0: سوقه، فصرعه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. هنا تناثرت كبرياؤه، فتأمله عليه السلام فرأى نثارا لا تزيده الجاهلية إلا انكسارا، فأحب أن يبنيه من جديد بالإسلام، فرد عليه غنماته بلطف دون أن يسخر منه أو يفخر عليه. ولما هم عليه السلام بالانصراف أفاق ركانه، فرأى نبيا عظيما لا يبحث عن مال أو مجد دنيوي، رأى نبيا يستطيع تمريغ أي صنديد من الوثنيين بالوحل، ومع ذلك يأبى خلقه فعل ذلك. أدمته قريش، ضربته، خنقته، شتمته، وسحلت أصحابه، فلم تسجل عليه يوما أنه آذى أحدا منها أو ضربه أو شتمه، خادما كان أو عبدا أو طفلا أو امرأة أو رجلا. عثر ركانة على روحه وعقله بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأدرك أنهما أهم من تقاسيم جسده وقوة عضلاته، فأشرق التوحيد مع روحه المحررة وقال: يا محمد، ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انصرف ركانة أقوى من ذي قبل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى حطام آخر يتكوم الآن في بيت عمه،
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نحن في زمن يرفض الكثير منا سماع الحقيقة فيه، ويفضل المجاملة والنفاق. هناك نوعان من الحقيقة، حقيقة تقال لتسمو بك، وحقيقة تقال لإزعاجك. والفطن العاقل يعلم الفرق بين الحقيقتين، لأنه تعلم كيف يحب نفسه، كيف يقدرها، وكيف يحب قدرها. الإنسان يتغير، وفي مراحل تغييره وحياته الطبيعية قد يغضبكم وقد يسعدكم، قد يكون فوضويا وقد يكون طفوليا، وقد يكون حالما وقد يكون محبا، وإنه لأمر طبيعي. وسأتحدث عن وجهة نظري، فأنا أحب أخطائي، وأحب كيف تهذبني الحياة، وقد أحببت عثراتي لأنها تعلمني كيف أتخطاها. أحببت ما أنا عليه، فأنا لم أخلق مثالية، إنما خلقت لأكون كما أنا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي جاء فيها أحاديث وجاء فيها أيضا آيات كريمة عن الله عز وجل في الحث عليها والمسارعة لها هو الحلم. فما هو الحلم أيها الأحبة؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على إمضائه. فالإنسان الحليم هو الذي يستطيع أن يوقع غضبه إذا أتاه موقف أو أتاه أمر يستدعي أن يغضب فيه. فالحليم هو الذي يملك نفسه عند هذه اللحظات ويستطيع أن يوقع العقوبة بهذا الذي قد مثلا أخطأ عليه أو أساء إليه. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من المصائب والآفات، هذا يحتاج الإنسان أن يكون حليما في التعامل معها وأن يكون صبورا ويكون مؤدبا مع الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بحلمه وصبره خيرا. الثاني من أنواع الحلم هو أن يكون الإنسان متعاملا مع الناس مع المخلوقين بالتحمل أذاهم بالحلم على أخطائهم، وهذا هو النوع الثاني فيما يخص التعامل مع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في آية في قول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. بشرناه أي بشرنا من؟ بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بشر بماذا؟ بشر بغلام حليم. من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة الحلم. فما هو الحلم أيها الأفاضل؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. فيستطيع الإنسان أن يوقع غضبه، ولكنه يملك نفسه عند إيقاع الغضب احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على كمال العقل ورجاحته. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من مصائب وآفات وما إلى ذلك، فيكون الإنسان حليما متعاملا مع هذا الحدث أو مع هذه المصيبة بالصبر بالحلم بالأناة بالأدب مع الله عز وجل، وبمعرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في ذلك خيرا. أيضا من أنواع الحلم الحلم مع الناس بأن يكون متعاملا معهم بتحمل أداهم برؤية الجانب الطيب فيهم وبعدم محاسبتهم على إيذائه. ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الناس إلا ويكون بينه وبينهم أخذ ورد ويكون فيها أخطاء، وهذه طبيعة الناس مع الناس. الله عز وجل وصف نبي وصف في كتابه الكريم يقول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم حينما تحدث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهنا صفة الحليم صفة مدح. وأيضا الله عز وجل يقول واصفا سبحانه وتعالى نفسه وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا وصف الله عز وجل بالحلم في معنى الآيات وليس بصريح اللفظ. أيضا من السنة حينما جاء رجل أو جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم الأشج ابن عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحلم والأنا. فيقال أن حينما جاء الوفد كلهم جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج. ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ثم ترتب في هندامه وفي شكله وفي ملبسه وفي تطيبه وجاء وسلم إلى النبي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فيك يحبها الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل لها يدل على فضلها وعلى أنها من الأعمال الطيبة.

0: يكون حليما وسيكون حليما إذا مضى في هذه المجاهدة، وله في ذلك أجر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث متفق عليه. هذه أيضا الآثار، وهناك أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مواقف كثيرة جدا جاء فيها صور لحلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، وحلمه مع الصحابة رضوان الله عز وجل، وفي التعامل معهم. ويكفي في الحليم أنه من فوائده أنه طريق لمحبة الله عز وجل، ويكفي فيه أنه طريق لتأليف الناس ولتقبلهم وللحياة والتعايش معهم، وأيضا معاونة الملائكة له، وأيضا أنه لا يكون هذا الحلم كما أسلف إلا مع القدرة على ذلك، وإلا يعتبر ضعف وذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضاه، وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل وخاصته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك، ويلهج ثغري بذكرك. تسبح

ويا البجد تباري بذكرك تسامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو العاص بن الربيع. كان أبو العاص بن الربيع العبشمي القرشي شابا مغفور الشباب بهي الرونق، بسطت عليه النعمة ظلالها وجلله الحسب بردائه، فغدا مثلا للفروسية العربية بكل ما فيها من خصائل الأنفة والكبرياء. قد ورث أبو العاص حب التجارة عن قريش صاحبة الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكانت خالته خديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبد الله تنزله من نفسها منزلة الولد من أمه، وتفسح له في قلبها وبيتها مكانا مرموقا ينزل فيه على الرحب والحب. ومرت الأعوام سراعا خفافا على بيت محمد بن عبد الله، فشبت زينب كبرى بناته، فطمحت إليها نفوس أبناء السادة من أشراف مكة، ولكن أنى لهم أن يظفروا بها، فقد حال دونهم ودونها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع فتى فتيان مكة. لم يمضي على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات معدودات، حتى أشرقت بطاح مكة بالنور الإلهي الأسنى، وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، وأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين، فكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة بنت خويلد، وبناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، غير أن صهره أبا العاص كره أن يفارق دين آبائه وأجداده، وأبى أن يدخل فيما دخلت فيه زوجته زينب.
0: رجال حول الرسول.
1: ولما اشتد النزاع بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين قريش، قال بعضهم لبعض: ويحكم، إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. فقالوا: نعم الرأي ما رأيتم، ومشوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك يا أبا العاص، ردها إلى بيت أبيها، ونحن نزوجك أي امرأة تشاء من كرائم عقيلات قريش. فقال: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واشتد أمره فيها وخرجت قريش لقتاله في بدر، اضطر أبو العاص للخروج معهم اضطرارا. انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش، ففريق قتل وفريق أسر وفريق نجاه الفرار. وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى فدية يفتدون بها أنفسهم من الأسر، فبعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص، وجعلت فيها قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة يوم زفتها لأبي العاص. فلما رأى الرسول صلوات الله عليه القلادة رق لابنته أشد الرقة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء، فما كاد أبو العاص يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده. أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا، حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له، فلما قفل راجعا إلى مكة برزت له سرية من سرايا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قريبا من المدينة، فأخذت العير وأسرت الرجال، لكن أبا العاص أفلت منها فلم تظفر به.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب، ومضى حتى وصل إلى زينب واستجار بها فأجرته. ولما خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه لصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر للإحرام وكبر الناس بتكبيره، صرخت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت محمد، وقد أجرت أبا العاص فأجيروه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى الناس وقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته: أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب، وإن أبيتم فهو فيء لله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. فقالوا: بل نرد عليه ماله يا رسول الله. فلما جاء لأخذه قالوا له: يا أبا العاص، إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله وصهره، فهل لك أن تسلم ونحن ننزل لك عن هذا المال كله، فتنعم بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة؟ فقال: بئس ما دعوتموني أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة، فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ فقالوا: لا، وجزاك الله عنا خيرا، وقد وجدناك وفيا كريما. قال: أما وإني قد وفيت لكم حقوقكم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عند محمد في المدينة إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت ذمتي منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلوات الله عليه، فأكرم وفادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عنه: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. رحم الله أبا العاص بن الربيع وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات، سورة الأخلاق والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جميع المؤمنين والمسلمين ومع جميع الناس، فالناس يتعايشون بالأخلاق. أيها الأحبة الكرام، لا نزال مع هذه السورة الثانية، هذه الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط، الحبط مرض يصيب الإبل، الإبل النوق تأكل عشبة برية مسمومة فينتفخ بطنها، فيظن الناظر إليها أنها حامل، ثم فجأة بعد كم يوم تبرك إلى الأرض وهي البركة الأخيرة. العشب السمي هذا يقتلها. القرآن أخذ هذه الصفة لتلك الناقة، الحبط هذا، وربطه بذهاب ثواب من لا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهنا تكون الكارثة، لأن الإنسان إذا شعر رد مرة ثانية واعتدل من اعوجاجه أو انحرافه، أدب لسانه، أدب قلبه، أدب سلوكه، ضبط صوته، ضبط أعماله مع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن أن يستمر على ما هو عليه من الباطل ثم يأتي يوم القيامة لا يجد ثوابا عند الله، حبط العمل. يا الله، وإذا الصلوات والزكوات والحج والعمرات والدعاء والدعوة، ما في شيء، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعجيب يعني احنا نشوف الهباء هذا في انعكاسه على ضوء الشمس الداخل علينا من الشباك، نجد فيه حركة بيضة لأشياء صغيرة تدور فيه، لكن إذا صار الظل اختفى. هذا الهباء مصير أعمال ثقيلة لأولئك الذين أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طاشت وراحت أعمالهم. يا الله، فإذا يجب أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات إلى خطورة هذه الآية العظيمة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعدم الشعور هذا خطير، لأن الله يقول في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا الله، هذا متى يعني يصحح وضعه؟ يعني ما دام يرى نفسه إن هو الحق وإن هو الصح وإن الغير باطل وإنه الوحيد في الساحة اللي على الحق وكل الأمة هذه على باطل
الله، هذا أمر خطير، هذا من أخطر ما يكون. وبعدين يعني عندما يسلب الله الشعور من مخلوق انتهى هذا المخلوق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا الكارثة، هنا المصيبة. هذه كلمة وأنتم لا تشعرون، هذه كلمة خطيرة. يعني اللي نعرفه اللي ما يشعر من يعني الميت. وهذا الموت مو موت جسد، هذا موت قلب. فالقلب له مراحل، يعني قلب فيه غفلة، قلب عليه ران، قلب مريض، قلب ختم، قلب طبع، قلب ميت. الله، وهذا القلب الميت هذا خلاص. يعني يمكن المريض والمرضى هذه يمكن تعالجه أنت، كل مريض يعالج يعني، لكن إذا مات القلب خلاص انتهى القلب. مثل ما يقولون كبر عليه 4 تكبيرات خلاص انتهى، انتهى. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وتحس يعني أن الله جل وعلا وهو خير الماكرين يمكر بهذا الصنف من الناس، لأن لو أراد إنقاذهم لأشعرهم ونبههم وأيقظهم، لكنه جل وعلا مكر بهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، أحبط أعمالهم وسحب الشعور بهذا الحبط الذي أصاب العمل، فيجون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله خبرنا عنهم، صفهم لنا حتى لا نكون منهم. قال إنهم إخوانكم، قوم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله، يعني جعلوا الله أهون الناظرين إليه. إذا صار عنده رقيب من البشر صار صالح، وإذا خلى مع الله زنوا فجروا سكروا عربدوا سووا أهوال. حتى سمعنا أخبار بعضهم يقول حق هلا ترى أنا رايح العمرة، وبعدين اكتشفونا بنكوك كرمكم والله، وهني تكون الكارثة. يعني اكتشفون ينكشف ينفضح، لو بعضهم يجيب معه ماي زمزم لا يا من الفجور، هذا في هذه الدول المشهورة بالفجور يمر الجمعية يبوا يا قلن زمزم يقول تقبل الله طاعتك سعيد مشكور ذنب مغفور تجارة لن تبور. هذا يعني من خذلان الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ديننا وإيماننا ويرزقنا الصدق والإخلاص واليقين والعلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الذنب فكبير وأما العمل فقليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام، فنحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. أما تحديد النسل في الإسلام فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول بالدولاب: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة، وأطأها وما أشتهيها. قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبي أن يخرج الله مني من يكاثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يكاثر النبيين يوم القيامة كثر أكثر منهم. وإني سمعته يقول الرسول: عليكم بالأبكار، البكر، فإنهن أعظم أفواها، أعذب أفواها، وأحسن أخلاقا، وأنطق أرحاما، أي أقبل للولد.

الأسرة التي تعيش في مستوى وسط مقتصد ومورد راعيها المنفق عليها محدود، ماذا عليها لو زاد عدد أفرادها وهبط مستوى عيشها إلى ما دون ذلك، مع أن الرزق مقسوم وقد يكون الولد الذي حيل بينه وبين حمل أمه به كثير الرزق، تعود بركة رزقه الواسع على الأسرة جميعها. ففي الحديث الشريف عن الجنين في بطن أمه ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح، جنن ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد جبريل عليه السلام. ثم ينبغي للمسلمين قبل أن ينساقوا في تيار دعوة أن يميزوا خيرها من شرها، فينظروا في من يدعوهم إليها، هل هم أعداء أم أولياء أصفياء؟ فالعدو إذا دعانا إلى تحديد النسل إنما يدعونا إلى سبب من أسباب الضعف الذي يبقينا في أثر سيطرته طول الحياة. لننتقل بكم إلى الأبناء، هبة من الله تعالى للعباد. قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، بالقرآن، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير شغله. وقال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفس الشيء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ما عنده كان. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي لإبراهيم. وقال سبحانه: وزكريا أيضا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، ما عنده ولد، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وقال سبحانه وتعالى أيضا في مريم عليها السلام حين خاطبها جبريل عليه السلام، افتكروا إنسان عادي، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، نفخ. وقال أيضا جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتضى بنا في الخير. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة يقتضوا فيه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وكان القصيري أبو القاسم شيخ الصوفية رضي الله عنه يقول: الأئمة بالدعاء لا بالدعوة، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته، لا بما يدعيه كل أحد لنفسه، لا. وقال النخلي رحمه الله تعالى: لم يطلب الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين. نعم، هكذا أمرنا تعالى أن ندعو لأبنائنا بالتقوى دائماً.

0: أدركنا الوقت وللحديث سلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. بدأنا بالنطق بالشهادة، ثم بالصلاة، ثم بالصيام، وها نحن ننتقل إلى الزكاة. أولاً أيها الإخوة، الله جل جلاله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. ممكن الوجود، ممكن أن يوجد، وممكن أن لا يوجد. ممكن أن يوجد على ما هو عليه، وممكن أن يوجد على غير ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى ثبت مليارات القوانين، قوانين دقيقة إلى درجة مذهلة وثابتة. يعني هذه الكواكب العملاقة، يمكن أن تقول الشمس تشرق في عام 2070 13 شباط 5 ودقيقتين. دورة هذه الأفلاك بدقة متناهية، خصائص المواد، خصائص المعادن، خصائص البذور، قوانين السقوط، قوانين الكثافة، يعني مليون قانون كله ثابت. هذا الثبات يوحي بالاستقرار، تتعامل مع الأشياء تعامل مريح، مع قوانين ثابتة في أي مكان في أي زمان، قوانين مضطردة وشاملة. فشاءت حكمة الله أن تثبت هذه القوانين كي تستقر الحياة. يعني بناء 100 طابق، أساسه إسمنت وحديد، لو أن الحديد يغير من صفاته ينهار البناء، فالحديد يبقى حديد إلى يوم القيامة، والذهب ذهب، والمعادن معادن، والبذور بذور، والخصائص خصائص، والقوانين قوانين. فالشيء الأول في هذا الموضوع، الله مثبت مليار قضية، مليار قانون، لكن حرك الرزق والصحة، في فقر وفي غنى. أحياناً في عندك بالبيت طاولة في غرفة الضيوف، فإذا جاءك ضيف وقدمت له ضيافة، توضع هذه الضيافة على هذه الطاولة، بس الطاولة لو وقفت عليها تحتمل، وإذا أوسع لو وقف عليها 4 أشخاص تحتمل، وهي مصممة لاستخدام 200 غرام 400 غرام، معنا مع احتياط كبير جدا. لذلك هذه الطاولة لا تفنى بسبب، مع احتياط عالي جدا. يعني كان من الممكن يكون لكل جهاز بجسمنا احتياط بإضعف، ما في مرض. يعني كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة، كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة وبالشباب حتى 90، حتى الموت. كيف كان بال17 ممكن ما في مرض أبداً؟ بالقلب في 200 ضعف، بالكليتين 200 ضعف، بكل جهاز بالجسم في احتياط كبير جداً، إذاً ما في مرض. لكن الإنسان جعله بالتعبير المعاصر سريع العطب، أحياناً خسر بالدماغ تنهي حياته، تنهي حركته، تنهي رؤيته، تنهي ذاكرته. فالإنسان مصمم ليكون سريع العطب. إذاً المرض بتقدير الله عز وجل أحد وسائل التأديب. وكذلك الرزق، أحيانا تأتي الأمطار الغزيرة تحل مشكلات الناس، أيام في شح، في جفاف، في نزوح، ما في ماء للشرب. إذا الرزق والصحة ليسا ثابتين، لذلك ننطلق في الزكاة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنى وجعل الفقر، هو الرزاق يرزق بغير حساب أو يقنن، لكن تقنين الله عز وجل لا يمكن أن يفسر تقنين عجز، تقنين تأديب. أما نحن أحياناً نقنن الماء لأن الكمية أقل من الاستهلاك، نقنن الكهرباء الكمية أقل من الاستهلاك، فالتقنين الإلهي تقنين تأديب، أما التقنين البشري تقنين عجز. إذن لحكمة بالغة بالغة بالغة، في إنسان دخله محدود، في إنسان دخله غير محدود، لكن بعضهم قال المجموع ثابت، صاحب الدخل المحدود بقابل دخله المحدود طمأنينة أو معفى من هموم لا تحتمل، والذي دخله غير محدود بقابل هموم لا تحتمل. فلعل الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني الوسامة حظ، والذكاء حظ، والمال حظ، والصحة حظ، هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني إنسان بكل صفقة 100 مليون، وإنسان دخله ما بيكفي 5 أيام، يعاني من الجوع من الديون. طبعاً بالمناسبة لا بد من توضيح الحقيقة التالية، هناك فقر الكسل، هذا الفقر مذموم، الكسول المهمل غير المتقن الأرجائي الذي يسوف الذي لا يحب عمله، هذا فقير حتماً، بس هذا فقر مذموم، أنا أسميه فقر الكسل. وفي فقر القدر، إنسان معه عاهة تمنعه من كسب المال، صاحبه معذور، فقر القدر صاحبه معذور، وفقر الكسل صاحبه مذموم. أؤكد لكم أن البلاد المتخلفة النامية تعاني من فقر الكسل، الوقت ما له قيمة، الإتقان ما له قيمة، لا في إتقان ولا في إدارة وقت ولا في تطوير عمل ولا في تحسين ولا في معاملة طيبة، فمعاملة سيئة وتقصير وأهمال وتسويف، طبعاً صاحب هذا المشروع لا يربح، يعاني من الفقر، هذا فقر مذموم. وفي عندنا فقر معذور صاحبه، فقر القدر، وفي عندنا فقر صاحبه محمود اسمه فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال له الله ورسوله، أنفق كل ماله. فنحن إذا قلنا فقر في فقر صاحبه مذموم، لكن إذا قلنا فقر آخر فقر القدر صاحبه معذور. إذن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يوزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني للتقريب مستورد كبير حجم المال بمئات الملايين وبائع صحون في سوق شعبي يعمل 10 ساعات حتى يأتي بطعام يومه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، إنسان مساحة بيته 1000 متر، إنسان ساكن بغرفة واحدة، رئيس أركان مجند غر، أستاذ جامعي معلم بقرية، طبيب جراح ممرض، يعني في تفاوت بالحظوظ بالأرض واسع جدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بيت حقه 180 مليون وخيمة شعر ودابة، متاعه كله هذه الخيمة وفراش ودابة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مراتب الدنيا لا معنى لها لأنها مؤقتة وقد تعني العكس، لذلك المترفون في القرآن الكريم كلهم كفار. الله عز وجل ذكر الترف في ثماني آيات، وفي الآيات الثمانية المترف كافر. المؤمن الغني له وضع خاص متواضع، انفاقه معتدل، ما في بزخ، ما في إسراف، ما في تبذير، سخي كريم، هذا موضوع ثاني. هو المؤمن تحبه غنيا من تواضعه ومن كرمه ومن انفاقه المعتدل، وتحبه فقيرا من تعففه ومن صبره ومن عزة نفسه، تحبه متعلما من تألق فكره، وتحبه غير متعلم من بساطته وطيبه. فكلمة مؤمن لا تحتمل كلمة ثانية بعدها. والحقيقة لا يجوز أن تضيف على كلمة مؤمن ولا كلمة، هذا موضوع ثاني. لكن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، مراتب الدنيا لا تعني شيئا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لكن يا أيها الإخوة، بطولتنا جميعا أن يكون لنا في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر. حظوظ الآخرة أبدية وتعني كل شيء، في الدنيا لا تعني شيئا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في الدنيا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أما في الآخرة المراتب العلية في الجنة تعني أن هذا الإنسان مؤمن، والآن يقبض الثمن، ثمن طاعته في الدنيا لله عز وجل. هذه المقدمة. إذا الفقر من تقدير الله عز وجل، في غني وفي فقير. وأحيانا إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. فلذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. وحينما يكشف الله لك حكمة قضائه وقدره ينبغي أن تذوب محبة لله. هكذا. في نقطة دقيقة في الموضوع، هو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون. أما الرابعة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني إنسان له دخل محدود، يلتزم المسجد، يؤدي صلواته، بحج، بيعتمر، بيدفع زكاته، بيحب الله ورسوله، بيحب أهل العلم، بيحب العمل الصالح. يا ترى الإنسان لو أعطيناه 1,000,000,000 شلون بيكون؟ ما حدا بيعرف إلا الله. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم الرابعة ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني واحد جاء بعصر متأخر، فسق، فجور، انحراف، معاصي، آثام، بيطلع هو متفوق جدا باستقامته. هذا الإنسان اللي متفوق بآخر الزمان مع العصاة والمنحرفين هو علم، لو كان بين الصحابة لكان منافقا. فإنسان أيام بيستسلم لله عز وجل حتى في الزمان. أنت مخير، لكنك مسير في مجموعة قضايا. في حدا استشارك ذكر لما أنثى؟ مسير في جنسك، يوم تجي بنت ويوم بيجي صبي. هذا الصبي حدا سأله شو بتحب تكون؟ حسب رغبتك، ذكر لما أنثى. أنت مسير في جنسك، مسير في والدك ووالدتك. مين اختار أبو أمه؟ مرة واحد شكالي من والدته كثير، قلت له طلقها. قال شو مطلقها؟ شو هي قدرك يا أخي؟ الأم والأب قدر، أبوك وأمك قدر، تعامل معهما كقدر. طيب مين استشاره بقدراته العامة؟ في إنسان متألق الذكاء، في إنسان أقل، في إنسان محدود جدا. نعم، مين استشارك بشكلك؟ لا شكلك بيدك، ولا طولك بيدك، ولا لونك بيدك، ولا ذكائك بيدك، ولا طلاقتك بيدك. فأنت مسير في أشياء، بس يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرت به محض كمال ومحض خير لك، وليس في الإمكان أبدع مما كان. الآن وصلنا إلى الدرس، مقاصد الشريعة في الزكاة. الآية الأصل في هذا الموضوع: خذ من أموالهم صدقة. أموال جاءت جمع، أموال جاءت جمع، يعني الزكاة واجبة في جميع الأموال. عندك إنتاج زراعي في زكاة. قال لي واحد في على العسل زكاة؟ قلت له نعم. قال إذا واحد ما دفع؟ حر، بيدفع بيدفع، ما بيدفع قراد النحل جاهز. هي حشرة تصيب الخلايا تدمرها، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. العسل في عليه زكاة، الإنتاج الزراعي في عليه زكاة، عنده إنسان قطيع غنم في عليه زكاة، قطيع بقر في عليه زكاة، قطيع إبل في عليه زكاة، معه مال في عليه زكاة، ورقي عليه زكاة، ذهب عليه زكاة، فضة عليه زكاة، عنده بضاعة عروض تجارة عليها زكاة. خذ من أموالهم، طيب ثروات باطنية، بترول، هذا البترول ملك المسلمين، يجب أن يدفع 20% من قيمته لفقراء المسلمين. هذا الحكم الشرعي. أنت مسلم عندك حق النفط، في بلاد تموت من الجوع، في بلاد تموت من التخمة، في دخول فلكية العقل ما بيصورها من البترول طبعاً. وفي دول فقيرة جداً، فالبلاد النفطية في عليها زكاة على مستوى دول، الدول الفقيرة هي مو مساعدة، هي حق. فخذ من أموالهم، من جميع أموالهم، جائد جمع. هلأ خذ من أموال، الأموال جمع، والهم كمان جمع، ضمير جمع، يعني ما في مسلم معفى من الزكاة. أيام بيقول لك تطوى الضريبة عن فلان، بالإسلام ما في طي ضريبة، وبالإسلام ما في ضريبة، في زكاة. الضريبة من الضرب جاي، أما الزكاة من التزكية. لذلك كلمة أموالهم هي جمع، وضمير الغائب جمع، إذن لا يعفى منها أحد، وتجب في جميع الأموال. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أيام بيكون عمل إنسان حكي بحكي، أما الدفع في مال، في آلاف، في أموال تحبها، تحبها حباً جماً، تحب أن تكون لك وأن تنفقها على نفسك. يأتي الشرع يقول لك أنفقها، أطعم الفقراء والمساكين، خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا معناها هي الزكاة هنا، لكن معنى لماذا جاءت كلمة صدقة مكان الزكاة؟ من أجل أنها تؤكد صدقك في محبتك لله عز وجل، لأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. خذ من أموالهم صدقة. طيب ما حكمتها؟ قال تطهرهم، تطهرهم. الغني معرض لمرض خطير، كيف الجسم معرض لمرض السرطان؟ أخطر مرض، قاتل مميت. الغني معرض لمرض الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفقير معرض لمرض الحقد، يرى الأغنياء، قصور الأغنياء، مركبات، نساء كاسيات عاريات، حفلات، بزخ، بيقول لك عرس كلف 85 مليون، جيء بالورود من هولندا، والثياب من فرنسا، والعطور من بلد كذا. فالفقير شايف الغنى والترف والبذخ بيحقد، فالزكاة تطهر الفقير من الحقد، والغنية من الشح، والمال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بيت رهن في خرابه، فإذا بالمال في حق الفقير ولم يدفع بتلاقي مصادرات، حريق بمعمل 200 مليون بخمس ساعات راحوا. هي أموال الفقراء، هي أموال الزكاة ما دفعت فاحترق المعمل. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة. لذلك الفقير يطهر من الحقد صار حارس للغني، والغني يطهر من الشح، والمال يطهر من تعلق حق الغير به، والمجتمع يطهر من تفاوت طبقي لا يحتمل. يعني والله يا أخوان، أحياناً تجد إنسان ينقب في الحاوية، في الحاوية تراها بعينك، في بلاد فيها تفاوت طبقي كبير جداً، بتلاقي طعام نفيس. والله حدثني أخ في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه، يعني يقدم إنسان لضيوفه كلمة قاعود، يعني جمل فتي، لحمه طري جداً، عليه خروف مكتف، كله رز ولحم وقلوبات وسمن، شيء طعام نفيس. المدعوين 5 أشخاص بيأكلوا 1 من 200 من الطعام، والباقي على الحاوية ما يأكل أحد من بعدنا. في بزخ وترف تخرج فيه من جلدك، وفي فقر. إنسان يأكل من الحاوية. فلذلك المجتمع يلي فيه زكاة تؤدى تفاوت طبقي كبير ما فيه. هذا المعنى الأول، تطهرهم الآن وتزكيهم. أنت تصور وزعت زكاة مالك على من حولك، 30 شخص فرضا، أنت بقلب 30 شخص كل ما التقيت معهم رحبوا، الله يخلي لنا إياك، الله يوفقك، الله يدين فضلك، الله يعزك. الفقير لما بتنعشه بطعام، بشراب، بكساء، بحل مشكلة، بشراء بيت، بتأمين عمل، لقى الغني فضل عليه. فالغني بيعيش بين أحباب، بين يعني أشخاص محبين يثنون عليه، فنفس الغني تنمو. أيام أب بيزوج أولاده، كل ولد ببيت بيكون ميسور، بيزور أولاده بتلاقي احترام منقطع النظير. ابن الله هيئ له عن طريق والده بيت وزوجة وعمل، فعايش مبسوط، والده سعاله بهالشيء. فأنت لما بتحسن للآخرين تملك قلوبهم، نفس الغني تنمو ونفس الفقير تنمو. هو محروم، لكن لما جاءته أموال الزكاة وانتعش بها شعر بمكانته بمجتمعه. في أناس اهتموا به، اهتموا بفقره، اهتموا بحاجته. كثير في إنسان مريض عنده مبلغ العملية لا يملكه، بيجي غني بيقول له تفضل، الله يخليك، الله يعزك، الله يمتعك بالصحة. فالفقير نمت نفسه، والغني نمت نفسه، والمال ينمو. المال ينمو. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال، عبدي أنفق، أنفق عليك. والله في قصص بهالمجال لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. والله بهالجامع أحد إخوتنا الكرام له قريب أستاذ جامعة، فتوفي بمرض عضال، فقال لأولاده أنه الديون علي إن شاء الله، يعني هو أستاذ جامعة ودخله ماشي حاله، توقع 10,000 20,000 30,000 يعني يدفعهم. فلما سألهم بعد يومين قالوا 380,000 دفعهم. والله حدثني بالصحن ودمعت عينه، قال لي في عندي بضاعة كازة من 10 سنوات إجا من اشتراها ونصيبي من الربح 380,000. أنفق أنفق عليك. وكل إنسان محسن يعرف 100 قصة 200 قصة بهالموضوع. لذلك المال يزكو يزكو، والمال يحصن، والمال يبارك فيه، المال الذي أديت زكاته. لذلك مالك حق توصف إنسان بالشح إذا أدى زكاة ماله أبدا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شر ماله. المال له شر أحيانا، المال سبب دمار، المال قد ينتهي بقتل، قد ينتهي بتدمير أسرة، قد ينتهي بطلاق. لذلك من أدى زكاة ماله أذهب الله عنه شر ماله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تهتدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج كيف نصيغ كلاما يقنع الآخرين بعظمة هذا الدين، علما أننا لسنا بحاجة لإقناع الآخرين ما دمنا قد آمنا تماما بأن هذا القرآن حق من الله عز وجل. ولكن هناك الكثير من الشبهات التي تثار حول ديننا، يجب ألا نتحدث

0: نتحدث إلا من خلال العلم والمعرفة. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول نجار الذي هو خبير في الرد على كل من يشكك بالقرآن العظيم من الناحية العلمية. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نتحدث اليوم عن خلق الإنسان. نجد أن هناك من يشكك في القرآن العظيم أن هناك مفارقات، يعني كلنا يعلم أن آدم من تراب كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن نجد أن القرآن نفسه يذكر أن سيدنا آدم مرة خلق من حمأ مسنون، مرة خلق من صلصال، ثم بعد ذلك يأتينا القرآن يقول أن الإنسان خلق من نطفة إذا تمنى. ما موقف العلم من هذه الآيات القرآنية، وأيهما أسبق إلى اكتشاف هذه الحقائق؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: أنا حضرت أحد المؤتمرات في جامعة لندن سمى سواس سكول أورينتال أند أفريكان ستاديز من عدة سنوات. المؤتمر كان عن القرآن الكريم، ودعيت لأتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم. وطبعا حشد لهذا المؤتمر عدد كبير من المستشرقين، وللأسف الشديد أغلب الذين اهتموا بدراسة الشرقية، الأمور الشرقية يعني، أو من يعرفون باسم المستشرقين، أغلبهم من غلاة اليهود وغلاة النصارى، ويقبلون على هذه الدراسة ليس من قبيل الفهم ولا من قبيل العلم، ولكن من قبيل الطعن في الإسلام ومحاولة تشويه صورته. فيعني وقف بعض هؤلاء الغلاة، قالوا كلاما سخيفا للغاية لا أساس له من الناحية العلمية إلا التشفي في هذا الدين. ومن الغريب أن يقف عدد من شباب المستشرقين ليعلن إسلامه في المؤتمر، أو يعلن إسلامه، يعلن أنه أعلن إسلامه قبل المؤتمر بليلة واحدة أو ليلتين، وكان شيء يهز القلب حقيقة. يعني أحد هؤلاء الغلاة رجل اسمه بروفيسور ويلش من أستراليا وقف يقول، بحثه كان عن الخلق في القرآن الكريم، قال حيرنا القرآن الكريم، مرة يقول أن الإنسان خلق من ماء، مرة من ماء دافق، ومرة من تراب، ومرة من طين، ومرة من سلالة من طين، ومرة من صلصال كالحمأ المسنون، ومرة من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار. احنا مش عارفين القرآن يعني عايز يقول لنا ايه. فانتظرت ان يعني يرد عليه احد الاخوة المتخصصين في دراسات الشرقية، وكان عدد من المسلمين موجود، لم يقف احد. فوقفت له، قلت له هل تعرف العربية؟ قال جيدا. قلت له هل احتجت الى قاموس لمعرفة دلالة هذه الألفاظ؟ قال أنا لا أحتاج إلى قواميس.
0: ما شاء الله.
1: قلت له نحن أبناء اللغة، وأصدقك القول أني والله وقفت أمام صلصال من حمأ مسنون عاجز حتى لجأت إلى قواميس اللغة ففهمت الدلالة. سلالة من طين يعني، ووقفت عاجزا.
0: نعم.
1: قلت له هل لك صلة بدراسات علمية؟ قال لا. قلت له كيف تتهم القرآن ولا تتهم عجزك أنت عن فهم هذه الدلالة؟
0: جميل.
1: قلت كان أولى بك أن تقول أنا لم أستطع أن أفهم مقصود القرآن الكريم من هذا العرض.
0: يعني بين قوسين انظروا إلى الأسلوب، يعني لا نحاور الآخر بالتكفير ولا بالتهجم عليه. الآن بين يدينا حقيقتين، إما أن يكون عالما باللغة فيناقش بها، وإما أن يكون له جزر علمي ليناقش به.
1: قلت له هذه مراحل متتالية في الخلق، يعني الماء، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء يشكل الغالبية الساحقة من بناء أجساد كل الكائنات الحية، النبات والحيوان والإنسان، وجميع العمليات الحيوية لا تتم في غيبة الماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من ماء حق. إذا قال من تراب، قلت له التراب إذا ابتل بالماء صار طينا، والطين إذا استلت منه عناصر معينة صار سلالة من طين، والطين إذا يبس صار أو بدأ في التعفن يعني صار صلصال كالحمأ المسنون، يعني الحمأ المتغير لونه الذي له رائحة كريهة. وبعدين صلصال كالفخار إذا يبس يعني صار كالفخار. وقلت له هذه مراحل متدرجة في الخلق، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا كيف تم الخلق. نعم. تراب ابتل بالماء صار طينا، تعفن هذا الطين صار حمأ مسنون، يبس قليلا صار صلصال، يبس أكثر صلصال كالفخار. فهذه مراحل في الخلق. وقلت له مما يؤكد يعني دقة الوصف القرآني أن نرى الميت يتراجع في هذه السلسلة بعكس ما ذكر القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: نعم تماما. إذا مات الإنسان تيبس جسده فصار كالتمثال كالصلصال كالفخار.
0: سبحان الله.
1: نعم. وبعدين إذا ترك هذا الجسد يبدأ يتعفن، تطلع رائحته ويسود لونه كالحمأ المسنون. إذا ترك أكثر يبدأ الماء يتبخر ويتحول إلى طين. إذا ترك أكثر يبقى أصبح سلالة من طين، ترك أكثر صار تراب. فهي عكس عملية الخلق تماما. وعملية الموت تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما جاء عن مراحل الخلق. والله ألجمته حجرا.
0: والله والله كلام رائع جدا، لأن عكس ما نعم. ما عاش به الإنسان بدأ الخلق نعم. نراه بأم عينينا، لا داعي لأن نعم. نرى البداية نعم. ونحن نراها بأم عينينا.
1: كانت محاضرتي بعده مباشرة، وبعد أن عرضت العدد كبير من الإشارات الكونية في القرآن الكريم وأثبتها، أثبت ما فيها من دقة علمية راقية، وقف الرجل وقال يعني أصارحك أني مررت على هذه الآيات كثيرا ولم أتوقف عندها كما توقفت أنت، وأنا أعتذر عما قلته عن القرآن الكريم في الجلسة الماضي. فالعلم يا أخي مقنع، والعلم حجة على الناس. لابد أن نوظف العلم في فهم هذه الإشارات القرآنية، وإلا لن نستطيع أن نخاطب الناس في زمن العلم بالأسلوب القديم.
0: يعني فقط تساؤل.
1: نعم.
0: يعني عندما يذكر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن آدم من تراب،
1: نعم.
0: ثم يذكر أن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى،
1: هذا عملية تالية
0: نعم
1: لخلق آدم.
0: يعني هل الإنسان نفسه، هل أنا الآن مخلوق من تراب أم من نطفة؟
1: لا، من النطفة ومن تراب. يعني أنا قلت في حلقة سابقة
0: نعم
1: أن الإنسان منا يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية تناسلية ضئيلة من الأب نعم. لا ترى بالعين المجردة، وخلية تناسلية من الأم أكبر قليلا. هاتان الخليتان من التراب الأصلي الذي خلق منه آدم عليه السلام.
0: نعم.
1: جايين بالانقسام.
0: صحيح.
1: وبعدين حينما يعني تتكون النطفة الأمشاج المختلطة تبدأ في الانقسام حتى تستهلك تستهلك الغذاء الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى، مح البيضة.
0: نعم.
1: فتنقسم وتلتصق بجدار الرحم وتتغذى على دم الأم، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. فكأننا نبنى من تراب الأرض. بعد أن يولد يعني يرضع لبن الأم أو لبن أم أخرى أو لبن حيوان آخر، هذا اللبن مستمد من الغذاء، والغذاء مستمد من نبات الأرض ومن عناصر الأرض، فينمو من التراب. بعد أن يفطم ويبدأ يأكل هو بنفسه بعض الخضار والفاكهة وبعض منتجات الألبان، هذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا خلق ربنا من تراب صدقت يا ربنا، من نطفة إذا تمنى صدقت يا ربنا،
0: لأن في مجموعه يعود إلى التراب.
1: يعني
0: تعلمنا منك فضيلة الدكتور أننا لا. عندما ننتهي من القاعدة العلمية لابد أن نستقرئ الحكمة.
1: لا.
0: يعني لو قيل لنا ما الحكمة في أن الله عز وجل قد خلقنا من تراب لم يخلقنا من عنصر آخر؟
1: هو طبعا حتى لا يغتر الإنسان، يعني الإنسان فيه جانب من الشعور بالذات والحب الكبر وحب الاستعلاء، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يطفئ هذه الشهوة في نفس كل مؤمن، فخلوا بتتكبر عليه أنا خلقتك من تراب
0: للتذكير بهذا
1: الإنسان.
0: ماذا عن الجن؟ ذكرت أن الجن
1: خلقوا من النار،
0: من النار
1: يعني خلقوا من النار، ولذلك استكبر إبليس وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وأتخيل أنه يعني أكبر من الإنسان وأكبر من أن يسجد للإنسان.
0: نعم.
1: فعصى ربه فعاقبه رب العالمين بأن أعطاه المهلة في الدنيا وسيحاسبه حسابا عسيرا في الآخر.
0: هناك فقط ملحوظة نعم. صغيرة في هذه الآية إني نعم. جعل في الأرض نعم. خليفة، يعني تستشكل عند البعض
1: نعم.
0: عندما قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، كان يخاطب الملائكة
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي.
1: نعم.
0: بعض المدافعين عن الشيطان، واسمح لي لي فضيلة الدكتور بين قوسين، هناك من يدافع عن الشيطان وهناك من يعبد الشيطان، يقول إن الشيطان لم يتلقى الأمر الذي تلقته الملائكة، بدليل أن الله كان يخاطب الملائكة وإبليس لم يكن معهم، فبالتالي لماذا يعاتبه الله
1: لا كان معه.
0: على أنه أمره بالسجود، أمره بالسجود.
1: ودائما الخطاب في اللغة العربية يكون للغالب، يعني لو أنا عندي مثلا 100 رجل وفي وسطهم سيدة، أقول يعني أن الخطاب كان موجه للرجال، يعني فدائما الخطاب في اللغة العربية للغالب. فالملائكة كان عددهم كبير وإبليس كان فرد، فالخطاب للملائكة وإبليس كان يحضر هذا الخطاب. ولذلك لما أمره الله بالسجود أبى، فطرده الله من رحمته. فيعني الذي يدافع عن الشيطان شيطان، والذي يعبد الشيطان ألعن من الشيطان حقيقة.
0: يعني هناك هناك من يتأول أن الشيطان كان أعبد خلق الله لأنه لم يسجد لغير الله ولكن يعني الآخرين سجدوا.
1: هذا تحايل، يعني تحايل أو الإيه، يعني يعني كلمة حق يرد بها باطل.
0: طيب السؤال الأخير عن الشيطان أيضا، يعني كيف يعذب الله بالنار من خلق من النار؟
1: وأنا أقول لا تدخلوا في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، لأن هذا منزلق خطير. يعني الله خلقنا من تراب، فأصبحنا هذا اللحم والدم الذي يجري في عروقنا ويكسو عظامنا. طيب ما الذي يقول أن التراب يتحول إلى هذا اللحم؟
0: سبحان
1: عملية صعبة. فإذا كان الله خلق الجن أصلا من النار فأعطاهم هيئة مغايرة لهيئة النار، فإذا عذبه بالنار اكتوى بالنار.
0: فضيلة الدكتور، تحدثت أن الإنسان خلق من تراب، ماذا عن سيدتنا حواء، عن أمنا حواء؟ يعني هناك من يقول أن حواء، ويعني أذكر لك بالحوادث، أن حواء هي عندما قال ربنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بعضهم يقول أن حواء خلقت من نفس مختلفة عن نفس آدم، بعضهم يقول أن حواء هي من أحد أضلاع آدم، بعضهم يجعل ذلك نقيصة لحواء أنها جزء من الرجل. هل حواء كلها هي جزء من الرجل؟ يعني زوجتك جزء منك، زوجتي جزء مني، كيف نفهم ذلك من خلال العلم الحديث؟ كيف استقرأ بداية الخلق؟
1: بارك الله فيكم. طبعا حينما يقول رب العالمين الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي الكيان الذي خلق منه آدم وحواء في آن واحد. قال وخلق منها زوجها، يعني الطين الذي خلق الله منه آدم عليه السلام هو الذي خلق منه حواء عليه رضوان الله.
0: الكلام كيانين منفصلين؟
1: لا، كيان واحد انقسم نصفين.
0: نعم.
1: لأن الله تعالى حتى يؤكد للناس جميعا يعني تفرده بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فهناك المادة وأضداد المادة، هناك الموجب والسالب في الطاقة، هناك الذكر والأنثى في الأحياء، هناك يعني الإلكترون والبوزيترون، النيوترون وضد النيوترون، فكل شيء في الوجود خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
0: يعني لكن ماذا عن النواة، يعني ولو كان استدراكا، ماذا عن النواة؟ يقال يعني الخلية، هناك فردية في الخلية في النواة.
1: لا هي مركبة من أشياء برضو، وفيها الأضداد، يعني المادة وضد المادة، البروتون ضد البروتون، النيوترون وضد النيوترون، كل هذا موجود. يعني
0: الكون كله مبني على الزوجية.
1: مبني على الزوجية. فآدم خلق من نفس واحدة، يعني من مادة واحدة، من طينة واحدة، وخلق منها زوجها. فنفس الطين الذي خلق منه آدم خلق منه حواء. ويؤكد ذلك أن العلم الآن، علم الوراثة، يكتشف دي إن إيه مخصوص للنساء، موجود في أجهزة الطاقة في داخل الخلية، سموها المتقدرات أو الميتوكوندريا، بسموها الميتوكوندريا دي إن إيه، الدي إن إيه أو الحمض النووي الريبي الموجود في المتقدرات. هذا وجود في النساء فقط، لا يوجد في الرجال. ويقول أن هذا الدي إن إيه أو الميتوكوندريا دي إن إيه، هذا ينسب كل نساء الأرض الذين يمنعون جنبات الأرض اليوم والذين جاءوا من قبلنا والذين سيأتون من بعدنا الخامس ساعة إلى أم واحدة هي حواء عليها رضا الله. فخلق حواء خلق كما خلق آدم في زوجية كاملة الذكر والأنثى
0: ليس نعم. من أحد أضلاعه يعني يوجد أحاديث في هذا
1: الحديث فهمها الناس خطأ. يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهم الإنسان أن المرأة لها طبيعة خاصة فقال إنها خلقت من ضلع أعوج ويعني أعوج ما في الضلع أعلى. عايز يقول أن المرأة لها طبيعة خاصة تغلب عليها العاطفة
0: ليس من القفص الصدري
1: لا أبدا أبدا نعم. هذه من الإسرائيليات يعني التي أدخلت على الإسلام موجودة في العهد القديم نعم. أنها خلقت منها قال إن الله خلى آدم نايم وكسر ضلعه وخلق منه حواء هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله العلم
0: جميل.
1: نعم هي خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام وأعطيت الصفات التي تميزها عن الرجل والعلم يؤكد أن هناك فارق كبير في الحجم في البناء الجسدي في العواطف في المشاعر وإن كان المرأة لا تقل عن الرجل أبدا قد تكون أذكى منه بعشرات المرات ولدينا حالات كثيرة تفوقت المرأة في الذكاء عن الرجل لكن تبقى العاطفة تسبق عندها العقل بحكم تكوينها للقيام بدورها كأم. لذلك نقول أن يعني النفس الواحدة هي نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام خلق منها زوجها حتى يبقى قانون الزوجية منطبقا حتى على بني آدم كما هو منطبق على اللبنات الأولية للمادة.
0: يعني هل هذا يعني ينسدح مباشرة على المخلوقات الأخرى
1: كلها
0: يعني كلها الخروف أخرج طبعاً الله عز وجل طبعاً زوجه منه النباتات
1: نعم
0: كلها من نفس
1: نعم
0: واحدة
1: قانون واحد لأن واضعه واحد سبحانه وتعالى بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد
0: يعني فعلا. من باب الطرفة يعني هل لدينا جواب على من خلق أول البيضة أم الدجاجة يعني حسب منطوق القرآن
1: القرآن يقول أنه نفس واحدة وخلق منها زوجها يعني الاثنين خلقوا في نفس اللحظة
0: سبحان الله
1: نعم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها من النفس
0: ذكرت في يعني طي كلامك أنه لكن لا فرق جوهري بين الرجل والأنثى ولكن يعني بصراحة مما يعاب أحيانا على الإسلام أن هناك تفريق بين الرجل والمرأة فعند الشهادة مثلا عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين بعض الأبحاث التي ذكرت ودعني أتحدث معك بمنتهى الصراحة يرد فيها على الدكتور زغلول النجار نفسه أنه لم يتنبه إلى هذه الفروقات التي يذكرها العلم الحديث بين الذكر والأنثى فعلا هناك فروقات هناك أبحاث تشير أنه لا فرق على الإطلاق بينهم
1: أبداً لي مقال
0: نعم.
1: بعنوان وليس الذكر كالأنثى موجود على موقعي
0: نعم.
1: أنا ذكرت أنه هي الاختلاف تكامل ليس اختلاف ميزة وفضل اختلاف تكامل يعني هناك يعني اختلافات جسدية واضحة في حجم الجمجمة في حجم الهيكل العظمي في طبيعة البدن في العواطف في المشاعر في بعض السلوكيات في بعض ما تحب المرأة وما تكره يعني هناك فوارق كبيرة ولذلك قال ربنا وليس الذكر كالأنثى ولأنها جاءت في مقام آخر
0: نعم.
1: لكن أنا لي مقال بهذا المعنى وضعت فيه كل الفروق الجسدية والتشريحية والنفسية بين الذكر والأنثى وقلت هذه فروق للتكامل الذي أراده ربنا تبارك وتعالى لعمارة الأرض وليس فروق أفضلية ولا ميزة.
0: هل هناك نقص في عقل
1: لا أبدا يعني العلم لا يستحي من الحق
0: نعم.
1: حقيقة أنا أقول لأخي الكريم أن قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة لكن المشكلة أن العاطفة عندها أقوى من العقل فالعاطفة تسبق العقل ولذلك الذي يحكم قرار المرأة العاطفة وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين ليس ذما هو تشخيص لطبيعة المرأة في غاية الدقة وفي غاية الإحكام ناقصة عقل لسبق العاطفة عندها للعقل وناقصة دين لأن في فترات لا تستطيع أن تصلي أو تصوم فيها لا أكثر ولا أقل
0: يعني هناك يعني الآن نرى نعم. يعني نساء على قمة العمل السياسي على قمة العمل الحكومي أين نقصان العقل
1: الإسلام لا يبرر أبدا أن تتولى المرأة المسؤولية العامة يعني رئاسة الدولة مثلا أو رئاسة الوزراء لا يقره الإسلام لأن هذا مصير أمة ومصير الأمة لا تحكمه العواطف وجميع المناصب التي شغلتها المرأة في غير دائرة اختصاصها يعني أضرت بنفسها وبالعمل الذي تقوم به.
0: علميا ما دمنا نتحدث عن العلم، هل يعني وجدت من خلال أبحاثك هناك فعلا هناك نقص في القدرات العقلية عند المرأة؟ يعني لو أتينا الآن بذكر وأنثى،
1: أنا ما قلت أبدا في نقص في القدرات العقلية، أنا أقول يعني أنا صادفت في حياتي كثير من النساء اللائي أو اللاتي يبلغن من الذكاء ما يفوق ذكاء الرجل بمراحل كثيرة جدا. هناك عباقرة يعني من النساء.
0: نقصان العقل الذي ترجح فيه عدم ولايتها العام.
1: أنا أقول نقصان العقل سببه أن العاطفة عندها أقوى من العقل، العاطفة عندها تسبق العقل، الحكم عندها أغلبه عاطفي ليس عقلاني.
0: هل هناك معايير علمية أثبتت
1: طبعا
0: ذلك؟
1: طبعا يعني دراسات كثيرة جدا تثبت أن العاطفة عند المرأة هي سيدة القرار.
0: لذلك
1: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، لا يجوز أن تكون المرأة حاكم عام، لا يجوز أن تكون المرأة قائدة للجيش، لا يجوز أن تكون المرأة في رئيسة وزراء مثلا، لا يجوز.
0: أما وقد حدث،
1: والله أفسد فسادا عظيما. أنا زرت بنغلاديش والرئاسة متناوبة، رئاسة الدولة عنده بين امرأتين مسلمتين،
0: نعم،
1: وكلهم طحنين في بعض طحن لا أولى له ولا آخر.
0: يعني كانت هناك المرأة الحديدية، كانت هناك ملكات عبر التاريخ.
1: أساءت المرأة الحديدية، أساءت إساءة بالغة لبلدها وللدين بصفة عامة يعني لبريطانيا بصفة خاصة. المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر،
0: نعم،
1: أساءت إلى بريطانيا إساءات بالغة، إساءات بالغة، وقالت كلاما باطلا تماما. يعني هي التي أصدرت قرار بمنع تحول بيوت عبادة إلى عبادة أخرى، لأن لاحظت أن النصارى واليهود بيبيعوا أماكن عبادتهم للمسلمين.
0: هذا يعني فضيلة الدكتور دعني، نعم، يعني ربما يكون هذا من الحديث الإشكالي،
1: نعم،
0: ولكن كما يعني تذكر أن لهذا سببا علميا وجوهريا، ولكن يعني هذه تبقى من الإشكاليات التي تقال عن الإسلام أنه لم يراعي ما يحدث الآن.
1: لا يا أخي، يعني لو تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء في عشرات المواقف،
0: نعم،
1: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني أم سلمة، أنت تعلم، نعم، فضيلة الدكتور، أن السيدة أم سلمة هي التي أنقذت 1400 صحابي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون ناقصة عقل وهي تحمل هذه الميزات؟
1: وأنا أقول ليس هذا يعني حكما مطلقا،
0: نعم،
1: يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرأة في حالات الغضب العاطفة عندها تسبق العقل، في حالات الفرح العاطفة عندها تسبق العقل، لكن في الأمور العادية قد تفوق الرجل في حكمتها، في حسن قرارها قد تفوقه. هو يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها الأنثوي لها طبيعة خاصة، هذه الطبيعة العاطفة فيها تسبق العقل في مواقف تتطلب أن يكون العقل هو الذي يسبق العاطفة.
0: جميل،
1: بس
0: إذن هي قضية تكاملية وليست قضية تنازع،
1: بين اختلاف التكامل وليس اختلاف التمايز.
0: فقط كانت هذه الإجابات للتوضيح. في برنامجنا نستوضح ما أشكل على كثير من الناس حول الشبهات التي ترد عن الإسلام وفي الإسلام. في الحلقة القادمة سنكون مع موضوع هام جدا، نحن نطالب غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نطالبهم أن يشهدوا على ما لم يروا؟ الإجابة في الحلقة القادمة بإذن الله مع فضيلة العلامة زغلول النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الماجد. الله جل جلاله الماجد الذي تعطف بالمجد وتكرم به، فهو العظيم القدر، العظيم الشرف، الواسع الكرم، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود ويتجلى لهم بنور الوداد. ماجد وذاته ماجدة، أفعاله كريمة، مودته لعباده بالغة. الله تعالى الماجد المتناهي في الكمال والعز والمجد، ونفس الإنسان تحب الكمال، لذلك النفس الإنسانية لا يملأها إلا معرفة الله، فلو أنها اختارت غير الله، اختارت ما دون الله، فإنها تبقى في اضطراب، لا تسكن ولا تستريح. الله تعالى الماجد المتناهي بالمجد والكمال، الواسع العطاء، الغني، المغني، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود ويتجلى لهم بنور الوداد. ماجد وذاته ماجدة، أفعاله كريمة، مودته لعباده بالغة. اللهم أنت الماجد المجيد، الفعال لما تريد، نسألك الإمداد يوم الوعيد. أنت كمؤمن إذا عرفت أن الله ماجد، أي غني مغن متناه في الشرف والرفعة والمجد، وهو يعطي عطاء لا نهائيا، إذن فتخلق بأخلاق الله، ولنعلم لا إرادة فوق إرادة الله أبدا. فالله هو المريد، هو القادر، هو الحكم، هو العدل، لا رادا لما أمر ولا معقبا لما حكم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الماجد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إني أعظك. حين أغرق الله عز وجل قوم نوح بمن فيهم ابنه الذي أبى أن يؤمن، نادى نوح ربه عز وجل بما وعده به سبحانه من نجاة أهله، فقال: إن ابني من أهلي. فقال الله عز وجل له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما أعظم الواعظ سبحانه في جلاله، وما أشرف من وعظ عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يعظ نوحا عليه السلام، نوح الذي قضى في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أول الرسل إلى أهل الأرض، سماه ربه تبارك وتعالى عبدا شكورا، ومع ذلك يعظه سبحانه وتعالى ويحذره أن يكون من الجاهلين. ارتبط الوعظ في أذهان كثير من الناس اليوم بصورة ذهنية تخالف حقيقته الشرعية، إنه لا يليق بمتعلم مثقف، فالوعظ شأن العامة البسطاء، والوعظ لا يليق بمن هو صالح قد عرف طريق الرشاد والهدى، فلا يوجه إلا لمن انغمس في الخطايا واللمم. وارتسمت صورة أخرى عمن يمارس الوعظ، فالواعظ كلمة تعني الانتقاص والقصور. طالب العلم والفقيه ليس كالواعظ المفكر الناضج، إنما يخاطب العقل المتفتح، ولا يليق به أن يمارس الوعظ. دعني من ذلك كله، لا تذكرني بأي تبرير أو تسويغ لهذه النظرة الخاطئة نحو الموعظة ومن يحتاجها أو يمارسها. يكفي أن الله سبحانه وتعالى بنفسه يعظ أول رسول أرسله إلى أهل الأرض، ويعظ سبحانه خير جيل عرفته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأنه موعظة. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وينزل سبحانه وتعالى على عبده موسى التوراة ويصفها بأنها موعظة، فيقول عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ما دمنا بشرا لم نغادر الدنيا ولم نرحل إلى الباقية، فنحن بحاجة إلى الموعظة لا غنى لنا عنها، وصلاحنا وتقوانا لن يرفعنا إلى منزلة فوق منزلة عباد الله المرسلين. فلنستمع إلى الموعظة ونرقق بها قلوبنا، ولنقرأ في مواعظ أهل العلم، عل الله عز وجل أن يلين قلوبا قاسية ويصلح أنفسا للحق ضامئة. وخير ما نعظ به أنفسنا كتاب الله الكريم، وحري بالداعية وطالب العلم أن يعظ الناس ولا يستنكف من ذلك، فليست منزلة الواعظ بالدون، ولا حال الناس في غنى عن سماع الموعظة. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفعون بمواعظه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من الآداب النبوية والسنن المنسية عند بعض الناس هي سنن النظافة الشخصية، وأنا هقول لك على حاجة في الموضوع ده مرتبطة بالشغل ومرتبطة بالحياة. نادرا ما حد بيبقى ريحته مش حلوة، سواء ريحة جسمه أو ريحة بقه أو مبهدل في نفسه ومش نظيف، نادرا ما حد بيقوله. إنما الناس وهي بتتعامل معاه بتبقى بعيدة عنه عن مستويات معينة من القرب، يعني ممكن تلاقيه مش بيترقى أو مش بيتحط في حتة معينة مهمة لأنه مش ممثل جيد للعمل، مش عشان شكله بسيط أو فقير، هو ممكن يكون مش بيهتم بنظافته، لا ريحة جسمه ولا ضوافره ولا ريحة بقه ولا نظافة لبسه، فغالبا بيتحجم دوره في الحياة. غير المشاكل الزوجية، لو أنت تقرأ الإحصائيات اللي مرتبطة ببعد الراجل عن الست والست عن الراجل بسبب عدم وجود نظافة شخصية. الشريعة الإسلام نزل للارتقاء بالإنسان، وما تقولش على فكرة مش مهم الناس، المهم ببقى أنا راضي عن نفسي. ما هو ده غلط، ما فيش حاجة اسمها مش مهم الناس. لو أنا هأذي الناس يبقى لا، مهم الناس، لأن من علامات أن الإنسان صالح محترم ما يكونش مؤذي، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. ومدام الإنسان متواجد في وسط الناس لازم يحمي اللي حواليه من أي أذى، حتى الأذى المرتبط بنظافته وريحته وشكله. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في الموضوع ده، موضوع النظافة، من أول ساسك لراسك، من رجلك لغاية شعرك. ومدام النبي يتكلم في الموضوع يبقى ده موضوع، لأنه لا يتكلم إلا في كل شريف. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. النبي قال كده في سنن الترمذي. فأول حاجة تاخد بالك منها نظافة بقك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صلاة 5، النبي بيقولك اغسل سنانك 5 مرات في اليوم. وكنت عايز أقول لهم كل مرة كده كفعل أمر، بس ما حبيتش أشق عليهم. فالسواك ده

ألف صلاة. فقال له ما تجيش النهاردة ليه؟ عشان كان واكل ثوم أو بصل فريحة بقه مش حلوة. فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا هذا. فتخيل عشان ما تأذيش اللي جنبك بريحة بقك اللي مش حلوة. طب ده احنا بنصلي وبنقرأ قرآن، مش مهم الريحة، المهم ربنا. أيوة، ما هو ربنا اللي قال للنبي كلهم يصلوا في الجامع، هو اللي قال له، قال لهم ريحة البق دي لا خليه في بيته، مدام طبعا الثوم أو البصل الني. طيب، فدي أول حاجة نظافة البق. حاجة تانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم، دي السنة تانية، ياخد باله جدا من شعره، العناية بالشعر. النبي كان بياخد باله من ده، والنبي فاضل ده كان بياخد باله من ده، لدرجة أن السيدة عائشة كانت لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب يقابل حد كان يصفف شعره ودقنه في ركوة، ركوة زي كده حلة فيها مية أو بركة فيها مية. فتقول له حضرتك يا رسول الله؟ قال نعم، من كان له شعر فليكرمه، وإذا أردتم أن تلقوا إخوانكم فأصلحوا من ثيابكم ورحالكم حتى تكونوا في الناس شامة. يبقى أنت علامة كده وشياكة، فاهتم بشعرك عشان لو عندك ده يهتم أنها تبقى متصرحة. دي عنوان على السنة، فخليها شيك، ما تسيبهاش كده من أطوارة، خليها شيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أجمل لحي. السنة الثالثة، الاهتمام بالعطور. أنت عارف أن العطور دي عند العلماء في باب الصدقة. أنت لما تحط عطر أنت بتتصدق عليها بريحة حلوة، وأنا اللي شاممها، فأنت كأنك اديتني حاجة، فأنفق في العطور. وكانت السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه فأضع له العطر في مفرق رأسه. زمان كان العطر زيت كان بيتحط على الشعر، فكانت تحط له العطر في مفرق الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب والدهن، طيب والدهن يعني العطور، مش كان زمان زي الزيوت. وكان يكثر القناع، القناع حتة قماشة تتحط تحت العمامة، عشان العمامة من كتر الزيوت والعطور اللي في شعره العمامة ما تحصلهاش، جيش فيها الزيت كده فتبقى. فكان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، من كتر العطر النبي كان بيحطه كأن لبسه لبس زيات، إما زيات بتاع الزيت أو زيات بتاع العطر اللي بيبيع عطور عليه الصلاة والسلام، هو ما كانش بيبيع عطور بس من كتر العطر اللي عليه. أما السنة الرابعة ودي مهمة جدا، سنة الاغتسال، أن الواحد يستحمى. وأنا عارف أن في ناس كتير مهتمة بده وفي ناس كتير مش مهتمة بده، وأكتر واحد ما بياخدش باله أن ريحته وحشة الشخص نفسه. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم، وجي النبي في مجتمعات ما بتهتمش بالاغتسال والمية عندها قليلة، فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع. أنا عارف أن أنت عايز تغتسل كل يوم عشان أنت من كتر ما تعلمت من سيدنا النبي بقيت نظيف جدا، بس وجي في العرب لو ما بيغتسلوش خالص ومش مهتمين بالموضوع ده خالص، فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع. أنا متصور من عندي الكلام ده، لو النبي في وسطنا دلوقتي هيوصيك تستحمى كل يوم بالذات في الصيف إكراما لجسمك أنه يطلع منه أي ريحة. فالاغتسال الاغتسال الاغتسال، وخد بنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما السنة رقم خمسة وهي سنة نظافة اللبس. اللبس مش لازم يبقى غالي، لو معاك فلوس ربنا يوسع عليك البس الغالي يا سيدي، ولو معكش البس لبس بسيط على قد دخلك صنظيف ومكوي. ولما النبي شاف واحد كما في الحديث عليه ثياب وسخة فقال أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه، لما النبي يقف ويتكلم في الموضوع ده يبقى ده موضوع، وإلا ما كانش النبي يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، الذي لا يتكلم إلا في كل شريف وكل عظيم يرضي الله. السنة الأخيرة، وأقول لك على حاجة قبل ما أقول لك السنة الأخيرة، اكرم نفسك بأنك أنت ما تلبسش اللبس كذا مرة، عشان ريحته، عشان الياء اللي ممكن تبقاش نظيفة، وعشان اللبس اللي ممكن يكون مبقع. اكرم نفسك بده، ده بيسيب انطباع أنت مش عايز تسيبه عند الناس، وركز في الحتة دي. آخر حاجة نظافة الجسم بقى عموما، لأنها من سنن الفطرة، يعني النبي الفطرة البني آدم ربنا خلقه فدي يبقى نظيف. فمنها تقليم الأظافر أو الأظفار، سيبش ضوافرك طويلة مهما حصل، حتى لو احتجت لضفرك عارف الحركة بتاعت انك تطول ضفرك عشان بتعمل بيه حاجة، دي تصرفات مش نبوية. النبي وصى ان الضوافر طبعا بقى تحتها اسود كده، ده يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها نتف الإبط، حلق شعر الجسم الزائد، كل ده. ومنها من سنن النبي قص الشارب، ما يبقاش شنبك نازل على شفايفك فتيجي تشرب مية يبقى شنبك في الأكل وفي المية، قص الشارب بحيث الشفايف تبقى باينة. كل دي من سنن الفطرة المهمة.
ودول كده ست

0: سنن لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، آخرهم سنة نظافة الجسد عموما. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في أعلى درجات النظافة، لأن الله جميل يحب الجمال.
1: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. في زمن الدولة البويهية في العهد العباسي كانت هناك خلافات وصراعات، وكان الوالي على بغداد رجل يقال له معز الدولة، وكان هذا الرجل عنده رئيس الخدم المسؤول عن المطبخ في القصر، وكان يلقب بابن بقية البغدادي. ابن بقية هذا كان مشهورا في ذلك القصر بأنه كان يحسن الخدمة، فانتقل من خدمة إلى أعلى منها حتى صار رئيسا على الخدم، وتوفي معز الدولة وحكم بعده ابنه عز الدولة فرقاه أكثر حتى صار وزيرا للدولة، وعلى شأنه من المطبخ إلى وزارة الدولة كأنه الذي يحكم باسم الوالي، وصار عنده راتب وعز أمره وارتفع شأنه، وكان عز الدولة يرجع إليه بكل شؤونه، أي شيء يستشير، لأنه كان صاحب رأي وعنده حكمة، وكان كريما يحبه الناس، ما طلبه أحد من الناس فرده. أصلا أمواله وراتب الذي كان يأخذه لا يبقي منه شيئا له إلا القليل، أغلبه ينفقه على الناس. فكان يأتيه أحيانا بعض الناس من أصدقائه، من المحتاجين، من الشعراء، فيذكرون بعض الشعر عنده فيعجبه شعرهم، وكان يعطيهم أحيانا. حتى يوم من الأيام قال فيه أحدهم شعرا جميلا أحد الأعراب، فلم يجد شيئا من ماله ليعطيه، شوفوا من كرمه، نزع بردة له فألقاه عليه، ألقاها عليه، ألقى البردة وأعطاه إياها. فجاء رجل آخر فذكر فيه شعرا جميلا أيضا، فلم يجد شيئا يعطيه، فنادى إحدى الجاريات قال ائتيني ببردة لي، فذهبت إلى خزانته فأخذت بردة أخرى وأعطاها لذلك الرجل، وكلما أتاه رجل أعطاه بردة فلم يبق لنفسه بردة واحدة. كان كريما، كان سخيا، وكان خلوقا، فأحبه الناس. حتى جاء زمن الخلاف، فجاء ابن عم لعز الدولة اسمه عبد الدولة، شوف الأسماء والألقاب كانت ببلاش في ذلك الزمان، رجل اسمه عبد الدولة أراد أن يأخذ الحكم من عز الدولة، فاستشار ابن بقية البغدادي فقال له ماذا أفعل الآن؟ الوالي يسأل وزيره شو سوي؟ قال هذا حكم، يعني بمعنى كلامه ما في لعب، ما في هزل، إذا أراد الحكم قاتله، لأنه لن يقف حتى يقتلك، إما تقتله أو يقتلك، هذا حكم ما في هزل. وفعلا نفذ وصيته أو أخذ بمشورة ابن بقية وبدأ القتال، وصار قتالا شرسا بين عز الدولة وعضد الدولة، بين الرجل وابن عمه، كلاهما يختلف على الحكم، من يبي يحكم، والناس تموت في ذلك الزمان. حتى هزم عز الدولة وهرب ولحق بمدينة أخرى، فنادى ابن بقية وقال له أنت الذي ورطتني بهذه المشورة، وأنت الذي نصحتني بهذه الحرب وهذه المعركة التي هزمت فيها، تدري سوى فيه؟ أخذ عينيه، سمل عينيه، فقع عينيه الثنتين، خلاه أعمى يمشي بين الناس لا يبصر، وسحب منه كل أمواله ورماه في بيته هكذا، وهرب حتى مات عز الدولة. فجاء عضد الدولة وقال للناس ائتوني بابن بقية، قالوا وما تريد به؟ سمل عز الدولة عينيه وظل في البيت جالس ما يسوي شيء، ائتوني به، هو يعرف أنه هو الذي أشار على ابن عمه بالقتال، وأيضا لا زالت الناس تحبه، أنا ما بي إنسان أحد يحب غيري، أنا الأول في المدينة، ما أريد أحدا يفوقني، سأقتله لإشارته على ابن عمي أن يقاتلني. ناداه
عضد الدولة وأدخل عليه وهو بلا عينين، فقئت عيناه. فقال له: إني قاتلك. قال: افعل. قال: لست بخائف؟ قال: لا، ومما أخاف، يعني إذا أردت أن أموت فلن أموت جبانا. قال: ألا تريد أن تعتذر عما فعلت؟ قال: لا أريد. لم يعتذر له، رماه وهو حي تحت أقدام الفيلة والناس ينظرون، يبي يعذبه قبل أن يموت، أعمى، رماه على الأرض وأدخل الفيلة عليه لتطأه بأقدامها، وفعلا قتل الرجل دهسا بأقدام الفيلة. ثم قال لحراسه لجنوده: خذوه واصلبوه على أعلى شجرة واتركوا جثته هكذا، لا تدفنوه، لا يستحق الصلاة ولا الدفن. فعلق على شجرة طويلة في وسط المدينة، وكان الناس يأتون إليه ينظرون لأنهم كانوا يحبونه، كان رجلا كريما، ما كان يرد أحدا من الناس لما كان وزيرا، كان يخدم الجميع والناس كانت تحبه، فكل واحد كان يأتي وينظر إليه ويتذكر أيامه. سبحان الله، أين كنت يا ابن بقية وإلى أي شيء صرت؟ حزن الناس عليه. وكان ممن يكرمه رجل اسمه أبو الحسن الأنباري، شاعر من الشعراء، دخل بغداد سألهم: وين ابن بقية؟ قالوا له: ها هو ذا، هذا ابن بقية، ما الذي حدث؟ أخبروه بقصته، فلما نظر إليه قال فيه شعرا وصل إلى عضد الدولة، وتمنى عضد الدولة أن هو الميت المصلوب وأن الشعر قيل فيه. قال فيه شعرا إلى يومنا هذا يذكر: علو في الحياة وفي الممات، لحق تلك إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا، وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا، وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات. ذيك الأيام ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، الرياح صارت الكفن، لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا، كذلك كنت أيام الحياة، ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات. شوف كيف قاعد يمدح والناس تنظر. ثم قال: ولم أرى قبل جذعك قبل جذعا تمكن من عناق المكرمات، أسأت إلى النوائب فاستثارت، فأنت قتيل ثأر النائبات. أخذ يقول له شعرا جميلا عظيما، حتى قال: وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات، وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تفرقوا بالمنحسات. شعر طويل حتى وصل الشعر إلى عضد الدولة، وقال: يا ليتني كنت أنا المصلوب وهذا الشعر قيل فيه. وإلى اليوم يردد هذا الشعر في ابن بقية البغدادي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستهل هذه الحلقة من الأخلاق المحمدية ونتحدث عن الخلق، التطهر ظاهرا وباطنا. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى القدوس، ومن اسمه سبحانه الجميل. والتخلق باسم الله تعالى القدوس هو بأن يطهر الإنسان بدنه وثوبه وبيته ومكتبه وشارعه من النجاسات والأوساخ. فالمسلم يبتعد كل البعد عن القذارة، لأن الذي يحب النجاسة والفوضى هو الشيطان. أما المسلم فيطهر جوارحه من الحرام، ومنها نظرات الاستهزاء وكلمات الشتائم وفعال الضرب والسرقة والغش. هو يطهر قلبه من الأوصاف التي يبغضها الله، كالبخل والأنانية والحقد والطمع. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتخلق باسم الله تعالى الجميل هو بأن يجمل الإنسان جسده وثيابه وبيته، ويحرص أن يكون كل عمل يقوم به جميلا ومتقنا، ثم أن يتحلى بالأخلاق الجميلة الحسنة. ذلك لأن الجسد موضع نظر الخلق، والقلب موضع نظر الحق سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لا شك أن هناك نوعا من النجاسة والقذارة لا يمكن تطهيره، لا بالماء النقي الطاهر ولا بمختلف الأدوية. هو لوثة الكراهية والحقد والكبر والتعصب. هناك يتلوث القلب وتمنع عنه ماء الحياة، نقصد الحب. الحب هو الذي يطهر قلوبنا. فإذا أحببت الله تعالى أحببت خلق الله، ثم نظرت إليهم نظرة حب ورحمة. الصلاة عماد الدين وشرطها الوضوء، لأنه وجب علينا التطهر من الخارج أولا في الوضوء بالتخلية، لكي نستعد للتطهر من الداخل في الصلاة، ونستقبل الرحمات والأنوار ونحظى بالتحلية. وكذلك هي الأخلاق، ينبغي علينا التطهر من الأخلاق الذميمة أولا، لكي نتحلى بالأخلاق الحميدة آخرا. ولذلك كانت التخلية نصف الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فلا يتم ولا يكتمل الدين إلا بالطهارة ظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، الحرص الأكيد على تطهير الظاهر من النجاسة كالبول والغائط والدم والقيء، وأن نحافظ على تطهرنا بالغسل والوضوء كما حثنا على تطهير كل ما يصدر عن أجسادنا، كنظافة الأسنان والمضمضة بعد أكل الطعام، وقص الأظافر وغسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد الاستيقاظ من النوم، وتسريح الشعر وترتيبه. كل ذلك مطلوب، بل ومطلوب بشدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وشامة في الناس أي تعرف بذوقكم الرفيع وجمالكم الظاهر والباطن. أما الفحش والتفحش من معانيه اللباس وما يشبهه، وعدم الاحتشام وما هو غير لائق. رسول الله عليه الصلاة والسلام حثنا على تطهير الجسم، وحثنا على تطهير الجوارح من المعاصي. نطهر العين من النظر إلى الحرام، ومن مد العين إلى ما ليس لنا، ومن نظرة الكبر والاستعلاء ونظرة الاستهزاء.
ونطهر اليد من ارتكاب الحرام، والرجل من الذهاب إلى الحرام، واللسان من الغيبة والنميمة والكذب. ومن تعاليمه عليه الصلاة والسلام أن نطهر القلب من الأخلاق المذمومة باجتناب كل ما يتناقض مع أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الأخلاق المحمدية. ومن ذلك أن ننأى بأنفسنا عن الكذب والبخل والتسرع، أي عدم التأني، ونبتعد عن سرعة الغضب وعدم المسامحة والحقد وسوء الظن بالعباد والعناد والحسد. وقد حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا على تطهير القلب مما سوى الله، بحيث لا يكون هناك تعلق بغير الله أو اعتماد على غيره سبحانه. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء قد يكون اختبار وقد يكون عقاب وعذاب، فكيف نميز بينهما؟ جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، بالتأكيد هذا ليس عقاب. وجاء في الآية الكريمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، عقاب. فكيف نميز؟ تمييز بسيط، وهو أن ننظر إلى الحال الأعم للشخص المبتلى. إذا كان معظم أحواله إنسان صالح فهذا ابتلاء اختبار، أما إذا كان الإنسان المبتلى كافر أو مفسد فالابتلاء له عذاب وعقاب. طب الذي خلط الأمرين فهو اختبار لعله يرجع إلى الله عز وجل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. وأحبكم في الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال مع هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم والتعايش مع الآخرين واحترام الآخرين. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا لها من آية ويا له من امتحان، وامتحان صعب. عاد إلينا نداء الإيمان وصفة الإيمان: الله أكبر. هؤلاء المؤمنون أصحاب العقد مع الله في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثالثة بدأت الصفات تتوالى والأخلاق بأداة التأكيد. إن الذين يغضون، والعجيب جاء بصيغة المضارع يغضون، انتبهوا، لأن فعل المضارع يستوعب الماضي والحاضر والمستقبل. عجيب هذا، لو قال غضوا خلاص غضوا انتهوا، أو سيغضون يعني في المستقبل، أما يغضون فهي استمرارية في الماضي والحاضر والمستقبل. عجيب، نعم، هذا خلقنا مع حبيبنا إلى أن نلقى الله، من بعثته الشريفة إلى آخر مسلم وموحد على وجه الأرض كلهم يغضون، يستمرون بهذا الأدب، لا ينحرفون عنه. إن الذين يغضون أصواتهم، تلاحظ هنا ما قال صوتهم، قال أصواتهم. على كثرة الأصوات لكنها خفيضة مؤدبة، لا ضجيج ولا صراخ كالأسواق أو البيع والشراء أو عند الدلالين، لا لا لا لا، أصوات تأتي من هنا تأتي من هنا تأتي من هنا، لكنها في نظام، في انضباط، في تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أنصتوا وكأن على رؤوسهم الطير. ويعني هذا التعبير العجيب دائما يوصف به الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي على راسه حمامة ما يتحرك، لأن لو تحرك طارت. صفها صفة عجيبة. قال: وعنده الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. هذه أشكالهم، فكيف أصواتهم؟ القرآن يخبر عن أصواتهم، القرآن يخبر عن أصواتهم، عن أدبهم في الكلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، لاحظ العندية هنا، هنيئا لهم، وهو عندهم وهم عنده، هذه كرامة. الصحبة يعني منزلة ما يستطيع أحدنا اليوم يوصلها، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أكرمهم بصحبته، لكن نحن بمحبتهم له ولهم، المرء مع من أحب. نشهدك على محبة رسوله، رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة آله
ومحبة أمهات المؤمنين ومحبة أصحابه ومحبة السابقين والمهاجرين والأنصار وأهل الشجرة أهل البيعة والمبشرين في الجنة والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. يا رب احشرنا معهم، آمين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، شوف يعني المهابة، يعني عند من؟ عند رسول الله. الله يعني ناقة لما أضيفت إلى هذا الاسم الجليل الأعظم، شوف قيمتها، ناقة الله وسقياها. فلما قتلوها دمرهم تدمير. شوف الكعبة حجر، لكن لما أضيف إلى لفظ الجلالة بيت الله الحرام، خلاص الصلاة فيه 100,000 صلاة. يا الله. ولهذا ننتبه يا إخوان إلى خطورة كلمة رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني تعرف أنت اليوم في نوع من الناس ونوع من البشر فيل أبرهة الأشرم، الفيل ما له أعقل منهم، والله يا إخوان أعقل منهم. يعني الفيل هذا اللي اسمه محمود حطوه يوجهونه عند الكعبة ما يتحرك، يا الله، يقومونه يفرونه يهرب. فيل حيوان قدر الكعبة وقدر الحرم وقدر بيت الله، فيل. واليوم ناس والعياذ بالله ما يهمهم، والعياذ بالله ما يهمهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما ألقوا كلمتهم المجرمة وصدر عليهم حكم بالسجن فروا. ولكن إلى أين يفرون من الله؟ أين يفرون يوم القيامة من أعظم خصيم لهم يوم القيامة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا ويل من يخاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. ولهذا يقول الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك، هذه الإشارة إشارة مدح، إشارة ثناء ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله امتحن القلوب، هذه القلوب التي بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تمتحن بهذه القضية الخطيرة. ولهذا كان أحد العلماء جالسا، فدخل شاب في حلقة هذا العالم اللي يدرس، وبعدين شوي بأدب تخطه، ثم أسر كلمة بأذن العالم ثم صرف. فقال طلبة العلم: من هذا؟ ماذا تتوقعون الجواب؟ قال: هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عجيب، ما قال هذا فلان ابن فلان، لأن تأدب مع العالم ومع الحديث الذي يروى وأسر الكلمة ولم يرفع صوته، صارت له سمة طابع عليه، قال: هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بس هذا كافي أن يأخذ هذه الصفة العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ممن امتحن الله قلوبنا للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قلبه يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها
ها هنا التقوى، ها هنا. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة. هذه أول هدية، أول جائزة لهذا الامتحان، أول نتيجة. ها صاحب الامتحان ينتظر النتيجة، يقول لك والله طلعت النتيجة، يعلقونها يفرحون الطلبة والطالبات، يركضون كنا في يوم القيامة. ها اقرأوا كتابية. القرآن يأتي بهذه الصفة، أول نتيجة لهم مغفرة، ثاني نتيجة وأجر عظيم. وأجر عظيم، مغفرة من الذنوب والمعاصي، صفحة جديدة مع الله، يأتي يوم القيامة نقي تقي الله. ولهذا ننتبه أيها الأحبة إلى هذه الآيات في هذه السورة، وإذا قرأناها وحفظناها نجعلها سلوكا ونجعلها أخلاقا، ونحاول قدر المستطاع في جلوسنا مع أهلنا العصر مع الشاي والأسرة كلها حول الوالد والوالدة، نأتي بهذه الآيات وهذه المعاني. كثير ما نسمع يا أحبابي خواطر في تفسير هذه السورة الكريمة، ما يكفي يا حبيبي أنك أخذت المعلومة حتى تنقلها إلى أهلك وبناتك وعيالك وزوجتك. واليوم وسائل يعني التواصل عندنا ما شاء الله، يعني بإمكانك تصير أكبر داعية حالا في الانستغرامات والتويترات وترسل، ويحشرك الله سبحانه وتعالى مع هذا الجيل القرآني الفريد. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. شكرا لكم، استودعكم الله، السلام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عندما يدوس المرء على عقله فقد زبانية قريش السيطرة على مكة دون حرب دون سلب أو نهب. الفارس الوحيد الذي يسلب القلوب والعقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يحمل سيفا ولا يضرب أحدا. ها هو الشيخ الوليد بن المغيرة خال عمرو ووالد خالد يمشي في إحدى الطرقات متنكرا أو متلثما يتلفت لا يريد أن يراه أحد، حتى وقف بباب النبي صلى الله عليه وسلم، رحب به وأدخله. يجلس المغيرة كالعطشان يريد الارتواء من القرآن، فيتلو صلى الله عليه وسلم عليه فتحلق روحه، ثم يعود في يوم آخر وهو أشد شوقا، فيعلم فرعون الأمة الذي يبدو أنه وضع عينا على كل صنديد، يعلم بتسلله واختطاف روحه، فيسبق الشيطان إلى بابه باستفزاز شيطاني قائلا: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال الوليد: لما؟ قال أبو جهل: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال الوليد: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. عندها رفرفت روح الوليد ونطقت مشاعره وقناعاته، فقال وهو يسخر من عقل أبي جهل وضحالة ثقافته: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. عندها أراد أبو جهل نبش كل ما بأعماق عمه من جاهلية على وشك الموت، ذكره بمكانته التي تضررت والتي لا بد أن يدفع ثمن ترميمها، فقال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. هرش الوليد خبثه وأخذ وقته من التفكير: حسنا، ليس هناك سوى القفز للأمام، دعنا من الحديث عن لغته المعجزة، دعنا نقفز لتأثيره. وجدتها، إنه السحر. قال الوليد: هذا سحر يأخذه عن غيره. فنزل قوله تعالى يفضحه ويفضح تقاسيم وجهه وهو يكذب: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. تصفحت قريش قول الوليد وقارنت أوله بآخره، فأدركت أن أكاذيبه لا تصمد أمام حقائقه. فالقرآن استثنائي ومعجز ومقنع، ولئن تراجع الوليد فمن يضمن ألا ينضم له بقية الصناديد. أمر مخيف جعل قريشا تجتمع تتداول ما هي فيه، ثم ينهض الطواغيت نحو بيت أبي طالب علّه يكف ابن أخيه عن خطف القلوب والعقول والأرواح. في ظلال السيف.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع السائلين وفي موضوع المحتاجين هناك ثلاثة أنواع من السائلين، هناك السائل والمتسول والمتعفف، لأن الكثير من الناس لا يعلمون الفرق بين السائل والمتسول، وسأركز على هذين المسميين السائل والمتسول. السائل أو المحتاج إن أتاك طالبا إما أن ترده ببذل يسير أو ترده بكلام لين جميل وبأنك لا تملك وانتهى. أما التسول فهو حرام شرعا إلا إذا كان لحاجة ضرورية أو ملحة أو ماسة. طبعا نحن لا نعلم إن كان هذا يحتاج فعلا حاجة ضرورية أو حاجة ملحة أو ماسة، نحن لا نعلم، فالظاهر لا يدل على شيء. لكن إن أتاك هذا المتسول مثلا كأن يأتي لامرأة لوحدها تجلس في مركبتها ويأتيها رجل متسول ويلح في الطلب ويلح في العطاء ويحكي قصة حياته، فهذا لا يجوز. أو أن يراك المتسول في الدكان

0: سيلحوا عليك.
1: أنا أهلي لا يأكلون، أريد إطعامهم، أريد كذا. فتقول له مثلا خذ ما شئت سأدفع أنا الحساب، ويقول لا أريد شيئا من الدكان الفلاني. هذه المواقف حصلت بالفعل، أريد شيئا من ذلك الدكان، أريد كذا وأريد لأن كذا. طريقة الإلحاح هذه تسول، أنت تضايق الناس، أنت تلح على الناس، أنت تسبب أذية للناس، فهذا تسول. أو أن يأتيك وأنت متجه للصلاة، أرجوك أعطني حتى يسامحك الله وحتى يغفر لأبنائك وحتى كذا وحتى تصلح حياة، لا يجوز. هذا يسبب للناس أذية، أذية نفسية. أو أن ترى من يستغلون الأطفال، أطفالهم بطريقة لا تليق، والطفولة والبراءة ليستجدوا عواطف الناس ويؤلموا الناس. أنت تستطيع أن تطلب من الشخص بنفسك إن كنت محتاجا فعلا.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من العبادات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عبادة باللفظ، وهي في الحقيقة عبادة قلبية يكون الإنسان فيها معتقدا ومتعلقا قلبه بالله عز وجل وينطق بذلك لسانه. يا ترى ما هي هذه العبادة العظيمة؟ هي الحوقلة. ما معنى الحوقلة أيها الأفاضل؟ الحوقلة هي إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله الإنسان في هذه الحياة من أمور. فهذه الحوقلة هي أن تظهر فقرك إلى الله عز وجل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالفقر من الأمور التي يتحقق فيها العبودية لله عز وجل. وقيل في معنى الحوقلة بمعنى أنه لا حول على معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. حركة الإنسان، حوله، إرادته، عمله، ذهابه، إيابه، مزاولته للطاعات، ابتعاده عن المنكرات، قيامه للصلاة، قيامه بما فرض الله عز وجل عليه من أمور، ابتعاده عما نهاه الله عز وجل عليه، يحتاج فيه إلى من؟ إلى قوة من الله عز وجل، ويحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الأحبة، هناك قاعدة عظيمة جدا، وهي: على قدر خوف الإنسان من غير الله عز وجل يسلط عليه، وعلى قدر رجائه لغير الله عز وجل يكون الحرمان. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن تعلق قلبه بالمخلوقين خذل، لأن المخلوق مثله مثلك، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك الأمور هو مقلب الأمور جل وعلا. الذي يملك الأمور ويدبرها هو الله جل وعلا. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. فمن خاف البشر كان في حياته الحذر، وكان في حياته الخوف، وكان في حياته القلق. لكن إذا وكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل فليبشر وليؤمل وليعلم أن التوفيق والفرج بيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، في قصة أصحاب الجنة، في قصة أصحاب الجنتين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الآية تدل على أن الإنسان، وعلى أن هذا صاحب البستان يوصيه صاحبه، يقول أن هذا الأمر كله بحول الله وتوفيقه وإرادته لك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال: ما هو يا رسول الله؟ قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة. وجاء في وهذا الحديث متفق عليه. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث صحيح قال من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفي ووقي بهذه الكلمات لأنه ألجأ قلبه إلى الله عز وجل وفوض أمره إليه. يقول الإنسان، ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول يستحب للإنسان أنه إذا دخل بيته أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحياة الإنسان كلها معلقة بربه جل وعلا، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله ونحن الفقراء إليه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخيرات وفعل الطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. أنس بن مالك الأنصاري. كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميصاء الشهادتين وأترعت فؤاده الغض بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فشغف أنس به حبا على السماع. وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة، أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم في يثرب ليسعد برؤياه. ولم يمضي على ذلك وقت طويل حتى سرى في يثرب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها، وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح أن محمدا قد جاء، فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار. ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصاء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها، ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وأقبل عليه ومسح رأسه بيده الشريفة وضمه إلى أهله. كان أنس بن مالك أو أنيس كما كانوا ينادونه تدليلا في العاشرة من عمره يوم سعد بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات نهل فيها من هديه ما زكى به نفسه، ووعى من حديثه ما ملأ به صدره، وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمائله ما لم يعرفه أحد سواه.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما لم يظفر به ولد من والد. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقصدت صبيانا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ ثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله. ثم قال: والله لقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنسا صغره تحببا وتدليلا، فتارة يناديه: يا أنيس، وأخرى: يا بني. وكان يغدق عليه من نصائحه ومواعظه ما ملأ قلبه وملك لبه، ومن ذلك قوله له: يا بني، إن قدرت أن تصبح أو تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. عاش أنس بن مالك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 89 عاما، ملأ خلالها الصدور علما من علم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأترع فيها العقول فقها من فقه النبوة. ولقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما امتدت به الحياة، فكان شديد البهجة بيوم لقائه، سخي الدمعة على يوم فراقه، كثير الترديد لكلامه، حريصا على متابعته في أفعاله وأقواله، يحب ما أحب ويكره ما كره، وكان أكثر ما يذكره من أيامه يومان: يوم لقائه معه أول مرة، ويوم مفارقته له آخر مرة. رجال حول الرسول. كثيرا ما كان يقول: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا، ورأيته يوم قبض منا، فلم أرى يومين يشبهانهما. ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء، وفي اليوم الذي أوشك فيها أن يمضي إلى جوار ربه أظلم فيها كل شيء. لقد دعا رسول الله صلوات الله عليه لأنس بن مالك أكثر من مرة، وكان من دعائه له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أنس أكثر الأنصار مالا وأوفرهم ذرية، حتى إنه رأى من أولاده وحفدته ما يزيد على 100. وقد بارك الله له في عمره حتى عاش قرنا كاملا. ولما مرض أنس بن مالك مرض الموت قال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ظل يقولها حتى مات. وقد أوصى بعصية صغيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدفن معه، فوضعت بين جنبه وقميصه. هنيئا لأنس بن مالك الأنصاري على ما أسبغه الله عليه من خير، فقد عاش في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملات، وكان 2 في رواية حديثه، هما أبو هريرة وعبد الله بن عمر. وجزاه الله هو وأمه الغميصاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. رجال حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس عن مقاصد الشريعة، وقد تحدثنا عن الصلاة والصيام والزكاة، وننتقل الآن إلى موضوع الحج. ولكن لا بد من مقدمة. قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها. أية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لماذا؟ بأن هذه الشريعة من عند الله، والله سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو كامل كمالا مطلقا، وشريعته كاملة كمالا مطلقا. لذلك اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. النقطة الأولى أن الإكمال نوعي، وأن الإتمام عددي، أي أن عدد القضايا التي عالجها الدين تام تماما كاملا، وأن طريقة المعالجة كاملة كمالا مطلقا. فالموضوعات التي عالجها الدين تامة، والموضوعات التي لم يعالجها الدين هناك حكمة من عدم معالجتها لا تقل عن التي عالجها. في أشياء متغيرة تركت إلى كل زمان ومكان، في أشياء أساسية عولجت. هذا ينقلنا إلى عبادة هي عبادة الحج. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تقوم مصالحهم الأخروية والدنيوية على معرفة الله عز وجل. هو عبادة من أرقى العبادات. لماذا؟ إذا صح أن الصلاة عبادة يومية، يعني شحنة يومية، وإذا صح أن صلاة الجمعة عبادة أسبوعية، أي شحنة أسبوعية، وإذا صح أن رمضان عبادة سنوية، أي شحنة سنوية، فإنه يصح أيضاً أن الحج عبادة العمر. الصلاة كل يوم خمس صلوات، الجمعة بالأسبوع، الصيام بالسنة، أما الحج عبادة العمر. لكن ما الحكمة الكبرى من الحج؟ أحياناً تكون الدنيا حجاباً بين العبد وربه. الحالة الحادة الخطيرة المهلكة هي قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا تبتعد كثيراً، البلاد اللي فيها رخاء يفوق حد الخيال، فيها بعد عن الله يفوق حد الخيال، فيها تصحر، فيها قلب قاسي، لا يجتمع في المسجد إلا بضع أشخاص. في بلاد أخرى فيها ضغوط، هذه الضغوط أكبر باعث إلى الله عز وجل. فلذلك يستنبط أن الحج فرض على الأغنياء، والمال حجاب، والمكان حجاب، والثراء حجاب، والمنصب حجاب، والدنيا العريضة حجاب. لذلك الله عز وجل كتب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن العبادات الأخرى تؤدى وأنت في وطنك، وأنت في مدينتك، وأنت في قريتك، وأنت في بيتك، وأنت في عملك، إلا أن هذه العبادة متميزة لا تؤدى إلا في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص، وهي عبادة تجمع بين أن تكون بدنية وبين أن تكون مالية في إنفاق، وبين أن تكون متحركة في انتقال من مكان إلى مكان، بدنية متحركة مالية. أيها الإخوة، يعني الإنسان له طبيعة مادية لا شك فيها، فحكمة الله اقتضت أن يتخذ لنفسه بيتاً. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. الله عز وجل اتخذ لنفسه بيتاً، مع أنه في كل مكان وفي كل زمان، وهو معكم أينما كنتم، لكن لماذا اتخذ لنفسه بيتاً؟ من أجل أن تكون زيارته مكلفة. يعني للتقريب، أب أستاذ رياضيات والابن طالب الشهادة الثانوية، أبو والدرس ببلاش، قلما يطلب من والده أن يعطيه درسا، وإذا سأله والده ماشي الحال. لكن لو أنه طالب ضعيف بالرياضيات واشتغل بالصيف بمبلغ معين والدرس 1000 ليرة، ودفع من تعبه وعرق جبينه قيمة هذه الدروس، تجده في أثناء الدرس كتلة من الإصغاء، كتلة من الاهتمام، وإذا المدرس أنهى الدرس قبل 5 دقائق بنزعج، دافع لأنه. فلما هالعبادة هي مكلفة، في سفر، في إنفاق مال، في ازدحام، في حر، دافع ثمن هذا اللقاء. من دون ثمن اللقاء ليس حاراً، لقاء فاتر. من دون ثمن اللقاء فاتر، أما بالثمن لقاء حار. بعدين في نقطة دقيقة، يعني لما لا يكون الحج في مكان جميل؟ والله في أماكن بالأرض جميلة جداً، في جبال خضراء، في بحيرات، لما كان الحج في واد غير ذي زرع؟ لأن الله عز وجل أراد أن يلغي المتعة الحسية، المتعة الحسية تلغى في الحج، ازدحام لا يحتمل، وحر لا يحتمل، ومناظر قاسية لا تحتمل. في جبال خضراء رائعة، في سواحل، في أجواء لطيفة، في نسيم عليل، لا في نسيم عليل ولا في جبال خضراء ولا في بحيرات، ما في إلا ازدحام وحر. الله عز وجل ألغى المتعة الحسية في الحج لحكمة بالغة، في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة. في الحج في هدف واحد، أن تنعقد لك صلة مع الله متينة من نوع آخر. السبب مدفوع الثمن باهظ. لذلك في حكمة بالغة أن الإنسان حينما يتفرغ لأداء هذه العبادة، حينما يتفرغ لأداء هذه العبادة، يكافئه الله عز وجل بتفريغ نفسه من هموم الدنيا. واسألوا أي حاج صادق في حجه، في عنده مشكلات لا تنتهي في بلده، فإذا توجه إلى بيت الله الحرام فرغ الله نفسه من كل هموم بلده. مرة حاولت أن أمتحن هالمقولة، فكل فترة أستدعي قضية تقلقني في بلدي، ما تبقى ثانية تتلاشى رأسي. فأنت حينما فرغت نفسك لأداء هذه العبادة فرغ الله لك قلبك من هموم الدنيا، وكل حاج صادق يعرف هذه الحقيقة. ما دمت في مناسك الحج أنت مندمج منغمس بسعادة لا توصف. في شيء آخر، يعني أنت في بلدك تصلي وكأنك تسبح بعكس التيار، في جهد كبير حتى يجتمع قلبك على الله، في جهد كبير، لكن هناك في الحج كأنك تسبح مع التيار، بيسر تشعر باتصال، بيسر تشعر بإقبال، بيسر تشعر بتألق، بيسر تشعر بخشوع، يعني أرادك الله أن تذوق طعم قربه. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ تقول لبيك اللهم لبيك، طبعا في معناها دعوة، تعال يا عبدي، تعال إلى بيتي الحرام لتذوق طعم القرب، لبيك اللهم لبيك. تعال يا عبدي إلى بيتي الحرام لتزاح عن كاهلك هموم كالجبال، لبيك اللهم لبيك. تعال يا عبدي وذق طعم القرب مني، لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك اللهم لبيك تعني هناك دعوة، الله عز وجل يدعوك. لذلك من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني مرة ثانية تمشيا مع الكيان المادي للإنسان اتخذ الله له بيتا هو بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الآن ماذا يعني تلبية هذه الدعوة؟ هي دعوة من الله. تلبية هذه الدعوة ماذا تعني؟ أن الله أحب إليك من بيتك ومن زوجتك ومن أولادك ومن مكان عملك ومن أناقتك. يعني لا يعرف فضل الثياب المخيطة إلا من حج بيت الله الحرام. ثياب مخيطة في كم، في ثياب محيطة ومخيطة ومريحة، أما قطعتان من القماش الأولى تلف جسمك من ناحية الأسفل، وقطعة تضعها على كتفيك، شيء لا يعرف قيمة الثياب إلا من ارتدى ثياب الإحرام. لماذا؟ أنا أقول هذه الكلمة، هناك رحلة أخيرة، رحلة أخيرة هي الموت، وسيشيع إلى مسواه الأخير. بيكون إنسان غني يرتدي أجمل الثياب يلف بكفن من أرخص أنواع الأقمشة، كأن الحج رحلة قبل الأخيرة. فالله عز وجل منعك في الحج أن تتعطر، منعك في الحج أن تحلق شعر رأسك، منعك في الحج أن تتطيب، ألبسك قطعتين من القماش. أغنى إنسان بالحج كأفقر إنسان بالحج، أغنى إنسان كأفقر إنسان. ما في ثياب يعني بيل جاردان للحج، الثياب كلها ثياب رخيصة يلف بها الحاج جسمه. إذا أراد الله ساعة الحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني ملايين تقف في عرفات كلهم بثياب الإحرام، وهكذا يوم الحشر في تفاوت طبقي، في مراتب عسكرية، في مراتب مدنية، في دكتور، في نائب ملك، في ملك، في رئيس جمهورية، في وزير، كل المناصب والرتب العسكرية والمدنية والمكانة العلمية والرتب الاقتصادية والحجم المالي يتلاشى في الحج، لأنها عبادة المساواة. على الحدود في معبر للهيئة الدبلوماسية، في معبر لركاب الدرجة الأولى دائما، لكن بالحج ما في مكان لطواف عالية القوم أبدا. الطواف طواف، والسعي سعي، والوقوف بعرفات وقوف بعرفات. فلذلك من عظمة هذه العبادة أن الناس متساوون. يوم يقوم الناس لرب العالمين جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيها الإخوة، يعني اللباس من الدنيا، بل إن مكانتك الدنيوية يعبر عنها بلباسك. الإنسان يعتز بأوسمته، الأوسمة وكثيرة، يعني عند خصره وصلت نازلة، أوسمة أو رتب أو ثياب أنيقة جدا غالية جدا، فمكانتك يعبر عنها بثيابك. أما حينما ترتدي قطعتين من القماش فقط، غير بخيطة وغير محيطة وبلا ثياب داخلية، شيء صعب جدا. أكبر إنسان، أغنى إنسان، أفقر إنسان، سواء. كأنها رحلة قبل الأخيرة. يعني أيها المؤمن تدرب، هناك حشر من دون مراتب. يأتي الإنسان ربه فردا، خبرات. نعم أيها الإخوة، مقاصد الحج كثيرة جدا. يعني الطواف، الطواف يعبر به عن الحب. أيام إنسان من فرحه بشيء يطوف حوله دون أي شعور، فالطواف طواف المحب حول محبوبه. لذلك إنسان يطوف حول الكعبة يعني بعد كم شوط، شوط في إنسان بيمسك مسبحة، كل ما طاف شوط بيسحب حبة. في إنسان بعداد، في إنسان بساعته، في إنسان بآلة حاسبة. أما حينما ينشغل بعدد الأشواط ينشغل عن الله عز وجل. فأنت في هذا المكان مكلف أن تقبل على الله، هذا البيت بيت الله. فلذلك الإنسان إذا طاف، طواف المحب حول محبوبه. فكل مناجاة، والذي يؤلم أشد الألم أنك تلتقي بحاج يحدثك عن كل شيء في الحج إلا الحج، إلا مناسك الحج، إلا مشاعر المؤمن وهو يطوف حول بيت الله الحرام، إلا مشاعر المؤمن وهو يسعى بين الصفا والمروة، إلا مشاعر المؤمن إذا وقف في عرفات. لذلك من خطأ الناس الكبير أن يصبح الحج عبادة شكلية، يعني جلس في عرفات والحديث الطعام والشراب والسياسة، وفلان قال كذا وفلان قال كذا. أنت في عرفات، أنت في أعظم أيام حياتك، أنت في لقاء مع خالق السماوات والأرض. فلذلك المؤمن الصادق إذا وقف في عرفات يبتعد عن الناس قليلاً ويتوجه إلى شجرة يجلس في ظلها ويناجي ربه. هذا أعظم يوم في حياة الإنسان على الإطلاق. جئت من أطراف الدنيا، في إنسان بيجي من الصين، من أمريكا، يعني قاطع عشرات ألوف الأميال حتى يقف في عرفات. أيعقل أن يكون أمر الله أن تقف في هذا المكان فقط، أو أن تستمع إلى نشيد؟ لذلك في خطأ كبير لما الإنسان بيغفل عن خطورة هذا اليوم. إذا أصبح الحج حركات وسكنات وسلوك معين فقد فقد الحج قيمته. يعني أنت في لقاء مع الله مستمر ومتنوع. الطواف له معنى، السعي له معنى، الوقوف بعرفة له معنى، نحر الأضاحي له معنى، الحلق له معنى، التحلل له معنى، فالإنسان تفقه قبل أن تحجه. هي عبادة العمر، وعبادة ينتظر أن تكون شحنتها كافية إلى نهاية العمر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه قال: إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. إذاً الحج شحنة العمر، وينتظر أن تعود من الحج بنفسية جديدة، بمعرفة جديدة، باستقامة تامة، لأنك تقف أمام الحجر الأسود وتشير إليه وتقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك وعهدا على طاعتك. وأنت حينما تقف لترجم إبليس، صدق وآمن أنك إذا عدت من الحج وعدت إلى ما كنت عليه من التقصير والمخالفات، من الذي رجم الآخر؟ الذي رجم هو إبليس. من المرجوم؟ هذا الذي نقض عهد الله بعد الحج. فلا يصح الرجم إلا إذا كان هناك عهد موثق: يا ربي، أنا أعادي إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك رجم الشيطان له معنى، تعبير رمزي. يعني أحياناً هناك من ينتقد بعض مناسك الحج من هو بعيد عن هذا الدين العظيم. يعني إنسان يحتل منصب رفيع بدولة إسلامية، أدى مناسك الحج، أعجبه النظام، أعجبه عناية المسؤولين هناك بمناسك الحج وبالأماكن المقدسة، قال: والله الحج رائع، لكن لو ساووا على 5 دورات كل شهرين موسم حج بيكون أخف على الناس. واحد قال: اللي بده يحج بالمملكة، كأنه الحج ممكن يكون بمكان آخر. ففي جهل كبير جدا بمناسك الحج. أنت حينما ترجم إبليس، هذا الرجم له معنى، هذا عهد على معاداة الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حتى أن الإنسان إذا وقف في عرفات، دققوا في هذا الكلام: ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. فالحج عبادة، عبادة تعد تاج العبادات، عبادة العمر، فيها شحنة مديدة، إنه فيها 20-30 يوم، يوم بطواف القدوم، ويوم بالسعي بين الصفا والمروة، ويوم بالتوجه إلى منى والمبيت في منى، ويوم بعرفات، ويوم بالوقوف في مزدلفة، ويوم برمي الجمرات، ويوم بمناسك الحج الأخرى، ويوم بالزيارة. عبادة مديدة مكلفة، عبادة الأبدان، وعبادة المال، وعبادة الانتقال من مكان إلى مكان. لذلك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك كيف الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف الصيام؟ لعلكم تتقون. كيف الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الحج قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أنت حينما تعلم أن الله يعلم حلت كل مشكلاتك. حينما تعلم أن الله يعلم. حينما تعلم أن الله يعلم. الدليل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلذلك الإنسان قبل أن يحج عليه أن يتفقه حكمة مناسك الحج، فلعل الله سبحانه وتعالى يمنحه من فضله أن يقف في هذه المناسك وفي تلك المشاعر الموقف المناسب، وإذا عاد إلى بلده ينبغي أن يحدث الناس بهذه المشاعر. أما الحديث عن الطرقات وعن الماء البارد الذي وزع مجاناً وعن الخدمات، هذا حديث ما له علاقة بالحج إطلاقاً. فلذلك إذا ضعفت هذه العبادة اكتفى الناس بأداء المناسك أداء شكليا، وعندئذ يحج 4 ملايين ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 4 ملايين، الكتف بالكتف والصدر بالبطن والأماكن مزدحمة.

0: الآن 1,500,000,000 يتربعون على أخطر مكان في العالم وعلى ثروات لا يعلمها إلا الله، وهم أفقر الشعوب. أفقر شعوب الأرض الشعوب الإسلامية، وعندهم ثروات لا يعلمها إلا الله. فلذلك حينما يبتعد الناس عن دين الله عز وجل تؤدى العبادات أداء شكلي، يحج الناس للسمعة أحياناً ولمنافع لهم يبتغونها من الحج. لذلك أيها الإخوة، لا بد من فهم مقاصد الشريعة. أنت حينما تفهم مقاصد الشريعة ربما انتفعت من هذه العبادة وربما تألقت من هذه العبادة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا عبيد يا عبيد، مالك يا عبيد؟ شكلك شارب حشيش الليلة يا عبيد.
1: الحقني يا حابس، الحقني يا حابس، هيني ورا الشجرة في الحوش.
0: عبيد مربط؟ مين مربطك يا عبيد؟
1: صاحب الحلال يا حابس، صاحب الحلال كان بده يذبحني، كان بده يذبحني، حط الشبرية على رقبتي.
0: وأخذوا الحلال يا عبيد؟
1: أخذوا الحلال والفرس تبعتك كمان.
0: وليش ما قلت لي يا عبيد؟
1: شو أقول لك يا حابس؟ شو أقول لك؟ وكيف أقول لك؟ باين عليهم من قبيلة قوية، كان معاهم رجال، كانوا مسلحين ومدربين.
0: مش عارف، مش عارف من وين بدي ألاقيها.
1: مالك يا حابس؟ بدك تضل تحكي للصبح وأنا مربط؟ فلني يا حابس، فلني.
2: شايف يا رياض؟ هاي العيشة ولا بلاش. حاسس اني انولدت من اول جديد، كأنه اول يوم في حياتي.
3: فعلا الحياة هان بتختلف كليا عن بلدنا. ياه فعلا فعلا، احنا انولدنا من اول وجديد.
2: ما قلت ليش ما بدك تدخل معي شريك في الشركة؟
3: انا مليش في الشركات يا فايز، بدي احط مصرية في البنك، وجزء منهم بشتري شوية حلال وبتاجر فيهم. طول عمري بحلم أكون تاجر حلال، التجارة فيها بركة يا فايز.
2: انت القرية لسه عايشة في دمك يا راجل؟ انسى انسى كل اشي بذكرك في قريتنا، ارميه بلا هم.
3: تعرف يا فايز، الليلة اجت عبالي اختي وردة، يا ترى شو عاملة؟
2: شو عاملة؟ عايشة، ويمكن احسن منا كمان.
3: والله إلي خاطر نزورها يا فايز.
4: يا حاتمة، كيف الولية؟
5: لا الحمد لله، كنا وين وصرنا وين.
4: طب فوتي عندها وقولي لها أبو عمران بدي يشوفك.
5: حاضر يا أبو عمران. يا وردة يا وردة، أبو عمران جاي يا وردة.
6: اتفضل يا أخوي.
4: الحمد لله على سلامتك يا بنتي.
6: الله يسلمك يا عمي. ابني، بدي ابني، وين ابني؟ بدي ابني.
4: ابنك؟ احكي لي يا عم، شو قصتك؟ وابنك مين اللي ماخده منك؟ واللي اسمه حابس شو بكون؟ جوزك؟
6: حسبي الله ونعم الوكيل. حابس الله ينتقم منه يا رب.
4: احكي لي يا عم، احكي لي القصة علشان نقدر نساعدك.
0: لفيت القرية بجباله وديانها، ما لقيت له أثر.
3: شو بدك تعمل يا حابس؟
0: بدي اياك تجيب زادتك وزوادتك وتطلع معي ندور عليه في البلاد التانية.
3: معاك على الموت يا صاحبي.
5: وين يا وردة؟
6: بدي أدور على ابني يا أختي، ابني حبيبي راس قلبي.
5: انت حرمة يا وردة، وهذا صعب عليكي.
6: ابني، ابني يا أختي يا حاتمة، ابني، حياتي بدونه ما لها قيمة.
5: مش عارف شو أقول لك يا وردة، بدي أحكي لأبو عمران. يا أبو عمران، يا أبو عمران.
4: بسم الله.
5: تفضل يا أبو عمران.
4: كيف وردتنا اليوم؟
5: وردتنا بدها تطلع من الدار يا أبو عمران.
4: وين بدك تروحي يا وردة؟
6: ابني يا عم أبو عمران، ابني، بدي أروح أدور على ابني.
4: الطريق صعب يا عم، وانت حرمة، وين بدك تروحي بين هالوحوش؟
6: بطلت أخاف يا عم أبو عمران، هو في وحوش والبن أدمين عايشين.
4: طيب ماشي يا وردة. يا عمران، يا عمران.
7: نعم يا أبا.
4: حضر الحصان وشد عليه الكارة، وحضر للخيل السودة وحط فيها زاد وزواد يكفي لشهر.
7: حاضر يا أبا.
4: يا حاتمة، حضر حالك، بدنا نطلع مع بعض. انت ووردة تقعد على الكارة وانا بسوق الحصان، والفرس الأسود راح يطلع لي عمران.
6: ما تغلب حالك يا عم، انا بطلع لحالي.
4: راح نوصلك لما تصل حدود قريتكم، بعديها راح اعطيك الخيل السودة بزادها وزوادها.

0: يا عم، وقف وقف الكرة يا عم.
1: شو فيه وردة؟
0: شايف الكوخ اللي هناك؟
1: آه، هذا كوخ أبراجة مطبب ومداوي. شو ماله يا وردة؟
0: خلينا نروح نسأله.
1: حاضر يا وردة، قدامنا يا عمران.

0: كان الكلب جارم إصبعه وبطرت إصبعه ولفيته.
1: ابني حبيبي، ابني إصبعه مكسوس، وين راح؟ وين راح ومين أخده يا حج؟ اعمل معروف، اعمل معروف وقول لي وين راح.
2: اسمع يا بنتي يا ولدي، اسمع شوية يا عم أبو راجع، تعرف مين اللي أخده؟
0: كان موجود مع شيخ اسمه أبو حميد.
2: بتعرف يا أبو راجع من أي بلد؟
0: من قرية الحمدات.
1: بعيدة يا أخويا من هان، بعيدة هذه القرية؟
0: مسيرة يوم يا بنتي.
2: مشكور يا عم أبو راجع.
1: كتر خيرك يا عم أبو عمران، أنت خدمتني خدمة كبيرة، هلقيت سيبوني أكمل وأنتوا الله يسهل عليكم.
2: طب شو رأيك يا بنتي ترجع مع عمتك حاتمة واروح أنا وعمران ندور عليه؟ الطريق صعب عليك يا عم.
1: لا يا عم أبو عمران، تسيب بيتك وتسيب حلالك ومالك بكف اللي عملته عشاني. أنت أنقذتني من الموت، أنا اللي حدور على ابني بنفسي.
2: ماشي يا وردة زي ما بدك. عمران.
3: نعم يا أبا.
2: انزل على الفرس، خذ يا بنيتي هذا الفرس بزاده وزواته، هدية مني إلك، وهاي الشبرية، وتوكل على الله، وإذا حسيت بأي خطأ ارجعي وهيك عرفت البيت.
1: كتر خيرك يا عم، معروفك كبير كبير وعلى راسي من فوق، وإن شاء الله رح يجي يوم وأرد لك إياه بخاطركم.
2: وردة امسك يا وردة.
1: شو هاد يا عم؟
2: هذا كيس مصاري أكيد رح تحتاجيهم.
1: الله يكثر من أمثالك ويستر عليك ويديمك للخير يا رب.
4: مع السلامة يا وردة، ديري بالك على حالك.
1: الله يسلمك يا خالتي يا حاتمة، بخاطرك.

0: تعبت يا حابس، خلينا نرتاح.
1: وأنا كمان تعبت. انزل انزل تحت هالشجرة.
0: تعرف يا حابس، أنا بقول استعوض ربك خير بدال هالولد.
1: شو يا عبيد، أنت يئست؟
0: ما يئست يا حابس، بس أنا بقول إنه صعب تلاقي ابنك.
1: ليش صعب يا عبيد؟
0: اللي أخذه يا حابس أكيد ما عنده خلفة، وما راح يقول إنه أنا أخذته،
1: وراح أخذه غصب عنه.
0: أسألك يا حابس.
1: اسأل.
0: ابنك في علامة؟
1: علامة؟ كيف يعني؟ تقصد وشم؟
0: وشم، وحمة، أو أي حاجة واضحة في جسمه.
1: لا، ابني مثل الألماظة بالمعلمة.
0: والله ما أنا عارف كيف بدك تعرفه.

0: مساك الله بالخير يا أخوي.
1: يا مسا النور. هلا يا خيتي.
0: بسأل عن بيت أبو حميد.
1: بيت أبو حميد؟ بيت أبو حميد بعيد في آخر الديرة. بدك منه إشي يا خيتي؟
0: ابني، ابني الرضيع، بدور على ابني.
1: ابنك؟ هو ابنك اللي
0: انت شفته؟ شفته؟
1: أبو حميد قبل مدة أجع الديرة ومعاه ولد صغير وكان إصبعه مقطوع، بقولوا الكلب ناهشه لما كان مرمي في الواد.
0: أيوة أيوة، هو هو ابني، هو ابني. وينه يا أخوي؟ وينه؟
1: زي ما حكيت لك، دار أبو حميد في آخر الديرة.

0: ايوه هو ابني. وينه وينه ابني؟ صوته صوته. افتحوا الباب افتحوا الباب. انا امي الولد الصغير. امه هيو بعيد جوا. فارس ابني.
1: وين رايحة وين رايحة؟
0: انت ابو حميد انت ابو حميد. انت اللي اخدته ابني. انت اللي اخدت ابني. الناس دلوني عليك من اخر الدنيا.
1: لا انا مش ابو حميد، انا ابو خلف، واللي سامع صوته هذا ابن سيف رقم 4.
0: كذاب كذاب. انا هذا الصوت اللي سمعته صوت ابني. جيبولي ابني جيبولي ابني يا عالم.
1: ابو حميد رحل من القرية رحل.
0: انت ابو حميد انت اللي اخذت ابني. هذا ابني. ما بصدق ما بصدق. انا لازم اشوف ابني. انا بعرفه لابني.
1: حاضر هات يا مرة هالولد. هاتي سيف. تفضلي هذا ابنك. ابنك ولا لا؟
0: اصبعه مقطوع. لا مش هو. وين ابني وين ابني وين ابني راح يا عالم؟ وينه
1: ابنك يا بنت الناس؟ مع ابو حميد. وابو حميد رحل، ما بده حدا يعايره انه ما بيخلف. اخذ الولد ورحل عشان يقول هذا ابني.
0: يا ويل عليك يا فارس يا حبيبي يا ابني. وين رحت يا ابني؟ في حضن مين نايم يا ابني؟ شبعان ولا جعان يا بني؟ حسبي الله على ابوك يا فارس. حسبي الله على ابوك اللي كان السبب. حسبي الله ونعم الوكيل عليك.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج كيف نصيغ كلاما يقنع الآخرين بعظمة هذا الدين، علما أننا لسنا بحاجة لإقناع الآخرين ما دمنا قد آمنا تماما بأن هذا القرآن حق من الله عز وجل. ولكن هناك الكثير من الشبهات التي تثار حول ديننا، يجب ألا نتحدث إلا من خلال العلم والمعرفة. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول نجار، الذي هو خبير في الرد على كل من يشكك بالقرآن العظيم من الناحية العلمية. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نتحدث اليوم عن خلق الإنسان. نجد أن هناك من يشكك في القرآن العظيم أن هناك مفارقات، يعني كلنا يعلم أن آدم من تراب كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن نجد أن القرآن نفسه يذكر أن سيدنا آدم مرة خلق من حمأ مسنون، مرة خلق من صلصال، ثم بعد ذلك يأتينا القرآن يقول أن الإنسان خلق من نطفة إذا تمنى. ما موقف العلم من هذه الآيات القرآنية، وأيهما أسبق إلى اكتشاف هذه الحقائق؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: أنا حضرت أحد المؤتمرات في جامعة لندن، سمى سواس سكول أوف أورينتال أند أفريكان ستاديز، من عدة سنوات. المؤتمر كان عن القرآن الكريم، ودعيت لأتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم. وطبعا حشد لهذا المؤتمر عدد كبير من المستشرقين، وللأسف الشديد أغلب الذين اهتموا بدراسة الشرقية، الأمور الشرقية يعني، أو من يعرفون باسم المستشرقين، أغلبهم من غلاث اليهود وغلاث النصارى، ويقبلون على هذه الدراسة ليس من قبيل الفهم ولا من قبيل العلم، ولكن من قبيل الطعن في الإسلام ومحاولة تشويه صورته. فيعني وقف بعض هؤلاء الغلاة، قالوا كلاما سخيفا للغاية لا أساس له من الناحية العلمية، إلا التشفي في هذا الدين. ومن الغريب أن يقف عدد من شباب المستشرقين ليعلن إسلامه في المؤتمر، أو يعلن إسلامه، يعلن أنه أعلن إسلامه قبل المؤتمر بليلة واحدة أو ليلتين، وكان شيء يهز القلب حقيقة. يعني أحد هؤلاء الغلاة رجل اسمه بروفيسور ويلش من أستراليا، وقف يقول، بحثه كان عن الخلق في القرآن الكريم، قال حيرنا القرآن الكريم، مرة يقول أن الإنسان خلق من ماء، مرة من ماء دافق، ومرة من تراب، ومرة من طين، ومرة من سلالة من طين، ومرة من صلصال كالحمأ المسنون، ومرة من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار. احنا مش عارفين القرآن يعني عايز يقول لنا ايه. فانتظرت ان يعني يرد عليه احد الاخوة المتخصصين في دراسات الشرقية، وكان عدد من المسلمين موجود، لم يقف احد. فوقفت له، قلت له هل تعرف العربية؟ قال جيدا. قلت له هل احتجت الى قاموس لمعرفة دلالة هذه الألفاظ؟ قال أنا لا أحتاج إلى قاميس.
0: ما شاء الله.
1: قلت له نحن أبناء اللغة، وأصدقك القول أن والله وقفت أمام صلصال من حمأ مسنون عاجز حتى لجأت إلى قاميس اللغة ففهمت الدلالة. سلالة من طين يعني، ووقفت عاجزا.
0: نعم.
1: قلت له هل لك صلة بدراسات علمية؟ قال لا. قلت له كيف تتهم القرآن ولا تتهم عجزك أنت عن فهم هذه الدلالة؟
0: جميل.
1: قلت له كان أولى بك أن تقول أنا لم أستطع أن أفهم مقصود القرآن الكريم من هذا العرض.
0: يعني بين قوسين انظروا إلى الأسلوب، يعني لا نحاور الآخر بالتكفير ولا بالتهجم عليه. الآن بين يدينا حقيقتين، إما أن يكون عالما باللغة فيناقش بها، وإما أن يكون له جزر علمي ليناقش به.
1: قلت له هذه مراحل متتالية في الخلق، يعني الماء، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء يشكل الغالبية الساحقة من بناء أجساد كل الكائنات الحية، النبات والحيوان والإنسان، وجميع العمليات الحيوية لا تتم في غيبة الماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من ماء حق، إذا قال من تراب، قلت له التراب إذا ابتل بالماء صار طينا، والطين إذا استلت منه عناصر معينة صار سلالة من طين، والطين إذا يبس صار أو بدأ في التعفن يعني صار صلصال كالحمأ المسنون، يعني الحمأ المتغير لونه الذي له رائحة كريهة. وبعدين صلصال كالفخار إذا يبس، يعني صار كالفخار. وقلت له هذه مراحل متدرجة في الخلق، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا كيف تم الخلق. تراب ابتل بالماء صار طينا، تعفن هذا الطين صار حمأ مسنون، يبس قليلا صار صلصال، يبس أكثر صلصال كالفخار. فهذه مراحل في الخلق. وقلت له مما يؤكد يعني دقة الوصف القرآني أن نرى الميت يتراجع في هذه السلسلة بعكس ما ذكر القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: نعم تماما. إذا مات الإنسان تيبس جسده فصار كالتمثال كالصلصال كالفخار.
0: سبحان الله.
1: نعم. وبعدين إذا ترك هذا الجسد يبدأ يتعفن، تطلع رائحته ويسود لونه كالحمأ المسنون. إذا ترك أكثر يبدأ الماء يتبخر ويتحول إلى طين. إذا ترك أكثر يبقى أصبح سلالة من طين، ترك أكثر صار تراب. فهي عكس عملية الخلق تماما، وعملية الموت تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما جاء عن مراحل الخلق. والله ألجمته حجرا.
0: والله كلام رائع جدا، لان عكس ما عاش به الانسان بدا الخلق نراه بأم عينينا، يعني لا داعي لان نرى البدايه ونحن نراها
1: فكان كانت محاضرتي بعده مباشره، وبعد ان عرضت العدد كبير من الاشارات الكونيه في القران الكريم واثبت ما فيها من دقه علميه راقيه، وقف الرجل وقال يعني أصارحك أني مررت على هذه الآيات كثيرا ولم أتوقف عندها كما توقفت أنت، وأنا أعتذر عما قلته عن القرآن الكريم في الجلسة الماضي. فالعلم يا أخي مقنع، والعلم حج على الناس، لابد أن نوظف العلم في فهم هذه الإشارات القرآنية، وإلا لن نستطيع أن نخاطب الناس في زمن العلم بالأسلوب القديم.
0: يعني فقط تساؤل.
1: نعم.
0: يعني عندما يذكر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن آدم من تراب.
1: نعم.
0: ثم يذكر أن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى،
1: هذا عملية تالية.
0: نعم.
1: لخلق آدم.
0: يعني هل الإنسان نفسه هل أنا الآن مخلوق من تراب أم من نطفة؟
1: لا، من النطفة ومن تراب. يعني أنا قلت في حلقة سابقة،
0: نعم،
1: أن الإنسان منا يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية تناسلية ضئيلة من الأب. نعم. لا ترى بالعين المجردة، وخلية تناسلية من الأم أكبر قليلا. هاتان الخليتان من التراب الأصلي الذي خلق منه آدم عليه السلام.
0: نعم.
1: ناجيين بالانقسام.
0: صحيح.
1: وبعدين حينما يعني تتكون النطفة الأمشاج المختلطة تبدأ في الانقسام حتى تستهلك تستهلك الغذاء الذي وضع أودعه ربنا تبارك وتعالى، مح البيضة.
0: نعم.
1: فتنقسم وتلتصق بجدار الرحم وتتغذى على دم الأم، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض، فكأننا نبنى من تراب الأرض.
0: سبحان.
1: بعد أن يولد يعني يرضع لبن الأم أو لبن أم أخرى أو لبن حيوان آخر، هذا اللبن مستمد من الغذاء، والغذاء مستمد من نبات الأرض ومن عناصر الأرض، فينمو من التراب. بعد أن يفطم ويبدأ يأكل هو بنفسه بعض الخضار والفاكهة وبعض منتجات الألبان، هذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا خلق ربنا من تراب صدقت يا ربنا، من نطفة إذا تمنى صدقت يا ربنا،
0: لأن في مجموعه يعود إلى التراب.
1: يعني
0: تعلمنا منك فضيلة الدكتور أننا عندما ننتهي من القاعدة العلمية لابد أن نستقرئ الحكمة. يعني لو قيل لنا ما الحكمة في أن الله عز وجل قد خلقنا من تراب لم يخلقنا من عنصر آخر؟
1: هو طبعا حتى لا يغتر الإنسان، يعني الإنسان فيه جانب من الشعور بالذات وحب الكبر وحب الاستعلاء، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يطفئ هذه الشهوة في نفس كل مؤمن، فخلوا بتتكبر عليه، أنا خلقتك من تراب
0: للتذكير بهذا
1: الأصله.
0: ماذا عن الجن؟ ذكرت أن الجن
1: خلقوا من النار.
0: من النار
1: يعني خلقوا من النار، ولذلك استكبر إبليس وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وتخيل أنه يعني أكبر من الإنسان وأكبر من أن يسجد للإنسان. فعصى ربه فعاقبه رب العالمين بأن أعطاه المهلة في الدنيا وسيحاسبه حسابا عسيرا في الآخر.
0: هناك فقط ملحوظة صغيرة في هذه الآية إن جعل في الأرض خليفة، يعني تستشكل عند البعض عندما قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، كان يخاطب الملائكة.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: نعم.
0: بعض المدافعين عن الشيطان، واسمح لي فضيلة الدكتور بين قوسين، هناك من يدافع عن الشيطان وهناك من يعبد الشيطان، يقول إن الشيطان لم يتلقى الأمر الذي تلقته الملائكة بدليل أن الله كان يخاطب الملائكة وإبليس لم يكن معهم، فبالتالي لماذا يعاتبه الله؟
1: لا كان معه،
0: لأنه أمره بالسجود.
1: هو دائما الخطاب في اللغة العربية يكون للغالب، يعني لو أنا عندي مثلا 100 رجل وفي وسطهم سيدة، أقول يعني أن الخطاب كان موجه للرجال، يعني فدائما الخطاب في اللغة العربية للغالب. فالملائكة كان عددهم كبير وإبليس كان فرد، فالخطاب للملائكة وإبليس كان يحضر هذا الخطاب. ولذلك لما أمره الله بالسجود أبى، فطرده الله من رحمته. فيعني الذي يدافع عن الشيطان شيطان، والذي والذي يعبد الشيطان ألعن من الشيطان حقيقة.
0: يعني هناك من يتأول أن الشيطان كان أعبد خلق الله لأنه لم يسجد لغير الله ولكن يعني الآخرين سجدوا.
1: هذا تحايل، يعني تحايل أو الإيه، يعني يعني كلمة حق يرد بها باطل.
0: طيب السؤال الأخير عن الشيطان أيضا، يعني كيف يعذب الله بالنار من خلق من النار؟
1: وأنا أقول لا تدخلوا في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، لأن هذا منزلق خطير. يعني الله خلقنا من تراب، فأصبحنا هذا اللحم والدم الذي يجري في عروقنا ويكسو عظامنا. طيب من الذي يقول أن التراب يتحول إلى هذا اللحم؟ عملية صعبة. فإذا كان الله خلق الجن أصلا من النار فأعطاهم هيئة مغايرة لهيئة النار، فإذا عذبه بالنار اكتوى بالنار.
0: فضيلة الدكتور، تحدثت أن الإنسان خلق من تراب. ماذا عن سيدتنا حواء، عن أمنا حواء؟ يعني هناك من يقول أن حواء، ويعني أذكر لك بالحوادث أن حواء هي عندما قال ربنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بعضهم يقول أن حواء خلقت من نفس مختلفة عن نفس آدم، بعضهم يقول أن حواء هي من أحد أضلاع آدم، بعضهم يجعل ذلك نقيصة لحواء أنها جزء من الرجل. هل حواء كلها هي جزء من الرجل؟ يعني زوجتك جزء منك، زوجتي جزء مني، كيف نفهم ذلك من خلال العلم الحديث؟ كيف استقرأ بداية الخلق؟
1: بارك الله فيكم. طبعا حينما يقول رب العالمين الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي الكيان الذي خلق منه آدم وحواء في آن واحد. قال وخلق منها زوجها، يعني الطين الذي خلق الله منه آدم عليه السلام والذي خلق منه حواء عليه رضوان الله.
0: الكلام كيانين منفصلين؟
1: لا، كيان واحد انقسم نصفين. لأن الله تعالى حتى يؤكد للناس جميعا يعني تفرده بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فهناك المادة وأضداد المادة، هناك الموجب والسالب في الطاقة، هناك الذكر والأنثى في الأحياء، هناك يعني الإلكترون والبوزيترون، النيوترون وضد النيوترون، فكل شيء في الوجود خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
0: يعني لكن ماذا عن النواة، يعني ولو كان استدراكا، ماذا عن النواة؟ قال يعني الخلية، هناك فردية في الخلية في النواة.
1: لا هي مركبة من أشياء برضو، وفيها الأضداد، يعني المادة وضد المادة، البروتون ضد البروتون، النيوترون وضد النيوترون، كل هذا موجود. يعني
0: الكون كله مبني على الزوجية.
1: مبني على الزوجية. فآدم خلق من نفس واحدة، يعني من مادة واحدة، من طينة واحدة، وخلق منها زوجها. فنفس الطين الذي خلق منه آدم خلق منه حواء. ويؤكد ذلك أن العلم الآن، علم الوراثة، يكتشف DNA مخصوص للنساء موجود في أجهزة الطاقة في داخل الخلية بسموها المتقدرات أو الميتوكوندريا. بسموها الميتوكوندريا DNA. DNA أو الحمض النووي الريبي الموجود في المتقدرات. هذا وجود في النساء فقط، لا يوجد في الرجال. ويقول أن هذا DNA أو الميتوكوندريا DNA هذا ينسب كل نساء الأرض الذين يمنعون جنبات الأرض اليوم، والذين جاءوا من قبلنا، والذين سيأتون من بعدنا الخامس ساعة، إلى أم واحدة هي حواء عليه رضا الله. فخلق حواء خلق كما خلق آدم في زوجية كاملة الذكر والأنثى،
0: ليس نعم. من أحد أضلاعه، يعني أبداً. يوجد أحاديث أبداً. في هذا
1: الحديث فهمها الناس خطأ. يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهم الإنسان أن المرأة لها طبيعة خاصة، فقال إنها خلقت من ضلع أعوج، ويعني أعوج ما في الضلع أعلى. عايز يقول أن المرأة لها طبيعة خاصة تغلب عليها العاطفة، العاطفة تغلب
0: ليس على من القفص الصدري،
1: لا لا لا لا أبدا أبدا. هذه من الإسرائيليات يعني التي أدخلت على الإسلام، لأنها موجودة في العهد القديم أنها خلقت من ضلع، قال إن الله خلى آدم نايم وكسر ضلعه وخلق منه حواء. هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله العلم. نعم، هي خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، وأعطيت الصفات التي تميزها عن الرجل. والعلم يؤكد أن هناك فارق كبير في الحجم، في البناء الجسدي، في العواطف، في المشاعر. وإن كان المرأة لا تقل عن الرجل أبدا، قد تكون أذكى منه بعشرات المرات، ولدينا حالات كثيرة تفوقت المرأة في الذكاء عن الرجل، لكن تبقى العاطفة تسبق عندها العقل بحكم تكوينها للقيام بدورها كأم. لكن نقول أن يعني النفس الواحدة هي نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، حتى يبقى قانون الزوجية منطبقا حتى على بني آدم كما هو منطبق على اللبنات الأولية للمادة.
0: يعني هل هذا يعني ينسدح مباشرة على المخلوقات الأخرى
1: كلها؟
0: يعني كلها، كل الخروف أخرج طبعاً. الله عز وجل طبعاً. زوجه منه، النباتات،
1: نعم.
0: كلها من نفس واحدة،
1: قانون واحد، لأن واضعه واحد سبحانه وتعالى، بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولا.
0: يعني من باب الطرفة، يعني هل لدينا جواب على من خلق أول، البيضة أم الدجاجة؟ يعني حسب منطوق القرآن،
1: القرآن يقول أن نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني الاثنين خلقوا في نفس اللحظة.
0: سبحان الله.
1: نعم، الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها، من النفس.
0: ذكرت في يعني طي كلامك أنه لكن لا فرق جوهري بين الرجل والأنثى، ولكن يعني بصراحة مما يعاب أحيانا على الإسلام أن هناك تفريق بين الرجل والمرأة، فعند الشهادة مثلا، عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، بعض الأبحاث التي ذكرت، ودعني أتحدث معك بمنتهى الصراحة، يرد فيها على الدكتور زغلول النجار نفسه أنه لم يتنبه إلى هذه الفروقات التي يذكرها العلم الحديث بين الذكر والأنثى. فعلا هناك فروقات، هناك أبحاث تشير أنه لا فرق على الإطلاق بينهم.
1: أبنى لي مقال
0: نعم.
1: بعنوان وليس الذكر كالأنثى، موجود على موقعي.
0: نعم.
1: أنا ذكرت أنه هي الاختلاف تكامل، ليس اختلاف ميزة وفضل، اختلاف تكامل. يعني هناك يعني اختلافات جسدية واضحة في حجم الجمجمة، في حجم الهيكل العظمي، في طبيعة البدن، في العواطف، في المشاعر، في بعض السلوكيات، في بعض ما تحب المرأة وما تكره. يعني هناك فوارق كبيرة، ولذلك قال ربنا وليس الذكر كالأنثى، ولأنها جاءت في مقام آخر. لكن أنا لي مقال بهذا المعنى، وضعت فيه كل الفروق الجسدية والتشريحية والنفسية بين الذكر والأنثى، وقلت هذه فروق للتكامل الذي أراده ربنا تبارك وتعالى لعمارة الأرض، وليس فروق أفضلية ولا ميزة.
0: هل هناك نقص في عقل المرأة؟
1: لا لا لا أبدا، يعني العلم لا يستحي من الحق.
0: نعم.
1: حقيقة أنا أقول لأخي الكريم أن قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة، لكن المشكلة أن العاطفة عندها أقوى من العقل، فالعاطفة تسبق العقل، ولذلك الذي يحكم قرار المرأة العاطفة. وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، ليس ذما، هو تشخيص لطبيعة المرأة في غاية الدقة وفي غاية الإحكام. ناقصة عقل لسبق العاطفة عندها للعقل، وناقصة دين لأن في فترات لا تستطيع أن تصلي أو تصوم فيها،
2: لا أكثر ولا أقل.
0: يعني هناك من يعني الآن نرى يعني نساء على قمة العمل السياسي، على قمة العمل الحكومي، أين نقصان العقل؟
1: الإسلام لا يبرر أبدا أن تتولى المرأة المسؤولية العامة، يعني رئاسة الدولة مثلا أو رئاسة الوزراء، لا يقره الإسلام، لأن هذا مصير أمة، ومصير الأمة لا تحكمه العواطف. وجميع المناصب التي شغلتها المرأة في غير دائرة اختصاصها يعني أضرت بنفسها وبالعمل الذي تقوم به.
0: علميا ما دون نتحدث عن العلم، هل يعني وجدت من خلال أبحاثك هناك فعلا هناك نقص في القدرات العقلية عند المرأة؟ يعني لو أتينا الآن بذكر وأنثى،
1: أنا ما قلت أبدا في نقص في القدرات العقلية، أنا أقول يعني أنا صادفت في حياتي كثير من النساء اللائي أو اللاتي يبلغن من الذكاء ما يفوق ذكاء الرجل بمراحل كثيرة جدا. هناك عباقرة من النساء.
0: نقصان العقل الذي ترجح فيه عدم ولايتها العام.
1: أنا أقول نقصان العقل سببه أن العاطفة عندها أقوى من العقل، العاطفة عندها تسبق العقل، الحكم عندها أغلبه عاطفي ليس عقلاني.
0: هل هناك معايير علمية أثبتت
1: طبعا
0: ذلك؟
1: طبعا يعني دراسات كثيرة جدا تثبت أن العاطفة عند المرأة هي سيدة القرار.
0: لذلك
1: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، لا يجوز أن تكون المرأة حاكم عام، لا يجوز أن تكون المرأة قائدة للجيش، لا يجوز أن تكون المرأة فيما رئيسة وزراء مثلا، لا يجوز.
0: أما وقد حدث
1: والله أفسد فسادا عظيما. أنا زرت بنغلاديش والرئاسة متناوبة، رئاسة الدولة عندهم بين امرأتين مسلمتين، وكلهم طحنين في بعض طحن لا أولى له ولا آخر.
0: يعني كانت هناك المرأة الحديدية، كانت هناك ملكات عبر التاريخ.
1: أساءت المرأة الحديدية أساءت إساءة بالغة لبلدها وللدين بصفة عامة يعني لبريطانيا بصفة خاصة. المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر أساءت إلى بريطانيا إساءت بالغة، إساءت بالغة، وقالت كلاما باطلا تماما. يعني هي التي أصدرت قرار بمنع تحول بيوت عبادة إلى عبادة أخرى، لأن لاحظت النصارى واليهود بيبيعوا أماكن عبادتهم للمسلمين.
0: هذا يعني فضيلة الدكتور دعني يعني ربما يكون هذا من الحديث الإشكالي، ولكن كما يعني تذكر أن لهذا سببا علميا وجوهريا، ولكن يعني هذه تبقى من الإشكاليات التي تقال عن الإسلام أنه لم يراعي ما يحدث الآن.
1: لا يا أخي، يعني لو تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء في عشرات المواقف، أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني أم سلمة، أنت تعلم فضيلة الدكتور أن السيدة أم سلمة هي التي أنقذت 1400 صحابي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون هنا قصة عقل وهي تحمل هذه الميزات؟
1: وأنا أقول ليس هذا يعني حكما مطلقا، يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرأة في حالات الغضب العاطفة عندها تسبق العقل، في حالات الفرح العاطفة عندها تسبق العقل، لكن في الأمور العادية قد تفوق الرجل في حكمتها في حسن قرارها قد تفوقه. هو يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها الأنثوي لها طبيعة خاصة، هذه الطبيعة العاطفة فيها تسبق العقل في مواقف تتطلب أن يكون العقل هو الذي يسبق العاطفة.
0: جميل، بس إذن هي قضية تكاملية وليست قضية تنازع،
1: اختلاف التكامل وليس اختلاف التمايز.
0: فقط كانت هذه الإجابات للتوضيح. في برنامجنا نستوضح ما أشكل على كثير من الناس حول الشبهات التي ترد عن الإسلام وفي الإسلام. في الحلقة القادمة سنكون مع موضوع هام جدا، نحن نطالب غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نطالبهم أن يشهدوا على ما لم يروا؟ الإجابة في الحلقة القادمة بإذن الله مع فضيلة العلامة زغلول النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نفسد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا، عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. نلتقي اليوم مع الأخ الأستاذ مصعب حيدر، الذي واكب العمل الإسلامي وتطوره، وعاصر مرحلة هامة من تاريخ لبنان وتاريخ المقاومة، وكان له دور جهادي ومقاوم في مواجهة الاحتلال على أكثر من صعيد سياسي وإعلامي وغير ذلك. اليوم يسرنا أن نستعرض معه تاريخ رجل عرفته مدينة صيدا وعرفه الجنوب، هو فضيلة الشيخ المجاهد محرم العارفي رحمه الله. بداية أخ مصعب، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
5: أهلا بكم أستاذ مصعب، شيخ المعتقلين محرم العارفي، عالم مجاهد من مدينة صيدا، هب لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى، وجعل منبره في صيدا منصة لمواجهة العدو المحتل، وعلى يديه تربت قوات الفجر التي كانت الذراع العسكرية للجماعة الإسلامية في صيدا يومها. للوقوف عند أبرز المحطات في مسيرة وحياة الشيخ محرم العارفي، لابد أولا أن تحدثونا عن بداياتكم مع فضيلة الشيخ محرم رحمه الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ينتمي فضيلة الشيخ محرم إلى عائلة صيدوية عريقة، حتى من ناحية التسمية هو يقول بأن تسمية العارفي تعود إلى جانب من جوانب العلم العرفاني لأحد الجدود على ما يبدو الذي كان له دور في هذا المجال. الشيخ محرم إنسان عادي، نشأ في أزقة مدينة صيدا القديمة من الأكثرية يعني الفقيرة التي تمثل عموم أهل المدينة، ولم يتسنى له أن يتلقى أو يتابع تحصيله العلمي، إنما انخرط في مجال مهني متنوع. وعندما سنحت له الفرصة بأن يطلع على أجواء تدين والتزام، فوجئ به الجميع بميل واضح نحو العناية بحفظ القرآن الكريم، إلى أن اختلى بنفسه لبضعة أشهر، قيل أنها 3 أشهر أو تقل أو تزيد، تمكن من خلاله خلالها فضيلة الشيخ من حفظ القرآن الكريم بكامله، وقد أدت هذه السرعة في عملية الحفظ إلى مضاعفات صحية في جسد الشيخ، استمرت طوال حياته، حتى كان يقال أنه يعني هاي المشكلة الصحية الموجودة عند الشيخ منذ أيام الخلوة التي تفرغ فيها لحفظ القرآن الكريم. من ثم طبعا إلى جانب الحفظ اعتنى بالتلاوة والتجويد والكل يعني ما يلي عملية الحفظ أو يواكب عملية الحفظ. ومن حظ مدينة صيدا حقيقة أنها رزقت بعالم جليل اسمه الشيخ خليل الصيف، الذي قدم من البقاع الغربي من السلطان يعقوب، وكان قد تابع تحصيله العلمي الشرعي في دمشق وفي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. جاء الشيخ خليل الصيفي مفعما ومتحمسا للعمل الإسلامي الحركي والدعوي والثقافي، ويعني كأنه يريد أن يفني كل ما لديه من طاقة وأن يبذل كل ما لديه من طاقة في سبيل هذه الدعوة. تعرف على فضيلة الشيخ محرم، وكان الشيخ محرم شابا يافعا قد ذاق حلاوة الحفظ، حفظ القرآن الكريم. الشيخ خليل اعتنى عناية كبيرة بالبناء الفكري والثقافي والدعوي للشيخ محرم العارفي، وفي فترة زمنية قياسية بات الشيخ محرم قادرا على اعتلاء المنبر والأداء الجيد والقيام بصلوات وجولات ومن استيعاب الكثير من أمهات الكتب الفكرية الحركية التي كانت منتشرة في تلك الآونة. يعني نحن عم نحكي في بداية سبعينات القرن الماضي، وكانت تدين في تلك المرحلة تدينا نادرا، وهو يتعرض إلى عمليات تهجم وعمليات سخرية في كثير من المحافل الثقافية والعلمية والاجتماعية. كان التحدي كبيرا في تلك الآونة، ولم تكن الأمور على ما هي الآن من بداها في قبول الإسلام ويعني التشجع نحو الانخراط في العمل الدعوي. تكوكب حول الشيخ خليل الصيفي جمع من العناصر الشابة المؤمنة، وكان على رأسهم فضيلة الشيخ محرم العارفي، وكان جامع بطاح يعني الموجود في زاوية من زوايا مدينة صيدل القديمة، يعني لا يتشجع العلماء على أن يكونوا أو أن يتولوا إمامته أو الخطبة فيه. فأوكلت.
1: لماذا لا يتشجعون؟
0: يعني مكان ضيق وصغير ومنعزل، ويعني كان أكثر العلماء الموجودين واللي جايين من الأزهر ومن هون ومن هون يتطلعون إلى احتلال مثلا جامع باب السراي أو الجامع العمري الكبير أو الجوامع أكثر
1: اتساعا
0: وأكثر يعني أهمية في جغرافية المدينة يعني. وكما أيضا بسرعة قياسية بات هذا المسجد الهامشي مسجدا رئيسيا يستقطب عددا كبيرا من الشبان والكبار والصغار بفضل ما تمتع به الشيخ محرم عارفي من أسلوب بديهي وصادق ومباشر. وفي تلك الآونة لمع بالساحة الثقافية الإسلامية أو الدعوية المرحوم الشيخ عبد الحميد كشك. أيضا الشيخ محرم تأثر بأسلوب الشيخ عبد الحميد كشك، كما تأثر كثير من العلماء بأسلوبه، وهذا ما زاد من قوة جمهور الشيخ محرم الذي لم يحصر نشاطه في مدينة صيدلة. وعندما وبعدما أثبت يعني جدواه وجدارته في العمل الدعوي والثقافي في مدينة صيدلة، تمت الاستعانة به في بعض القرى أو المخيمات المحيطة في مدينة صيدلة أو حتى البعيدة يعني. أيضا علما أنه إشكالية عدم حصول الشيخ محمد عارفي على تحصيل علمي أكاديمي شرعي بقيت قائمة في بعض الأوساط وفي بعض المحافل، بينما من الناحية العملية ما يعني أنتجه الشيخ محرم في وقت قليل من منتوج تربوي ودعوي في على صعيد الجيل الصاعد كان أكثر من يعني المنتوج أو ما أنتجه أكثر من عالم كبير ولامع في مدينة صيدلة. واستمر الشيخ محرم على هذا المنوال إلى فترة الاجتياح الإسرائيلي.
1: قبل الاجتياح، الشيخ محرم العارفي وفي مرحلة نكسة حزيران أو هزيمة حزيران عام 1967 سارع للالتحاق بالمقاومة الشعبية، حيث تلقى التدريبات العسكرية وقام بتنفيذ بعض المهام العسكرية كما ورد. فما هي معلوماتكم عن تلك المرحلة من حياة الشيخ محرم العارفي؟
0: يعني بعد هزيمة 67 انتشرت في كثير من المناطق العربية وخصوصا في الدول المحاذية لفلسطين المحتلة الرغبة الشعبية باقتناء السلاح وبالتدرب وبإقامة الفصائل المسلحة. وكانت يعني الثورة الفلسطينية قد انطلقت في عام 65 عبر عمليتها الشهيرة في 1/1/1965. طبعا كان هنا في مدينة صيدا يعني معروف سعد رحمه الله هو من تولى تنظيم هذه المقاومة الشعبية وعمد من خلالها على تدريب عدد كبير من أبناء المدينة الذين يعني أتقنوا استعمال الأسلحة. وبقيت يعني القصة منحصرة في بعض الحراسات على شاطئ المدينة خشية أن يعني يحاول العدو الإسرائيلي أن ينفذ بعض الاعتداءات أو بعض الإنزالات يعني في على الشاطئ. طبعا يعني وهذا هذا ما يؤكد أن المناخ الجهادي الذي نشأ فيه الشيخ محرم العارفي بات مناخا مؤهلا لكي ينخرط في عملية مقاومة أكبر منها من ذلك وأكثر تنظيما في مواجهة الاحتلال الذي حصل في عام 82. علما أنه يعني نحن المنطقة والبلد ولبنان كان يتعرض لاعتداءات دائمة ومستمرة يعني على امتداد الأعوام السبعينات والثمانينات، ولم يكن الموضوع بحاجة إلى يعني تعريف عن خطر الإسرائيل. وقد حصل في عام 78 اجتياح كبير ونتج عنه قرار 425 الدولي. ما أردت أن أقول أنه في عام 82 كان يعني جامع بطاح كنموذج مؤهل لإطلاق حملة جهادية وإلى ترغيب واضح بالشهادة وحب الحور العين وإلى ما هنالك من مفاهيم يعني متداولة يحتاج إليها كل من يقوم بعمل مقاومين.
1: بالنسبة لمجيء الشيخ خليل الصيف رحمه الله إلى مدينة صيدا،
0: نعم،
1: بتلك الفترة وتأثر ورعايته للشيخ محرم رحمه الله ولبعض العلماء،
0: نعم،
1: كم بقي من الوقت في مدينة صيدا؟ يعني
0: الشيخ خليل الصيف بقي في صيدا من عام 1970 إلى عام 1978. في عام 1978 انتقل إلى بعلبك، ولكنه كان دائم التردد والرعاية لصيدا حتى وهو في البقاع.
1: كما تفضلتم، حفظ الشيخ محرم العارفي رحمه الله للقرآن الكريم ساهم في صقل شخصيته، وكذلك حصوله على إجازة حفظ القرآن الكريم من شيخ القراء حسن دمشقية رحمه الله بالسند المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام 1972، وهذا ما جعل الشيخ محرم العارفي مقبولا من مختلف الأطراف. الأخ مصعب حيدر، كيف كان الأثر القرآني ينعكس في خطابات الشيخ محرم العارفي ودروسه، خاصة مع بداية الشيخ محرم نشاطه الدعوي من خلال الخطب والدروس اليومية في عدد من قرى الجنوب والمخيمات الفلسطينية، وكذلك الزيارات والرحلات والمخيمات؟
0: أي إنسان يختلط بالشيخ محرم العارف أو يحتك به في أي شأن اجتماعي أو عائلي أو سياسي لا بد له أن يلحظ الغنى والثراء في منطق الشيخ محرم العارفي، ثراء وغنى قرآنيا، المفردات والتعبير والآيات حاضرة في كل وقت وحين. يعني أنت يعني في أي حديث تتناوله مع الشيخ محرم تشعر أنك في ظلال القرآن، وهذا يعني ما أشاع مناخا إيجابيا استقطب كل الطاقات أو كل الميول الإيمانية لدى مجتمعنا، يعني واللي هو مجتمع كان صاير عنده ردة فعل بعد بداية الحرب الأهلية اللبنانية باتجاه أنه يا عمي ليه نحن عم نتحارب، ليه نحن عم نتحارب لأنه مسلمين يعني.
1: نعم، لماذا هذا الاستهداف؟
0: أي فبالتالي يعني سلحت هذه الثقافة القرآنية، سلحت الشيخ محرم بسلاح ثقيل جعلته قادرا من خلاله على حضور أكبر، على تأمين حضور أكبر في كل الميادين التي يعمل فيها.
1: عام 1972 التحق الشيخ محرم العارفي بالجماعة الإسلامية والتي استمر فيها حتى وفاته، كيف كانت الأجواء والظروف المواكبة آنذاك؟
0: والله يعني ما أذكره أن ألاحظه أن الشيخ محرم العارفي مهما تعددت مواقعه من أصغر موقع تنظيمي إلى حين وصوله إلى ذروة التألق الإعلامي والسياسي، كان ينكر ذاته وكان يقدم مصلحة العمل الإسلامي على أي مصلحة خاصة به. وقد سجل الشيخ محرم العارفي خلال إحدى جولاته في الخارج أن يعني بعض الناس المتمولين أعطوه جزء من المال، يعني تبرع للعمل وجزء له شخصيا، وكان هذا من حقه. ولكن الشيخ محرم عندما عاد إلى مدينة صيدا في هذه الرحلة وفي غيرها قدم كل ما أعطي من مال، حتى الجزء الذي أعطي له شخصيا في سبيل العمل الجهادي وفي سبيل شراء سلاح أو في سبيل دعم العمل اللي كان وقتها، إذا كان كمقاومة ضد الاحتلال أو إذا كان في منطقة شرق صيدا دفاعا عن المدينة في وجه الميليشيات العميلة. في حالة إنكار للذات، إنكار للمصلحة الخاصة أو الشخصية وذوبان، وكان يتميز بالانضباط أو الطاعة، يعني إذا صح التعبير، هو من الناحية التنظيمية منخرطا ولا يخرج قيد أنمدة عن يعني ما هو مفترض من سلوك تنظيمي أو سياسي. وأذكر أن في آخر حياته للشيخ محرم كان عنده رغبة مثلا بالانتماء إلى تجمع العلماء المسلمين، إلى جانب انتمائه للجماعة الإسلامية. كان نتيجة أجواء معينة في حالة اعتراض على هذا الانتماء. تريث الشيخ محرم العارفي وبقي سنوات يمتنع عن الانتماء لتجمع العلماء الإسلاميين، حتى صدر قرارا يسمح له بهذا الانتماء.
1: قرار تنظيمي،
0: صدر قرار تنظيمي يسمح له بالانتماء إلى تجمع العلماء المسلمين. حينها وحينها فقط أقدم على هذه الخطوة. وقس على ذلك من أمور كان يلتزم بها الشيخ محرم العارفي. أذكر في عام 1981 في شباب كانوا طالعين يخيموا في منطقة قرب دار المخلص، بتم اعتقالهم، وهني تقريبا كشفت الجماعة الإسلامية، يعتقلوا لفترة 15 يوم وبدوا يطلق سراحهم. بس حقيقة مش واضح كان انه الجيش السوري اللي اعتقلهم، انه هل انه تفضلوا طلعوا خدوهم مصيدي لاعتقال مسؤول ولا لا. فكان في عم بتم البحث انه من يتجرأ و
1: يذهب الى
0: الشيخ محرم تطوع وقال انه على استعداد انه يطلع لا حتى يشوف شو القصه، اذا كانت مضبوطه بدهم يطلقوا سراحهم كان به، وما كانت مضبوطه
1: يضحي به
0: يضحي بنفسه.
1: واستطاع يوم انه
0: لا، وقت الشباب الجماعه اختاروا شخص اخر طلع محله، يعني شخص اخر.
1: في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الفاضل الأستاذ مصعب حيدر، الباحث الإسلامي الذي عاصر مرحلة هامة من تاريخ العمل الإسلامي في مدينة صيدا والجنوب. نشكره على هذا الحديث الذي فتح لنا من خلاله قلبه وحدثنا عن تاريخ رجل مجاهد دعوي هو فضيلة الشيخ محرم العارفي. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: نرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة عبر الميادين والتي نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى، حيث يستمر الرد الإيراني على العدوان الأمريكي من خلال استهداف مزيد من القواعد الأمريكية في منطقة غرب آسيا. حرس الثورة يتوجه مجددا إلى الشعب الكويتي الشريف والكريم مناشدا ألا تسمح بأن تكون أرضكم منطلقا للشر والاعتداءات وقتل المسلمين. وقد بدا لافتا تصريح أدلت به عضو الكونغرس الأمريكي المستقيلة مارغوري تايلر جرين قائلة إن دور الجيش الأمريكي اختزل ليصبح بمنزلة شرطة لمضيق هرمز، وأشارت إلى أن السبب في ذلك يعود إلى خضوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفوذ كيان الاحتلال وميريام أدلسون المعروفة بدعمها لإسرائيل. إلى ذلك من المفيد ترقب الإعلان المهم الذي سيصدر عن القوات المسلحة عند الساعة 3 عصرا بتوقيت صنعاء. نناقش كل هذه المستجدات مع ضيفينا في هذه الساعة من التغطية. معنا من غزة المحلل السياسي السيد إياد القرة، كما سينضم إلينا من بيروت الكاتب في الشؤون السياسية الأستاذ خليل نصر الله. إذن 9 أيام من التصعيد العسكري، الرد الإيراني يشهد تغيرا يهدف لرفع كلفة استمرار العمليات على الولايات المتحدة والدول التي ينطلق منها العدوان. وفي الداخل الإيراني يتقدم خطاب الوحدة والتماسك الداخلي على ما عداه. هذا التقرير لعلي فنيش.
1: بين الميدان العسكري والداخل الإيراني تكثف طهران رسائلها، رسائل تقول إن الرد على العدوان الأمريكي سيحمل دروسا لا تنسى. وفي الداخل يرتفع خطاب التماسك الوطني إلى مرتبة الأولوية. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله يؤكد أن الرهان الأمريكي اليوم هو على شق الصف الداخلي، والأولوية في المواجهة هي وحدة الجبهة الداخلية والدفاع عن الأمن الوطني وحقوق الإيرانيين، ويجدد التحذير من أن أي عدوان جديد سيواجه برد مدمر. في الميدان منصة الرسائل تختارها طهران بالشكل الأوضح. تحول نوعي في طبيعة الرد، استهداف العمق العملياتي للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ورفع كلفة استمرار العمليات على الدول التي ينطلق منها العدوان.
2: في حال قرر الأمريكيون توسيع الحرب فإننا سوف نشهد هجمات من الجانب الإيراني لم نشهد مثلها خلال الحربين الماضيتين، خاصة أن الهجمات التي تشنها إيران حاليا تختلف كثيرا عن العمليات في السابق.
1: في قراءة طبيعة الأهداف التي طالها القصف الأمريكي في جنوب إيران توحي بأن العمليات تتجاوز عنوان مضيق هرمز إلى استعدادات لسيناريوهات أوسع.
2: ما تقوم به الولايات المتحدة حاليا في جنوب إيران يهدف إلى خفض سيطرة وإشراف الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز ميدانيا واستخباراتيا، وهناك سيناريو آخر تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى تهيئة الأرضية للقيام بهجوم بري.
1: الخطط العسكرية الأمريكية غير معلنة، والميدان مفتوح على سيناريوهات عديدة، أولها الضغط على إيران في خاصرة الطاقة العالمية، وفيها أيضا التحضير لخيارات عسكرية أوسع. لكن طهران تبدو كأنها تستعد لكلا الاحتمالين، مستندة إلى تجربة الحرب السابقة وإلى مراجعات عسكرية رفعت مستوى الجاهزية والدقة والقدرة على إدارة أي مواجهة مقبلة. علي فنيش، طهران، الميادين.
0: ونرحب بضيفنا الأستاذ خليل نصر الله الكاتب في الشؤون السياسية. نرحب بك بحضرتك أستاذ خليل. اليوم في مخص التطورات في كامل المنطقة، بالرغم من التصعيد الكبير لازال هناك نوع من التصريحات حتى من قبل أعلى المستويات في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى يعني بعض التصريحات من قبل ممثلي الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية في إيران تتحدث عن مفاوضات أو إمكانية الذهاب أو ضرورة الذهاب إلى مفاوضات. وبالتالي إلى أي مدى من الممكن اليوم العودة إلى طاولة المفاوضات بعد جملة التصعيد الذي جرى؟ وأيضا إذا عدنا إلى طاولة المفاوضات فعلا، هل بنفس الشروط وبنفس الأوراق؟
3: شكرا جزيلا لك. بطبيعة الحال المشهد تعقد بشكل كبير جدا بعدما أقدم الأمريكيون على بدء عمليات استهداف في إيران حتى قبل 9 أيام. هم أرادوا أيضا الالتفاف على مذكرة التفاهم اللي هم وقعوها أيضا في أكثر من ملف وأكثر من نقطة، سواء أموال مجمدة أو موضوع لبنان، موضوع كذلك الأمر فيما يتعلق بمضيق هرمز والمسارات والممرات. كل هذه كانت من الجوانب اللي دفعت إلى صح التعبير إلى هذا الاشتعال الذي نراه. وأنا أعتقد بأنه سيتصاعد لاعتبارات كثيرة جدا، لأنه ما يصرح به الأمريكيون مثل ما قالوا روبيو والإيرانيون يعتبرون إشارات ويظن التفاوض، هذا شيء غير منطقي، يعني لا يشبه الوقائع، لأنه من نسف كل شيء، من التف على كل شيء الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي بالنسبة للأمريكيين هناك مشكلة كبيرة جدا طرأت أمامهم، اللي هي العلاقة بتطبيق كامل للمذكرة. عندما وقعوا عليها كانوا ربما يدمرون الذهاب إلى اللعب على موضوع التسيرات، لذلك مشكلتهم هي بمن يمسك المنطق. الآن هم يعتقدون إذا هذا وهذا واقع، إذا هم نفذوا مذكرة التفاهم وذهبوا باتجاه صح التعبير التسليم بكثير من الأمور إلى مصلحة إيران، هم سيثبتون إيران ووجود إيران في المنطقة، وهذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا. لذلك كان جزء بالبداية عملية التعديل بمذكرة التفاهم، لكن أنا أعتقد بأنهم سيواصلون مسار الحرب في هذه المرحلة بغض النظر عن الشكل الذي يمكن أن تأخذه. وأعتقد كل الملفات الآن مترابط، يعني ما حصل بموضوع اليمن هذا لم يكن صدفة.
0: طيب لكن في ما خص الملفات اليوم مطروحة على الطاولة، ملفات الضاغطة سيد نصر الله أكثر، واليوم تفتح ملفات ربما داهمة وقد تشكل خطر مضاعف على حركة الاقتصاد العالمي وأيضا ممرات النفط، وبالتالي هذا الموضوع إلى أي مدى من الممكن أن يكون له ثقل اليوم فيما خص الضغط على الأطراف؟
3: لا شك بأنه هذه المسألة من المسائل الضاغطة جدا على المنطقة وعلى العالم، واضح بأنه بالمراحل الماضية كان لديها تأثير بالنسبة للأمريكيين شركائهم، لكن ما تريده واشنطن هي لديها اكتفاء بهذه المسألة، ما تريده هو التحكم بأسعار النفط والتحكم بمسارات الممرات البحرية سواء في هرمز أو في البحر الأحمر. هذه من النقاط الرئيسية بالنسبة من أهداف رئيسية عفوا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تعتبر بأنه تلاحظ يعني مثل ما قالوا ترامب في موضوع في قمة ناتو، هي تعتبر أنها تنقذ العالم تصرف هذه الرؤية، لذلك تريد إشراك الجميع فيما يتعلق بالحرب على إيران، تريد إشراك الناتو، تريد إشراك دول في المنطقة. هذا الأمر نراه أمامنا شخص أمامنا إلى حدود كبيرة جدا. بالتالي المشكلة أنه السلوك اللي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية في متعلق بهذا الصراع هو تتصرف أحيانا من غير آبها كثير من المسائل، وهذه نقطة خطيرة جدا مناسبة حتى على شركائها وخلفائها في المنطقة. وبالتالي هذا الموضوع ربما يكون ضاغط لمكان معين، لكن بالنسبة للأمريكيين هم يعتبرون بأنه مزيد من الوقت، مزيد من استمرار الحرب، مزيد من الضغط على طهران يمكن أن يجعل طهران تتراجع وتتوقع على صق الاستسلام الذي يبحثون عنه. نعم هو عامل ضغط، لكن أنا أعتقد أن ارتفعت مستويات الحرب إلى حدود استنفاذ الطاقة وأمور أخرى، لا سيكون هناك صح التعبير مشهد اشتعال كبير جدا، ستكون المنطقة أمام كارثة كبيرة جدا. لا شك بأنه أيضا هناك بعض ربما يكون أوراق تجعل واشنطن يعني تجبر على العودة ربما إلى المسار الدبلوماسي وفق المفهوم وفق الوقائع اللي كان فيها وقعت عليها. جزء من هذه المسائل هي موضوع صح التعبير، مواصلة إيران الصمود فيما يتعلق بهذه المواجهة، وكذلك الأمر مواصلة إيران الضغط مما يؤلم هو موضوع النفط فيما يتعلق بحلفاء واشنطن، فيما يتعلق أنه ليس فقط في المنطقة أنه أيضا في أماكن أخرى، لأنه هذا الشريان أو يعني شريان النفط إن صح التعبير، هو يعني شكل عامل ضغط على دول تدخل ضمن الاستراتيجية الأمريكية لنقل ذلك، ليس أكثر من ذلك.
0: طيب، ومن ضمن الأوراق أيضا هناك أوراق كثيرة يلوح بها أو تلوح بها بعض الأطراف في المنطقة، الأطراف حلفاء إيران في المنطقة. سينضم إلينا الآن السيد إياد القرأ المحلل السياسي من غزة. نرحب بحضرتك سيد إياد. اليوم في خضم هذا المشهد ككل، أوراق الثقل في المنطقة ما هي، وأوراق الضغط أيضا في المنطقة ما هي؟ اليوم تطرح الكثير من الأوراق، وبالتالي أبرز الأوراق ما هي إضافة إلى مضيق هرمز؟

0: طيب سيد قرة تسمعني؟ سنعود إلى السيد القرة، لكن نعود إلى السيد خليل. اليوم سيد خليل في مخص الملفات الضاغطة، وكنا نتحدث عنها، أكثر من ملف وأكثر من جغرافيا ملتهبة وضاغطة اليوم، إلى أي مدى من الممكن أن يحتمل أو تحتمل المنطقة أو هذه الجغرافيا ملفات ملتهبة وقضايا ملتهبة تتفجر وتفجر أيضا الكثير من الأوراق معها؟
1: شوف النقطة الأساس، النظرة الآن إلى اليمن، وهذه ليست مسألة تفصيلية فيما يتعلق بالصراع. أنا من وجهة نظري أن اليمنيين مع الإيرانيين اتخذوا هذا القرار اللي مرتبط بموضوع الطائرة، ولم يكن صدفة أنه هو في سياق الحرب القائمة. يعني لم توقيت التقاء التوقيت له علاقة بفك الحصار، هو في سياق الحرب القائمة. وبالتالي المشهد اليمن هو من فقط أوراق ضاغطة، هو من الأوراق التي يمكن أيضا بالنسبة للآخرين أن تزيد وتيرة التفجير. الاعتبارات كثيرة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية ليست بوارد مثلا خاصة في هذه المرحلة أن تقدم تنازلات أيضا مرتبطة في اليمن إذا كانت تريد الذهاب باتجاه فعلا مسألة تفاوضية. ذلك أنا أعتقد بما يتعلق باليمن، بما يتعلق بإيران، وتقول اليمن اللي قريب جدا كما يعني المؤشرات تقول هو من أبرز عوامل الضغط التي يمكن أن نرى، وربما يكون بشكل نحن لم نتصور فيما يتعلق بالتحرك اليمني اللي مرتبط بأي عمل عسكري معين، اللي هو يقول بأنه فك الحصار أصبح الآن موضوع بالنسبة لهم أو على الطاولة، هو الباب اللي إعادة الترتيب إن صح التعبير على مستوى المنطقة. يوم في أيضا بهذه النقطة هو اشتباك كبير، الإيرانيون ينظرون لنتائج حرب الأربعين يوم بمنظور معين، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنظر لها بمنظور معين، ترى بأنه ما قامت به غير كافي حتى الآن، كما يعني تحدثنا قبل قليل باتجاه تثبيت نقاط لمصلحتها، الاتيان بسق الاستسلام، تحصيل نقاط سيادية. وبالتالي بين هذين المنظورين وهذين الاشتباكين اللذين يحصلان الآن، أعتقد بأنه الاشتباك الإقليمي هو أقرب من أي مسائل أخرى، وهناك اقتران لدخول بعض الحلفاء إيران بأوراق استراتيجية من هذا النوع، ربما هذا قد يعدل من التفكير الأمريكي أو التصرفات أو التوجهات الأمريكية في المرحلة المقبلة. لا شك بأنه ما يريده ترامب، ما يريده الأمريكيون، مسألة ليست مسألة يمكن تحقيقها، لكن هؤلاء لا يأبهون موضوع الكثير من المسائل، والدليل العودة إلى القتال بهذا الشكل الذي رأيناه وكأنه شيء لم يكن. يعني وكأنه شوف مثلا قال السيد مجتبى خامنئي بكلمته كان إهانة لترامب، أنه هذا رجل لا يحترم توقيعه، وبالتالي مع شخص لا يحترم توقيعه نعم يمكن أن تكون باب المغامرات يعني يكون باب المغامرات مفتوحا في أي وقت.
0: طيب

0: نشرك معنا في هذا النقاش السيد إياد القرة الذي نعود الترحيب به، وبالتالي أيضا نفس الطرح. اليوم الملفات ملتهبة بشكل كبير على الطاولة وعلى كافة الطاولات، ولدينا جغرافيا ملتهبة، وأساسا هناك ملفات تضغط أكثر. إذا كان موضوع اليمن حاضر وبقوة اليوم، هناك مواضيع أخرى وملفات أخرى، العراق ليس بعيد عنها، وبالتالي كل هذه الملفات بأي اتجاه من الممكن أن تذهب بالفعل إذا ما تقرر التصعيد بشكل أكبر؟
1: تمام، أسعد الله صباحكم وضيفك الكريم والجمهور. بتقدير أن المنطقة الآن تدخل في منطقة أنها لازالت على صفيح ساخن، والأمر الأكثر أهمية بتقديري هو إعادة تشكيل المنطقة. بناء على ذلك من المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الأشهر القادمة. نحن نتحدث عن أولا إيران استطاعت أن تصمد في وجه محاولات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، أولا القضاء على النظام الإيراني، إحداث تغيير في داخل إيران، ثم القضاء على القدرات العسكرية سواء النووية أو العسكرية لإيران بأشكال مختلفة. لكن بالخلفية الأحداث كانت إسرائيل تلعب بشكل واضح باتجاه تفكيك وإنهاء ما كان يسمى محور المقاومة أو وحدة الساحات، بمعنى الممتدة من غزة وصولا إلى طهران وصولا إلى صنعاء ومرورا ببيروت ودمشق وغيرها، في محاولة منها لإعادة رسم الخريطة باتجاه التواجد الإسرائيلي الذي كان قبل طوفان الأقصى، بالعودة إلى ما تسمى اتفاقات أبراهام، والتي كان يراد منها عمليا تخلص ناعم من ما يسمى محور المقاومة ووحدة الساحات. حينما فشل المشروع الأمريكي والإسرائيلي في ذلك وجاء الطوفان والذي ترك هذا التأثير الكبير وأعادت المواجهة الأخيرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، أعادت المواجهة إلى أن هذا المحور لا زال موجود، أن هذه الساحات لا زالت عاملة وقوية، عوامل قوة موجودة. بالتأكيد أن ما فشلت به الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال الحرب المباشرة حاولت من خلال المفاوضات. الآن نتحدث عن مرحلة أخرى ومرحلة جديدة. هناك أولا إسرائيل لديها قناعة تامة أن إيران لازالت قوية، لديها قدرات عسكرية ليست سهلة، قادرة على إيلام إسرائيل. وهذه بالمناسبة هذه تقديرات مراكز أبحاث وتقديرات الجيش الإسرائيلي، بعيدا عن الاستغلال السياسي لنتنياهو أو الأحزاب السياسية الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية، لكن نتحدث عن موازين قوى. كيف تنظر إسرائيل إلى المنطقة؟ إسرائيل تنظر الآن أن إيران بدل أن كانت تتوقع أنها ستنكفى على نفسها بعد طوفان الأقصى وبعد ما حدث من حرب ومواجهات وتصعيدات وتحاول أن تنكفع على ذاتها وتعالج مشاكلها وما أثر عليها الحرب. الجانب الثاني أيضا لا شك هناك تخوف وخشية إسرائيلية كبيرة من الموقف والتحرك التركي أيضا في المنطقة، سواء كان هذا التحرك في سوريا أو التحرك والتعامل مع ما يتعلق بإيران والموقف الذي أبدته تركيا فيما يتعلق بعدم التعاطي والتسهيل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بعدوانها على إيران أو التعاون مع إسرائيل، إضافة إلى خلفية الحالة التي كانت موجودة بالأساس وإذا تحدثنا عنها حالة من عدم الاستقرار. هذا كله ساعد على حالة من الاضطراب عند إسرائيل وعدم قدرة على الحسم في اتجاه التعامل مع هذه الحالة. لذلك حينما تحدث ما بعد المفاوضات وما تحدث فيه نائب الرئيس الأمريكي ديفاينز بالأمس وأول أمس والأيام الأخيرة حول محاولات إسرائيل لإفشال المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتي تعتقد منها إسرائيل أن إيران ستعود بقوة إلى المنطقة، وهذا ما بدأ فعلا وحقيقة من خلال عودة الموقف الإيراني الموقف اليمني بشكل قوي والتلويح بما يمكن أن نسميه حرب المناديب حبر الممرات المائية، سواء في باب المندب والتهديد اليمني الواضح باتجاه إمكانية الذهاب إلى إغلاقه، وهذا سيشكل عبء آخر وكبير اتجاه ذلك. أيضا الحديث والتخوف أيضا الإسرائيلي الأمريكي من عودة التحركات للمجموعات العسكرية أو المجموعات المقاومة في العراق وتمثيلها تهديد، وهناك حديث إسرائيلي بالمناسبة الإسرائيلي واضح فيما يتعلق بإمكانية أن يكون هناك ما يشبه 7 أكتوبر في الحدود الجنوبية للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين التاريخية مع الأردن مع غيرها، انطلاقا بشكل أساسي من العراق أو تحرك. وهذا السيناريو الجيش الإسرائيلي يتعامل معه بجدية عالية جدا، مستفيدا من الخطأ الذي وقع في 7 أكتوبر، بمعنى إنه هذه الحالة اليوم لا زالت موجودة، حالة التشكل في المنطقة بتقديري ذاهبة باتجاه 3 أقطاب رئيسية، بحضور إيراني قوي بناء على ما تم خلال العام الأخير عمليا في المواجهة مع إيران، والذي أيضا بنفس الوقت عودة وقوة كل هذه الساحات، وأيضا عدم القدرة أو فشلهم في التخلص من حزب الله بشكل أو بآخر من خلال ما المواجهات التي تتجدد باستمرار، وعدم القدرة على حسم إمكانية التخلص من سلاح سواء كان حزب الله في لبنان أو حركة حماس في قطاع غزة وفصائل المقاومة. المحور الثاني أيضا هو بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، لكن بشكل متفاوت بين الجانبين، هو التحرك التركي والموقف التركي باتجاه المنطقة. والجانب الثالث أن هناك أيضا تخوف وخشية إسرائيلية من القدرات العسكرية المصرية، وهناك تهديدات وهناك تصريحات من نتنياهو وكاس قبل ذلك حول من مصر والخطورة التي تمثلها مصر، وإن كانت عمليا بخلاف حالة التصادم العسكري مع إيران أو حالة التصادم الدبلوماسي والتصريحات والموازين فيما يتعلق بسوريا مع تركيا، تبقى مصر حتى الآن. لكن الخطر الثلاثي بالنسبة لإسرائيل في هذه المرحلة الولايات المتحدة تنظر له أن إيران خطورة حقيقية وفعلية بما تمثله وبما يمكن أن نسميه الساحات المقاومة سواء في اليمن أو في غزة أو في لبنان، أو ما يتعلق بالجانب التركي وهنا خلاف أمريكي إسرائيلي في هذا الأمر والتعامل معه، إضافة إلى ما قلت في الجانب المصري. لذلك نحن نتحدث عن منطقة تتشكل بشكل كبير. والجانب الآخر أيضا إذا ما سمحت هو مرتبط بدول الخليج. دول الخليج عمليا فقط دول الخليج العربي.
0: سنسأل عن دول الخليج بشكل مفصل عفوا سيد إياد لو سمحت بشكل مفصل، لكن فيما تتحدث عنه اليوم حضرتك تتحدث عن إعادة تشكل، وأن هناك أقطاب لا يمكن التغافل عنها، وأساسا هذه الأقطاب باتت قوية على الساحة. لا نتحدث فقط عن إيران إنما عن حلفاء إيران بالمنطقة في جبهة المقاومة، لكن فيما خص الأطراف الأخرى التي حضرتك ذكرتها مصر وتركيا، المنطقة تشهد إعادة تموضع، وبالتالي إعادة تموضع هذا إلى أي مدى من الممكن أن يطال هذه الأقطاب التي حضرتك تتحدث عنها تحديدا مصر وتركيا؟ حتى الساعة تركيا موقفها غير واضح خصوصا بعد قمة الناتو، وما نتج عنها غير معلوم حتى اللحظة، وبالتالي تركيا موقفها غير واضح. كيف من الممكن أن يكون تموضع تركيا، وبناء على ماذا؟ وهل هي تنتظر انتهاء هذه الجولة؟ أيضا ماذا عن مصر، وهي نقطة لافتة وحساسة إذا صح التعبير، هل فعلا سيكون هناك إعادة تموضع لمصر ضمن التوازنات الجديدة؟
1: بتقدير صحيح، نحن أمام إعادة تموضع. إذا ما تحدثنا عن الموقف الإيراني فهو واضح، التصادم والمواجهة كما قلت أن إسرائيل تؤمن بمعلومات ولديها مراكز أبحاث، والجيش الإسرائيلي يرى أنها تهديد حقيقي استراتيجي هم يسمونه يذهب باتجاه الفناء بالنسبة لإسرائيل، بمعنى أنه تصنيف إيران خطر وجودي على إسرائيل. وهذا التصنيف خلال 20 عاما الماضية كان موجود في سلم الأولويات بالنسبة لإسرائيل. المواجهات التي حدثت أثبتت لهم أن إيران تمثل خطر وجودي بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وتبني على هذا الأساس. فيما يتعلق بتركيا، تركيا الخطر ليس فقط الجانب العسكري والقدرات العسكرية والحديث عن دعم أمريكي فيما يتعلق بطائرات F-35 التي تسيطر فيها إسرائيل على الأجواء في كل المنطقة الشرق الأوسط وصولا حتى إلى شرق آسيا بشكل أو بآخر، خاصة بعد المواجهة مع إيران، وهو عنصر القوة الوحيد المتبقي بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق في المنطقة. هذا التهديد بالنسبة لإسرائيل، أن تركيا أيضا يحدث فيها تغيير بنيوي سواء كان صعيد مجتمعي أو سياسي أو قومي حتى، وهو مبني على العداء مع إسرائيل، وهذا لم يكن موجود حينما نتحدث عن 20 عاما الماضية ما بين 96 حتى اليوم 2026. تركيا لم تعد هي تركيا التي كانت بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل التي كانت تتدرب عسكريا في أجواء تركيا، كانت تستخدم قاعدة إنجر جوك بشكل مريح، كانت تتدرب في هضاب الأناضول بشكل واسع، البعثات العسكرية، بعثات استراتيجية التعامل مع ذلك. اليوم لم يعد كل ذلك موجود لاعتبارات أيضا تركية. تركيا أيضا، وهذا أنت تعرفين، هذا هو صراع الوجود بالنسبة للدول ذات القوة الكبيرة وذات الإمبراطوريات يمكن أن نسميها القديمة في محاولة السيطرة على المناطق، وهذا أمر طبيعي ومشروع. حتى أن ترامب دائما يشيد بهذا الأمر ويعتبر أنه سواء كانت إيران أو تركيا وهي التي تريد أن تعيد الأمجاد السابقة حول صراع النفوذ والسيطرة، هذا أمر طبيعي أن يحدث بشكل أو بآخر. لذلك حينما نتحدث عن تركيا، هذا التغير بالنسبة لإسرائيل هو خطر على التمدد التركي في هذه المنطقة. واليوم بغض النظر عن ما يحدث في سوريا، لكن تركيا لا شك موجودة، لديها حضور، لديها قدرة، لديها إمكانيات، وبالنسبة لهم الخطر قد يكون مستقبلي. والتهديدات والتصريحات المستمرة من الرئيس التركي أردوغان، إضافة إلى أنه عمليا إسرائيل تحدثت خلال اليومين الماضيين بشكل كبير أن من ساعد وساهم وساعد إيران بعدم الذهاب إلى المواجهة البرية أو الدخول البري من خلال الاستعانة بالجماعات العميلة للولايات المتحدة في مناطق الحدود الإيرانية، سواء كان المجموعات الكردية العميلة لإسرائيل والعميلة للولايات المتحدة، والموقف التركي بعدم السماح لها بهذا التحرك، هذا إسرائيل تحدثت اليومين الماضيين أنه أحد عناصر التي استطاعت أن تستخدمها تركيا في دعم إيران. بالنسبة لإسرائيل، أن يكون هناك تعاون أو تنسيق إيراني تركي بشكل أو بآخر، هذا بالنسبة لهذا بيعتبر خطر. الخطر الكامن كما قلت على المدى الأبعد هو الخطر المصري بالنسبة لهم. هناك رفض شعبي كامل لإسرائيل بكل القطاعات الشعبية، سواء كان هذا سابقا وحاليا، وتعزز مع طوفان الأقصى وجرائم

0: تهديد لإسرائيل أنه إذا حاولت أن تقترب من مصر كما تفعل مع إيران أو مع تركيا أو ما شابه ذلك أنه يختلف الأمر. ونحن نتحدث عن مصر أيضا لا شك سواء كانت كقوة عسكرية هي الأقرب الملاصقة للحدود وأطول حدود تقريبا عسكرية مع مصر وإسرائيل إضافة إلى الاتفاقيات السابقة. هذا يعني أنه كل الأحلام السابقة التي كانت تحدث عنها قبل الطوفان فيما يتعلق باتفاقيات أبراهام والشرق الأوسط الجديد ومحاولة دمج إسرائيل بالمنطقة من خلال الاستفراد بمناطق ودول الخليج العربي، اليوم هذا لم يعد موجود. الولايات المتحدة ودول الخليج ستعيد ترتيب علاقاتها بشكل كبير جدا. الولايات المتحدة خاصة بعد الانتخابات المصرية ستطرح أسئلة كبيرة، ما الذي تريده الولايات المتحدة من إيران ولماذا ذهبت إلى هذه المواجهة مع إيران ولماذا ترامب يدير عملية التفاوض بهذا الشكل؟ وستصبح المعادلة بدلا كان
1: والسؤال الأكبر الذي أيضا طرحه البعض عفوا سيد الذي بدأ يطرحه البعض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل فعلا تعرف ماذا تريد الولايات المتحدة من إيران بعد كل هذه التطورات؟ لأنه بدأ سقف المطالب بنقطة معينة ومن ثم اليوم باتت المطالب هي فتح مضيق هرمز، والبعض يقول بأنه تحول الجيش الأمريكي من داخل الولايات المتحدة، طبعا تحول الجيش الأمريكي من أكبر قوى على

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أنزل الله تعالى القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وأخرج به خير أمة للناس، وبين فيه ما يضر وما ينفع، وأمرنا أن نتبع أمره ونترك نهيه، فاستقام السلف الصالح على أمر الله فاستقامت حياتهم،

0: الله تعالى فطوع الله تعالى لهم الدنيا وأهلها وهون عليهم الصعاب واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فما ضلوا الطريق فقد أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى طريق سعادتهم فسلكوه ولا بد ونحن نعيش اليوم في حالة من الشقاء والبؤس لا بد من سلوك دروب السعادة وطريقها حتى يتحقق لنا ما نحب ونرغب. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كانوا يستصعبون أحيانا بعض التكاليف الشرعية، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض تلك التكاليف ليعرفوا قيمتها أو رتبتها من الحل والحرمة، فسألوه عن الخمر والميسر، وسألوه عن الأنفال، وسألوه عن اليتامى، وكان القرآن يجيبهم مرة بعد مرة، لأن القرآن هو جواب لكل سؤال وخروج من الضلال، فلا بد وأن نسأل القرآن كلما أردنا أن نقوم بعمل، كلما أردنا أن نخطو في الحياة خطوة لا بد وأن نسأل كتاب الله، لأن فيه الجواب الشافي وفيه الإقناع الكافي لمن كان مؤمنا. وأما الضالون وإن قرأوا كتاب الله 1000 مرة فالكتاب هدى للمتقين وليس هدى للضالين، فمن كان مؤمنا استفاد من الأحكام وكان القرآن له حجة، ومن كان فاسقا أو ظالما أو ملحدا فالقرآن سيكون حجة عليه يوم القيامة. كانوا أحيانا يعترضون، كان الأصحاب أحيانا يعترضون ويحاولون ألا ينفذوا، وأحيانا كانوا يسابقون إلى التنفيذ، وهي الطبيعة البشرية، لأن الناس تحب السهل وتكره الصعب. وقد ذكر القرآن الكريم أن الناس يكرهون القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الله تعالى أخبرهم أن الخير فيما يكرهون أحيانا، أخبرهم أن الخير فيما يكرهون وليس الخير دائما فيما نحب، فقد نحب أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك. قد نشتهي امرأة ولكن الله تعالى حرم علينا الوصول إليها إلا من الطريق المشروع، لأنه حرم الفاحشة والزنا، ونحب الانتقام، والله تعالى يحب منا أن نعفو وأن نكظم الغيظ. فليس إذن كل ما نحب يجب أن نفعل، بل يجب أن نفعل كل ما يحبه الله تعالى في حدود الاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يجب أن نعمل ما نكره إن كان يحبه الله، وأن نترك ما نحب إن كان يبغضه الله تعالى. وذلك لأن المؤمن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم الحديبية، في صلح الحديبية، اعترض المسلمون على قرار فك الإحرام، فقد منعتهم قريش من دخول البيت الحرام، وقالت والله لا تدخلون البيت السنة ولكنكم تعودون في السنة القادمة، واشترطت عليهم شروطا كانت قاسية. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشكلة لا يمكن أن تحل إلا بالتنازل عن بعض المواقف التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية، أعطى قريشا بعض ما سألت. وفي الطريق وسلم يقول لأصحابه والله لا تسألني قريش خطة اليوم إلا أعطيتهم، يريد أن تضع الحرب بينه وبينهم أوزارها لبعض الوقت، لأنه يريد لصوت الإسلام أن يبلغ. أراد صلى الله عليه وسلم للإسلام أن يصل صوته إلى كل العرب، وكان يحتاج هذا الأمر إلى هدنة، فقرر عليه الصلاة والسلام أن يهادن قريشا مدة من الزمن. فلما اعترضت قريش على دخوله بيت الله الحرام ووافقها على طلبها، أمر أصحابه أن ينحروا وأن يتحللوا من الإحرام، فصعب عليهم ذلك جدا. صعب عليهم لأن إطاعة الكفار صعبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليطيعهم، إنما وافقهم على أمر كان قد عزم عليه قبل أن يصل إلى مكة، كان قد وافقهم ضمن خطة، ضمن مخطط للوصول إلى هدف لا يمكن الوصول إليه إلا من ضمن الموافقة التي كان قد عزم عليها. فلما أصر الأصحاب على ألا يخلعوا إحرامهم وألا يستجيبوا للدعوة، لم يكترث برأي أحد منهم. اشتد عليه الصلاة والسلام غضبه، وحزن أن أصحابه لا يطاوعون أمره، ودخل على زوجه يقول لقد هلك المسلمون، أمرتهم فلم يطيعوا. فخففت عنه زوجه رضي الله تعالى عنها وقالت يا رسول الله اخرج إليهم فاجلس أمام الحجام، فإن رأوك تحلق رأسك سارعوا مثلك، فحلق جميعه. وبالفعل تقدم عليه الصلاة والسلام من الحجام فحلق له رأسه، فأسرع الأصحاب جميعا يتسابقون في التحلل من الإحرام، وفي حلق رؤوسهم وفي نحر الهدي الذي ساقوه، كل ذلك لأنهم كانوا يعلمون أنه لو لم يكن خيرا لما أصر عليه الصلاة والسلام على عزمه وعلى مواقفه. وفي بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يوافق أصحابه على أمور لم ينزل فيها قرآن، ففي يوم بدر وافق الحباب بن المنذر على اختيار الموقع العسكري ورأى في رأيه الصواب، فغير موقع الجيش قبل دخول المعركة لأن للموقع العسكري أهمية كبرى في نتائج المعركة. اختيار المكان والزمان، كل هذا يجب أن يلاحظه العسكريون قبل دخول المعركة. وكذلك وافق سلمان الفارسي يوم أشار عليه بحفر الخندق حول المدينة بعدما زحفت قريش والأحزاب وتآمرت مع اليهود لاقتحام المدينة. رأى أن أصحابه رأى في رأي سلمان رأيا صوابا، لذلك شكل ورشة وانتدب أصحابه للبدء بحفر الخندق لحماية المدينة المنورة من الجيش الذي يتقدم لاقتحامها. ولكنه سبحانه وتعالى كان يخبر، بل كان يأمر المؤمنين أن يطيعوه وأن يطيعوا رسوله وأن يطيعوا ولي الأمر منهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله لا ينفذ بالاختيار من المؤمنين، وأمر الله تعالى إما أن يكون فريضة أو يكون ندبا أو يكون أمر إباحة، فأمر الإباحة لا يلزم الناس بتطبيقه كقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهذا أمر للإباحة ولا يلزم الناس به. ولكن أمر الله تعالى وأقيموا الصلاة وجاهدوا في الله حق جهاده فذلك أمر بالفريضة، وليس من حق أحد أن يترك الفريضة. وأما نهي الله تعالى فهو النهي الذي يجب تركه إن كانت نهي عن الحرام، وإما إن كانت ترك إلى الأولى ففعل الأولى أولى، ولكن لا يعاقب من أمر بترك شيء تنزها أو تنزيها عن فعل ما هو مخالف للأولى. والمسلمون اليوم وفي كل يوم ومنذ بدء الرسالة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها لا يمكن أن تصطلح حالهم ويستقيم سلوكهم ويعز جانبهم إلا إذا أخذوا أنفسهم بفهم كتاب الله وتدبره والعمل بما فهموا وتدبروا، لأن الله تعالى يأمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن القلوب التي لا تتدبر القرآن، وإن الإنسان الذي لا يأخذ نفسه بالقرآن يكون مقفل القلب مختوما على سمعه وبصره، لأن الله تعالى يقول في حق أولئك: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن القرآن هو الميزان الذي نعرف به قدر الأشياء وقدر الأعمال وقدر الرجال، فمن أراد أن يقيس رجلا فليقيسه بالتقوى. ماذا يزن بالتقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن رجح ميزان التقوى في عبادته ومعاملاته وأخلاقه فهو امرؤ مسلم من السعداء الذين يجب أن تضعهم حيث وضعهم الله من التوقير والإجلال والمحبة والاحترام. وإذا أردت أن تزين عملا فزنه بميزان الحلال والحرام، فإن كان حلالا فافعله، وإن كان حراما فاتركه ولا تتردد في تركه، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وإذا أردت أن تقيس خلقا من أخلاقك فاعرضه على أخلاق القرآن، فإن كنت تتحلى بالحلم فالحلم من أخلاق القرآن، والحلم هو طولة البال، هي طول البال، أو هو طولة البال كما نسميها، أي الصبر على السفهاء والتجاوز عن المخطئين والمذنبين، يسمى حلما. فإن كنت تستطيع الصبر على أذى السفهاء فأنت متخلق بأخلاق القرآن، لأن القرآن الكريم يقول: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا رأيت نفسك تشتاق للثأر فأخبرها أن الثأر للنفس ليس من أخلاق الإسلام، لأن من ترك حقه ليعفو عن المسيء فقد حفظ الله تعالى له حقه، وأما من أخذ حقه بنفسه فليس له عند الله تعالى من حق إلا الذي أخذه في الدنيا، فقد وفى أجره في الدنيا. وأما المؤمنون فيدخرون حسناتهم ليوم يحتاجون فيه إلى الحسنة الصغيرة والكبيرة. قص معاملتك للناس، كيف تعامل الناس؟ تحبهم أو تبغضهم؟ إن كنت تحب الناس فأنت مسلم، لأن الله تعالى يخبر بأن المسلم يحب المسلم والمسلم يحب الكافر. وكيف يحب الكافر؟ نحن نعرف أنه يحب المؤمن ويحب المسلم، ولكن كيف يحب المسلم الكافر؟ لا يحب كفره ولكن يحب له الهداية، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب لكل الكفار أن يهتدوا، لذلك أرسله رحمة للعالمين. فدعا الكفار إلى الله، ولولا حبه لهدايتهم وحرصه على إنقاذهم من جهنم لما أضنى ليله وأسهر جفنه يدعوهم إلى هداية الله، يدعوهم إلى طاعة الله. لو كان يبغض الكفار لقال اللهم أدخلهم النار، ولكنه كان يدعو فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان عندما يؤذيه الآباء كان يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لم ييأس من صغير ولا من كبير، كان يدعو الكبار ولا يرجو قطف الثمرة منهم. إن لم يكن في الكبار فليكن في ذريتهم الهداية والنور والإسلام. إن كنت تحب الناس فاعلم بأنك مسلم قرآني. أما إن أردت أن تدخل الجنة وحدك وتقول نحن الفئة الناجية وكل الناس في النار، فاعلم أنك لم تحمل قلبا مثل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حمد الله عندما أسلم اليهودي قبل أن يموت وردد مقالته المعروفة المشهورة: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان يحمد الله أنه أسلم قبل أن يموت ليدخل الجنة، لأن الجنة واسعة ولا يجوز أن نتمنى للجميع أن يدخلوا النار لندخل وحدنا الجنة. فالجنة عريضة واسعة، عرضها كعرض السماوات والأرض، وأما طولها فأكثر، لأن الطول أكثر من العرض، أليس كذلك؟ فمن أراد أن يدخل الجنة وحده فقد ضيق رحمة الله، والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وعندما قال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له عليه الصلاة والسلام: لقد ضيقت واسعا يا أخا العرب، ضيقت رحمة الله وضيقت جنة الله، وتريد أن تدخل أنت ومحمد فقط الجنة؟ لقد ضيقت رحمة الله يا أخا العرب. لذلك نقول للذين يريدون للناس أن يموتوا على الكفر ويفرحوا بموتهم على غير الإيمان، نقول لهم إن فيكم صفة من صفة الكفار، ولكن عليكم أن تستبدلوها بصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الرحمة والحرص على الهداية والحرص على الإيمان. الله أكبر الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا نتصف بأوصاف القرآن وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. نعم، كانت لكل صحابي صورة تعبر فيها عن حبه لرسول الله وتفانيه في ذلك وإخلاصه وتضحياته في سبيل الله وبين يدي رسوله الكريم. ونحدثكم أيضا عن البطلة الجريحة. لما كان يوم أحد قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية قتال الأبطال، وكانت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة، أخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، أي بين أصحابه، والريح والدولة للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إليه. قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قميئة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا. فاعترضت له أنا ومصعب ابن عمير، وأنا ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان. هون وبقيت أم عمارة قاتل حتى جرح ولدها عبيد ابن زيد، وصار دمه يسيل وهي منشغلة بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح على ولدها: أعصب جرحك. فتنبهت أم عمارة إلى ولدها وأخرجت عصائب كانت أعدتها للجراح، فربطت جرح ولديها وقالت: بني انهض فضارب القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يطيق ما تطيق أم عمارة؟ ثم أقبل الرجل الذي ضرب ولدها فضربته أم عمارة بسيفها على ساقه، فبرك إلى الأرض واحتوشته سيوف الصحابة فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينيك من عدوك وأراك ذكرك في عينك. وقد أصيبت أم عمار يوم أحد 13 جرحا رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد خسرت رباعيته اليمنى السفلى أي أسنانه، وجرحت شفته السفلى، وشج في جبهته، وأصابه جرح في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته الشريفة في اللحم. فقام أبو عبيدة بن الجراح فنزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت ثنيته اللي عم يشير فيها بسنانه، ثم نزعت الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى. ثم قام مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري فمص الدم عن رسول الله مص عليه الصلاة والسلام، ثم ازدرده بلعه، فقيل له: أتشرب الدم؟ فقال: نعم أشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبزقه. نعم، أي نعم، من مس دمي، قال عليه الصلاة والسلام، من مس دمي دمه لن تصبه النار. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عندما يدوس المرء على عقله فقد زبانية قريش السيطرة على مكة دون حرب دون سلب أو نهب. الفارس الوحيد الذي يسلب القلوب والعقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يحمل سيفا ولا يضرب أحدا. ها هو الشيخ الوليد بن المغيرة خال عمرو ووالد خالد يمشي في إحدى الطرقات متنكرا أو متلثما يتلفت لا يريد أن يراه أحد، حتى وقف بباب النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وأدخله. يجلس المغيرة كالعطشان يريد الارتواء من القرآن، فيتلو صلى الله عليه وسلم عليه فتحلق روحه، ثم يعود في يوم آخر وهو أشد شوقا، فيعلم فرعون الأمة الذي يبدو أنه وضع عينا على كل صنديد، يعلم بتسلله واختطاف روحه، فيسبق الشيطان إلى بابه باستفزاز شيطاني قائلا: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال الوليد: لما؟ قال أبو جهل: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال الوليد: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. عندها رفرفت روح الوليد ونطقت مشاعره وقناعاته، فقال وهو يسخر من عقل أبي جهل وضحالة ثقافته: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. عندها أراد أبو جهل نبش كل ما بأعماق عمه من جاهلية على وشك الموت، ذكره بمكانته التي تضررت والتي لا بد أن يدفع ثمن ترميمها، فقال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. هرش الوليد خبثه وأخذ وقته من التفكير: حسنا، ليس هناك سوى القفز للأمام، دعنا من الحديث عن لغته المعجزة، دعنا نقفز لتأثيره. وجدتها، إنه السحر. قال الوليد: هذا سحر يأخذه عن غيره. فنزل قوله تعالى يفضحه ويفضح تقاسيم وجهه وهو يكذب: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. تصفحت قريش قول الوليد وقارنت أوله بآخره فأدركت أن أكاذيبه لا تصمد أمام حقائقه، فالقرآن استثنائي ومعجز ومقنع. ولئن تراجع الوليد فمن يضمن ألا ينضم له بقية الصناديد؟ أمر مخيف جعل قريشا تجتمع تتداول ما هي فيه، ثم ينهض الطواغيت نحو بيت أبي طالب علّه يكف ابن أخيه عن خطف القلوب والعقول والأرواح. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الماجد. الله جل جلاله الماجد الذي تعطف بالمجد وتكرم به، فهو العظيم القدر، العظيم الشرف، الواسع الكرم، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود ويتجلى لهم بنور الوداد. ماجد وذاته ماجدة، أفعاله كريمة، مودته لعباده بالغة. الله تعالى الماجد المتناهي في الكمال والعز والمجد، ونفس الإنسان تحب الكمال، لذلك النفس الإنسانية لا يملأها إلا معرفة الله. فلو أنها اختارت غير الله، اختارت ما دون الله، فإنها تبقى في اضطراب، لا تسكن ولا تستريح. الله تعالى الماجد المتناهي بالمجد والكمال، الواسع العطاء، الغني، المغني، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود ويتجلى لهم بنور الوداد. ماجد وذاته ماجدة، أفعاله كريمة، مودته لعباده بالغة. اللهم أنت الماجد المجيد، الفعال لما تريد، نسألك الإمداد يوم الوعيد. أنت كمؤمن إذا عرفت

أن الله ماجد، أي غني مغن متناه في الشرف والرفعة والمجد، وهو يعطي عطاء لا نهائيا. إذن فتخلق بأخلاق الله، ولنعلم لا إرادة فوق إرادة الله أبدا. فالله هو المريد، هو القادر، هو الحكم، هو العدل، لا رادا لما أمر ولا معقبا لما حكم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الماجد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنه. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إني أعظك. حين أغرق الله عز وجل قوم نوح بمن فيهم ابنه الذي أبى أن يؤمن، نادى نوح ربه عز وجل بما وعده به سبحانه من نجاة أهله، فقال: إن ابني من أهلي. فقال الله عز وجل له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما أعظم الواعظ سبحانه في جلاله، وما أشرف من وعظ عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يعظ نوحا عليه السلام، نوح الذي قضى في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أول الرسل إلى أهل الأرض، سماه ربه تبارك وتعالى عبدا شكورا، ومع ذلك يعظه سبحانه وتعالى ويحذره أن يكون من الجاهلين. ارتبط الوعظ في أذهان كثير من الناس اليوم بصورة ذهنية تخالف حقيقته الشرعية، إنه لا يليق بمتعلم مثقف، فالوعظ شأن العامة البسطاء، والوعظ لا يليق بمن هو صالح قد عرف طريق الرشاد والهدى، فلا يوجه إلا لمن انغمس في الخطايا واللمم. وارتسمت صورة أخرى عمن يمارس الوعظ، فالواعظ كلمة تعني الانتقاص والقصور، طالب العلم والفقيه ليس كالواعظ المفكر الناضج، إنما يخاطب العقل المتفتح، ولا يليق به أن يمارس الوعظ. دعني من ذلك كله، لا تذكرني بأي تبرير أو تسويغ لهذه النظرة الخاطئة نحو الموعظة ومن يحتاجها أو يمارسها. يكفي أن الله سبحانه وتعالى بنفسه يعظ أول رسول أرسله إلى أهل الأرض، ويعظ سبحانه خير جيل عرفته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأنه موعظة. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وينزل سبحانه وتعالى على عبده موسى التوراة ويصفها بأنها موعظة، فيقول عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ما دمنا بشرا لم نغادر الدنيا ولم نرحل إلى الباقية، فنحن بحاجة إلى الموعظة لا غنى لنا عنها، وصلاحنا وتقوانا لن يرفعنا إلى منزلة فوق منزلة عباد الله المرسلين. فلنستمع إلى الموعظة ونرقق بها قلوبنا، ولنقرأ في مواعظ أهل العلم، عل الله عز وجل أن يلين قلوبا قاسية ويصلح أنفسا للحق ظامئة. وخير ما نعظ به أنفسنا كتاب الله الكريم، وحري بالداعية وطالب العلم أن يعظ الناس ولا يستنكف من ذلك، فليست منزلة الواعظ بالدون، ولا حال الناس في غنى عن سماع الموعظة. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفعون بمواعظه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من الآداب النبوية والسنن المنسية عند بعض الناس هي سنن النظافة الشخصية، وأنا هقول لك على حاجة في الموضوع ده مرتبطة بالشغل ومرتبطة بالحياة. نادرا ما حد بيبقى ريحته مش حلوة، سواء ريحة جسمه أو ريحة بقه أو مبهدل في نفسه ومش نظيف، نادرا ما حد بيقول له. إنما الناس وهي بتتعامل معاه بتبقى بعيدة عنه عن مستويات معينة من القرب، يعني ممكن تلاقيه مش بيترقى أو مش بيتحط في حتة معينة مهمة لأنه مش ممثل جيد للعمل، مش عشان شكله بسيط أو فقير، هو ممكن يكون مش بيهتم بنظافته، لا ريحة جسمه ولا ضوافره ولا ريحة بقه ولا نظافة لبسه، فغالبا بيتحجم دوره في الحياة. غير المشاكل الزوجية، لو أنت تقرأ الإحصائيات اللي مرتبطة ببعد الراجل عن الست والست عن الراجل بسبب عدم وجود نظافة شخصية. الشريعة الإسلام نزل للارتقاء بالإنسان، وما تقولش على فكرة مش مهم الناس، المهم ببقى أنا راضي عن نفسي، ما ده غلط. ما فيش حاجة اسمها مش مهم الناس. لو أنا هأذي الناس يبقى لأ، مهم الناس، لأن من علامات أن الإنسان صالح محترم أن ما يكونش مؤذي، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. ومدام الإنسان متواجد في وسط الناس لازم يحمي اللي حواليه من أي أذى، حتى الأذى المرتبط بنظافته وريحته وشكله. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في الموضوع ده، موضوع النظافة من أول ساسك لراسك، من رجلك لغاية شعرك. ومدام النبي يتكلم في الموضوع يبقى ده موضوع، لأنه لا يتكلم إلا في كل شريف. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. النبي قال كده في سنن الترمذي. فأول حاجة تاخد بالك منها نظافة بقك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صلوات خمسة، النبي بيقولك اغسل سنانك خمس مرات في اليوم، وكنت عايز أقول لهم كل مرة كده كفعل أمر بس ما حبيتش أشق عليهم. فالسواك ده غسل السنان، إما بالسواك نفسه لو تحب كده، أو باستبداله بالوسيلة الحديثة، لأن النبي كان بيستخدم الوسيلة الموجودة وقتها. فأنت وسيلتك الحديثة معجون الأسنان والفرشة، أو بالسواك زي النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إنك أنت يبقى في نظافة مستمرة للسنان، لدرجة إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لواحد: ما تجيش تصلي معنا في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بسبعة وعشرين ألف ضعف، ألف عشان المسجد النبوي وسبعة وعشرين عشان صلاة الجماعة. ما هو صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. فقال له ما تجيش النهاردة. ليه؟ عشان كان واكل توم أو بصل، فريحة بقه مش حلوة. فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا هذا. فتخيل، عشان ما تأذيش اللي جنبك بريحة بقك اللي مش حلوة. طب ده احنا بنصلي وبنقرأ قرآن، مش مهم الريحة، المهم ربنا. أيوة، ما هو ربنا اللي قال للنبي قل لهم يصلوا في الجامع، هو اللي قال لهم ريحة البق دي لا، خليه في بيته، مدام طبعا التوم أو البصل الني. طيب، فدي أول حاجة نظافة البق. حاجة تانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي السنة التانية، ياخد باله جدا من شعره، العناية بالشعر. النبي كان بياخد باله من ده، والنبي فاضل ده كان بياخد باله من ده، لدرجة ان السيدة عائشة كانت لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب يقابل حد كان يصفف شعره ودقنه في ركوة، ركوة زي كده حلة فيها مية او بركة فيها مية، فتقول له: حضرتك يا رسول الله؟ قال: نعم، من كان له شعر فليكرمه، واذا اردتم ان تلقوا اخوانكم فاصلحوا من ثيابكم ورحالكم حتى تكونوا في الناس شامة. يبقى انت علامة كده وشياكة، فاهتم بشعرك، عشان لو عندك دقن اهتم انها تبقى متصرحة. دي عنوان على السنة، فخليها شيك، ما تسيبهاش كده من اطوارة، خليها شيك، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده اجمل لحية. السنة التالتة الاهتمام بالعطور. انت عارف ان العطور دي عند العلماء في باب الصدقة، انت لما تحط عطر انت بتتصدق عليها بريحة حلوة وانا اللي شاممها، فانت كأنك اديتني حاجة، فانفق في العطور. وكانت السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه فأضع له العطر في مفرق رأسه. زمان كان العطر زيت كان بيتحط على الشعر، فكانت تحط له العطر في مفرق الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب والدهن، طيب والدهن يعني العطور، مش كان زمان زي الزيوت. وكان يكثر القناع، القناع حتة قماشة تتحط تحت العمامة عشان العمامة من كتر الزيوت والعطور اللي في شعره العمامة ما تحصلهاش جيش فيها الزيت كده فتبقع، فكان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات من كتر العطر النبي كان بيحطه، كأن لبسه لبس زيات، إما زيات بتاع الزيت أو زيات بتاع العطر اللي بيبيع عطور عليه الصلاة والسلام، وهو ما كانش بيبيع عطور بس من كتر العطر اللي عليه. أما السنة الرابعة ودي مهمة جدا، سنة الاغتسال، أن الواحد يستحمى. وأنا عارف أن في ناس كتير مهتمة بده وفي ناس كتير مش مهتمة بده، وأكتر واحد ما بياخدش باله أن ريحته وحشة الشخص نفسه. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم، وجي النبي في مجتمعات ما بتهتمش بالاغتسال والمية عندها قليلة، فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع. أنا عارف أن أنت عايز تغتسل كل يوم عشان أنت من كتر ما تعلمت من سيدنا النبي بقيت نظيف جدا، بس وجي في العرب لو ما بيغتسلوش خالص ومش مهتمين بالموضوع ده خالص، فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع. أنا متصور من عندي الكلام ده، لو النبي في وسطنا دلوقتي هيوصيك تستحمى كل يوم بالذات في الصيف إكراما لجسمك أنه يطلع منه أي ريحة. فالاغتسال الاغتسال الاغتسال، وخد بنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما السنة رقم خمسة وهي سنة نظافة اللبس. اللبس مش لازم يبقى غالي، لو معاك فلوس ربنا يوسع عليك البس الغالي يا سيدي، ولو معكش البس لبس بسيط على قد دخلك صنظيفه مكوي. ولما النبي شاف واحد كما في الحديث عليه ثياب وسخة فقال أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه، لما النبي يقف ويتكلم في الموضوع ده يبقى ده موضوع، وإلا ما كانش النبي يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، الذي لا يتكلم إلا في كل شريف وكل عظيم يرضي الله. السنة الأخيرة، وأقول لك على حاجة قبل ما أقول لك السنة الأخيرة، اكرم نفسك بأنك أنت ما تلبسش اللبس كذا مرة عشان ريحته، عشان الياء اللي ممكن تبقاش نظيفة، وعشان اللبس اللي ممكن يكون مبقع. اكرم نفسك بده، ده بيسيب انطباع أنت مش عايز تسيبه عند الناس، وركز في الحتة دي. آخر حاجة نظافة الجسم بقى عموما، لأنها من سنن الفطرة، يعني النبي الفطرة البني آدم ربنا خلقه فود يبقى نظيف، فمنها تقليم الأظافر أو الأظفار، سيبش ضوافرك طويلة مهما حصل، حتى لو احتجت لضفرك عارف الحركة بتاعت انك تطول ضفرك عشان بتعمل بيه حاجة، دي تصرفات مش نبوية. النبي وصى ان الضوافر طبعا بيبقى تحتها اسود كده، ده يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها نتف الإبط، حلق شعر الجسم الزائد، كل ده. ومنها من سنن النبي قص الشارب، ما يبقاش شنبك نازل على شفايفك فتيجي تشرب مية يبقى شنبك في الأكل وفي المية، قص الشارب بحيث الشفايف تبقى باينة. كل دي من سنن الفطرة المهمة، ودول كده ست سنن لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، آخرهم سنة نظافة الجسد عموما. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في أعلى درجات النظافة، لأن الله جميل يحب الجمال.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع السائلين وفي موضوع المحتاجين هناك ثلاثة أنواع من السائلين، هناك السائل والمتسول والمتعفف، لأن الكثير من الناس لا يعلمون الفرق بين السائل والمتسول، وسأركز على هذين المسميين السائل والمتسول. السائل أو المحتاج إن أتاك طالبا إما أن ترده ببذل يسير أو ترده بكلام لين جميل وبأنك لا تملك وانتهى. أما التسول فهو حرام شرعا إلا إذا كان لحاجة ضرورية أو ملحة أو ماسة. طبعا نحن لا نعلم إن كان هذا يحتاج فعلا حاجة ضرورية أو حاجة ملحة أو ماسة، نحن لا نعلم، فالظاهر لا يدل على شيء. لكن إن أتاك هذا المتسول مثلا كأن يأتي لامرأة لوحدها تجلس في مركبتها ويأتيها رجل متسول ويلح في الطلب ويلح في العطاء ويحكي قصة حياته، فهذا لا يجوز. أو أن يراك المتسول في الدكان فيلح عليك، أنا أهلي لا يأكلون، أريد إطعامهم، أريد كذا، فتقول له مثلا خذ ما شئت سأدفع أنا الحساب، ويقول لا أريد شيئا من الدكان الفلاني، هذه المواقف حصلت بالفعل، أريد شيئا من ذلك الدكان، أريد كذا وأريد لأن كذا طريقة الإلحاح هذه تسول، أنت تضايق الناس، أنت تلح على الناس، أنت تسبب أذية للناس، فهذا تسول. أو أن يأتيك وأنت متجه للصلاة، أرجوك أعطني حتى يسامحك الله وحتى يغفر لأبنائك وحتى كذا وحتى تصلح حياتك، لا يجوز، هذا يسبب للناس أذية، أذية نفسية. أو أن ترى من يستغلون الأطفال، أطفالهم بطريقة لا تليق، والطفولة والبراءة ليستجدوا عواطف الناس ويؤلموا الناس، أنت تستطيع أن تطلب من الشخص بنفسك إن كنت محتاجا فعلا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القوسين يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
4: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد
5: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. بكر ابن عبد الله المزني قال: حصين قال بكر بن عبد الله المزني: لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. إلى هنا وصلنا في المجلس الماضي، وعلقت شيئا عن هذه القولة.

بس الحقيقة يا أخوان يا شباب يا رجال، يعني اجعلوها هذه نصب عيونكم وحاضرة في أذهانكم. لا يكون العبد تقيا، يعني منضبطا بأوامر الله، يعني من جماعة وثيق الذين اتقوا ربهم، يعني من جماعة إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، أو لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. يعني ترى نحن بالجامع كل بشكل عام كلاتنا مناح، يعني بالجامع الحمد لله انت متحمم لابس اواعي جديده جاي قاعد الجامع مكيف قاعد على السجاد مرتاح مهول الجامع وعم تسمع لك هيك كلمتين، واذا الاذاعه صفرت شوي بيعدلوا لنا اياها مشان ما تنزعج اذننا يعني، واذا الصوت عالي بيوطوا، واذا وطي بيعلوه، واذا عطشت بشرب لك كاسه مي بارده، بدنا نحط لكم ما زهر بالمي ان شاء الله كمان يعني هيك وملطف الجو كمان بيتبخر الجو. فبالجامع كلياتنا ملاح، بس نحن بدنا نكون مناح وقت بيبرق الدرهم والدينار، وقت بتجيك صفقة فيها حرام، لما بيطلب إليك إنك تروح تعمل صيانة لمنشأة قائمة لأجل إفشاء الحرام، لما بيجيب لك مقصة دار قصة بيقول لك هي شغالة وماشية وبتنباع أواعي نسائية، بس الحقيقة هذه الأواعي النسائية عم يلبسوها النساء يعني بالشوارع، بالتالي هو حرام. لما بتفوت لعندك زبونة وبتقول لك بدي مثل هذا ألم الحمرة اللي على شفايفي نفس اللون، تعطيها الألم تقول لك لا أغمق شوي، تبلش أنت بقى بدك تأكد وتبحلي على الزبونة، وهكذا. هناك عندما يبرق الدرهم والدينار، يعني هناك بيصير للواحد تقي، تقي الطمع. لما أنت بتكون شاب خريج جامعي وبيجيك عقد عمل في مؤسسة ربوية، لما أنت بتكوني موظفة وبتقلك إحدى المنظمات الدولية إنه إحنا بدنا نرفعك بس بدك تقيم الإشارب من على راسك، أو تعيد اللي يخلي الإشارب بس هذا المانطو بلا، يعني ما بدها مانطو الشغلة شبه البنطرون والكنزة ماشي حال. لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع. لما بيجيك زبون مسترسل يعني ما بيعرف في الأسواق، وممكن انك تلطشه بالسلعة بالبضاعة وانت بتنضبط انه لا كيف، يعني اذا كان بسيطي ما بيعرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل حرام. مسترسل اللي ما بيعرف لا بالأسواق ولا بالبضائع. هلأ هناك يظهر تقوى واحد كل واحد بيناتنا. يا أخوان أنتم تعلمون بأننا نحمل مشروعين لمدة 15 سنة، إدخال الدين للسوق التجاري وإدخال الدين للعلاقات الأسرية. شو معنات إدخال الدين؟ يعني الدين ما هو عبارة عن علبة أنا بقدر بغلفها وبفوتها على السوق بيقوم بيدخل الدين. الدين هو أنت، الدين هو أن تمارس وتنضبط بما أمر الله ونهى الله عنه. أنت الدين، أنت الإسلام. كيف انتشر الإسلام في بلاد قريبة وبعيدة؟ كيف؟ لما جاء تجار، لما جاء صناع، لما جاء معلمون، لما جاء صالحون حملوا الدين في أعمالهم فأودعوه في تلك البلاد، هذا هو إدخال الدين. كيف دخل الدين على أندونيسيا؟ أكبر بلد بالتعداد الإسلامي في العالم أندونيسيا، تجار المسلمين هم الذين أدخلوه. شو يعني ادخلوه؟ يعني جابوا علب دين مكتوب عليها دين دين دين دين وحطوها باندونيسيا؟ لا، بس هم طبقوا الدين بترك الحرام واتقان الفرائض واداء النوافل في اعمالهم، فتاسى بهم اهل تلك البلاد. سالوهم من انتم؟ قالوا نحن مسلمون. كيف بدنا نصير مسلم؟ اعمل مثل ما عم نعمل، قول اشهد ان لا اله الا الله، فقالها صار من ابناء هذا الدين، ثم راح يتعلمون الدين. فيا اخوان نحن بحاجه أسواقنا أن يحكمها الدين. شو يعني مرة تانية أسواقنا يحكمها الدين؟ يعني أنت وأنا نتمسك بالدين في أعمالنا، نتمسك بالدين في ثيابنا، نتمسك في الدين في أقوالنا في أفعالنا، فيدخل الدين إلى السوق. ونفس الشيء بيدخل الدين إلى البيت. كيف أنا بدخل الدين على البيت؟ أنا بلتزم بهذا الدين في بيتي، فمعناته أنا دخلت الدين على بيتي، وبنتك بتلتزم وزوجتك بتلتزم وأخوك بيلتزم ماشي الحال، واللي ما بيلتزم ما نحن ضعاف، يعني
ممكن أن تزل قدم أحدنا، ممكن أحدنا الشيطان يستولي عليه. بضلني أنا بنصحه وبنصحه وبكرر وبقرب وببعد، ومرة من اليمين ومرة من الشمال، حتى يصير من أهل الانضباط بهذا الدين، حتى أصير أنا من المتقين وتصير أنت من المتقين. لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع، تقي الغضب كمان. يعني بدنا إياك لما بيطلع خلقك. أليس من العيب يا أخوان شاب بيحضر في المساجد بتشاكل هو ومرته، بتقول له إذا ما عجبك طلقني، هو طالع خلقه غضب، يعني بيقول أنت طالق، وبيقول أنت طالق وهي لا تستحق الطلاق، وهي بتقول له طلقني والأمر لا يستوجب طلاقا. يعني لو عرضنا على أي عاقل بيقول لك ما بده طلاق يعني هذا الأمر، فكيف طلبت طلاقا هذه الإنسان؟ ما له من المتقين. كيف طلق هو؟ ما له من المتقين. بعدين بتقول له بقيان تنتين، يعني قالت له طلقني إلا أنت طالق، قالت له بقيان تنتين يا حصرتي، بيقوم بيقول له أنت طالق، أنت طالق، سامحني يا أخ أنت ما شميت رائحة التقوى، ما تأخذني، لا تزعل. يعني الطبيب بده يقول لك أخي أنت معك زايدة، هيا بتنفجر وبتموت، يا بتروح على المستشفى يسأل لك العملية. أما إذا بدي أقول لك لا معلش هذا وجع خفيف، خذ لك حبة سيتامول، أنا عم بقتلك، ما تأخذني، ما في تقوى. لا يكون العبد تقيا. هيك الأولياء يقولون. من الأولياء؟ هؤلاء رجال عرفوا الطريق قبلنا وعادوا ليرشدوننا. كمان واحد تاني هو مرته بتشاكله، بيقول له ما عجبك طلقني، بيقول له أنت إذا كنت رجال طلقني، وهو يعني بتطلع معه هلا بقى الرجولة والعنجهية تبعه، بيقول له أنت طالق، بتقول له كمان، بيقول له أنت طالق كمان، أنت طالق يا حصرتي. والله يعني هلا أنا وياكم نضحك، يعني شيء مضحك وشيء مبكي، والحقيقة معليش يعني نحن نضحك عليها وعليه، بس مين هو وهي؟ يعني هو وهي أخي وأخوك وابني وابنك وجاري وجارك. طيب هيك المسلم يتلاعب به الشيطان كما يتلاعب الأطفال بالكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن إن الشيطان ينصب عرشه على الماء، ثم يقول لأتباعه، يعني الزبانية تبعه، بيقولون ما فعلتم؟ يقول واحد أنا بقيت معه حتى جعلته يترك الصلاة، يقول ما فعلت شيئا، بكرة بيصلي يتوب ويتوب الله عليه. بقيت معه حتى عصى الله بكذا، بيقول له ما فعلت شيئا، بكرة بيستغفر يتوب. بعدين بيقول له للثالث ما فعلت؟ قال بقيت معه حتى فرقت بينه وبين زوجه، خليته يطلقه. فيقول له فنعم أنت، ويلتزمه. يعني الشيطان الكبير بيجيب هذا الشيطان الصغير بيقول برافو عليك أنت اللي مشتغل شغلة منيحة. يا أخوان أنتم ترون يعني الشوارع فيها بنات مشكلات، وفيها رجال شباب مشكلين. طيب ما هو الحل؟ الحل أن يزداد الزواج، واحد من الحلول. كلما ازداد الزواج قل الفاحشة، قلت الفاحشة، وعكسه بعكسه. فنحن بدنا المتزوجين يحافظوا على الأسر، وبدنا نضيف أسر جديدة، ما بدنا نجي المتزوج يطلق. هلا يبقى الطلاق علاجا إذا أغلقت العلاجات. أنا اتفقت معكم وقولوها لمن وراءكم، أنا ما لي سامح ولا لأخ بينكم أن يطلق حتى يأتي ويستشير. يعني بدك تجي عندي وتقول لي أستاذ أنا معلش طلق، وإذا بقول لك لا زعلان رضيان تعبتك مو تعبتك، هزت لك بدنك مو هزت، مو على كيفك. ما بتتذكر أنت لما رحت لتتزوج كيف رح معك 10 رجال، جبنا لك شيخين ثلاثة وأستاذين ثلاثة، مو هيك؟ معناته لما بدك تطلق لازم تجي تقول له لهدول 10 انه انا بالاذن منكم زماناتي جبتكم عشان اتزوج، بالله بتسمحوا لي طلق؟ يعني ادبا ادبا معنا يا اخي، تعال احترم اللي راحوا مشانك، الله وكيلك، رحنا هيك من اجلك. هلا لا سمح الله بدك تطلق ماشي الحال، بس تعال استشير. هلا اذا اشار عليك الرجال انه طلق يبقى الطلاق، يعني الطلاق حل مو محرم، بس بقى هذا الطلاق بده مدارس، يعني بده من يشير بهذا الطلاق. فاذا اشار عليك أهل الاختصاص بالطلاق توكل على الله طلق.
بالتالي منخلي الطلاق بأضيق مراحله. نحن يا شباب طلع هذا الإعلان على سيرة لا يكون الرجل تقيا الطمعي تقيا الغضب. نحن بتعرفوا يعني باستمرار نعمل دورات تأهيلية للحياة الزوجية. هذه الدورة الحقيقة لها هدف كتير كبير، يعني بداية مشان تعرف شبابنا شو هذا الزواج، وتعرف بناتنا شو هذا الزواج، لأنه الحقيقة أنا لاحظت بأنه عدد لا بأس به من شبابنا ما بيعرف إيش يعني زواج، والبنات هيك، والإعلام الحقيقة عم يغرر بهؤلاء الشباب، والبنات مساكين يغرر بهم ويقتلهم. أنا قلت لكم مرة أنا جبت 100 غنية تغنى في الطرقات، كل غنية مؤلفة من 10 مقاطع صوتية، المجموع 1000 مقطع صوتي. 1000 مقطع صوتي عم ينخر العقل الباطن لابننا ولبنتنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لأن احنا أكثرنا الحمد لله ما بسمع أغاني، بس في كم واحد بسمع أغاني. حتى أنا ما بسمع أغاني، بتكون أنت راكب سيارتك توقف على الإشارة، السيارة اللي جنبك حاطت غنية لبين 30 ثانية ما تمشي الإشارة بكون لقطلك نص الغنية، تفوت على محل بدك تشتري غرضين بكون حاطت غنية كمان بتسمع لغنية، فتت على مول بتسمع لك 5-6-7 أغاني، هذا بشكل غير إرادي. في ناس لا بجيب غنية بحط يعني بسمع. أنا جبت 100 غنية، هذه الأغنية على يعني واحد بيقول عم بتسلى، بس لا هو ما عم تسلى، عم ينخرق العقل الباطن تبعه وتبع أولادك. دير بالكم يا أخوان أولادكم شو عم يسمع. المهم يا أخوان 1000 مقطع صوتي ما فيهم كلمة أب ولا أم ولا زوج ولا زوجة ولا ابن ولا بنت، كلهم مقاطع عجيبين والله، كلهم حبيتك وحبيتني وحبنا وعشقنا وغرامنا يا حرام هالشاب العقل الباطن انه هيك الزواج معناته، والبنت هيك بتفكر يعني هذا هو الزواج. هلأ أخطية لما بتتزوج أو هو بيتزوج يطلع هذا جزء بسيط من الحياة، بس في مفردات كثيرة بالحياة أخرى هي مهيئة حالة بس لهالجزء البسيط ومو مهيئة حالة لهذاك الأجزاء، فعم تنصدم وهو عم ينصدم. هلأ أنا إذا بقول لك ضلي عفوا بنخر عقلك الباطن أنه أنا أخذك على سيران أخذك على سيران أخذك على سيران، أخذك تتسلى أخذك تضحك أخذك تلعب، وبعدين بحملك وباخذك على حمل أثقال أو بناء جدار بلوك زق بلوك قبل ما تبدأ بتوع بالأرض، لك ما أنت جاي تتسيران ما بتلاقي حالة غير أمام مسؤوليات كبيرة وبدي حملك أثقال أنا لحالك تفرط يعني قبل أن تبدأ. على كل الأحوال نحن باستمرار نعمل هذه الدورة، الآن وصلنا إلى الدورة رقم 16 الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن باستمرار الحمد لله عم نستفيد يعني ونحاول نطور في هذه الدورة. الدورة ستكون وأنا عم بتنقل فيها يعني بأماكن بقلب الشام يعني بأماكن متعددة مشان نستقطب شرائح متنوعة، وحتى عم تكون بالمساجد وخارج المساجد كمان مشان شرائح من نوع آخر يعني لخدمة أبناء هالبلاد وبنات هالبلاد، وهي إن شاء الله يعني نحن رحنا إلى محافظات أخرى وحتى إلى بلاد أخرى.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: نور أطل من السماء، فتزينت أرض الطهارة بالصفاء. هي بعض ماء قد روى أرض العطاشة والصحارى بالعطاء. رباه، هذا الغيث أنت منزله. رباه، هذا العقل أنت مسيره. رباه، كل الكون بين أصابعك، أو هل سنرجو غير رب قادر؟ ما أعظمك. تجلو الغمام بقدرتك، تهب العطايا بمنتك، وتعيد أبواب الرجاء. يا من إذا استنصرته نصر الضعيف على العدا والأقوياء. رباه، كم عظمت ذنوبي. رباه، كم جارت خطاي. أنت العظيم وكلنا لك مفتقر. كم أرض نور قد نمت، كم نفس عطشى أينعت، كم ألف روح أنبتت، والشر في ماء الحياة. كل الكبار تجمعوا وتفننوا في صنع قطرة، الكل يعجز أن يحاكي قطرة أو بعض ماء. يا رب هذا الكون، يا رب السماء، كل الحياة أساسها سر عظيم في رجاء. يا رب، مطر كفيل بالحياة، والسر فيها بعض ماء. فيا جاعل الأشياء تحيا بعد زفرات الممات، أحيي قلوبا ترتجف قد خادعتها الأمنيات. وارأف بعبد قلبه يهوى التضرع والدعاء، يرجو الحياة والاستقامة، يرجوك في ذل لقاء.
1: عظمة الخالق.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من العبادات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عبادة باللفظ، وهي في الحقيقة عبادة قلبية يكون الإنسان فيها معتقدا ومتعلقا قلبه بالله عز وجل وينطق بذلك لسانه. يا ترى ما هي هذه العبادة العظيمة؟ هي الحوقلة. ما معنى الحوقلة أيها الأفاضل؟ الحوقلة هي إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله الإنسان في هذه الحياة من أمور. فهذه الحوقلة هي أن تظهر فقرك إلى الله عز وجل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالفقر من الأمور التي يتحقق فيها العبودية لله عز وجل. وقيل في معنى الحوقلة بمعنى أنه لا حول على معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. حركة الإنسان، حوله، إرادته، عمله، ذهابه، إيابه، مزاولته للطاعات، ابتعاده عن المنكرات، قيامه للصلاة، قيامه بما فرض الله عز وجل عليه من أمور، ابتعاده عما نهاه الله عز وجل عليه، يحتاج فيه إلى من؟ إلى قوة من الله عز وجل، ويحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الأحبة، هناك قاعدة عظيمة جدا، وهي: على قدر خوف الإنسان من غير الله عز وجل يسلط عليه، وعلى قدر رجائه لغير الله عز وجل يكون الحرمان. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن تعلق قلبه بالمخلوقين خذل، لأن المخلوق مثله مثلك، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك الأمور هو مقلب الأمور جل وعلا، الذي يملك الأمور ويدبرها هو الله جل وعلا. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. فمن خاف البشر كان في حياته الحذر، وكان في حياته الخوف، وكان في حياته القلق. لكن إذا وكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل فليبشر وليؤمل وليعلم أن التوفيق والفرج بيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، في قصة أصحاب الجنة، في قصة أصحاب الجنتين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الآية تدل على أن الإنسان، وعلى أن هذا صاحب البستان يوصيه صاحبه، يقول أن هذا الأمر كله بحول الله وتوفيقه وإرادته لك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال: ما هو يا رسول الله؟ قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كنز من كنوز الجنة. وجاء في وهذا الحديث متفق عليه. وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث صحيح قال من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفية ووقي بهذه الكلمات لأنه ألجأ قلبه إلى الله عز وجل وفوض أمره إليه. يقول الإنسان, ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول يستحب للإنسان أنه إذا دخل بيته أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحياة الإنسان كلها معلقة بربه جل وعلا, فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله ونحن الفقراء إليه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يجعلنا ممن يوفقنا لعمل الخيرات وفعل الطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي, تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. أنس بن مالك الأنصاري. كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميصاء الشهادتين وأترعت فؤاده الغض بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فشغف أنس به حبا على السماع. وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة، أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم في يثرب ليسعد برؤياه. ولم يمضي على ذلك وقت طويل حتى سرى في يثرب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما إليها، وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح أن محمدا قد جاء، فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار. ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميصاء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها، ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وأقبل عليه ومسح رأسه بيده الشريفة وضمه إلى أهله. كان أنس بن مالك أو أنيس كما كانوا ينادونه تدليلا في العاشرة من عمره يوم سعد بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وظل يعيش في كنفه ورعايته إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات، نهل فيها من هديه ما زكى به نفسه، ووعى من حديثه ما ملأ به صدره، وعرف من أحواله وأخباره وأسراره وشمائله ما لم يعرفه أحد سواه.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلوات الله وسلامه عليه ما لم يظفر به ولد من والد. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقصدت صبيانا يلعبون في السوق لألعب معهم، ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ ثوبي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم، إني ذاهب الآن يا رسول الله. ثم قال: والله لقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنسا صغره تحببا وتدليلا، فتارة يناديه: يا أنيس، وأخرى: يا بني. وكان يغدق عليه من نصائحه ومواعظه ما ملأ قلبه وملك لبه، ومن ذلك قوله له: يا بني، إن قدرت أن تصبح أو تمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. عاش أنس بن مالك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام نيفا 80 عاما ملأ خلالها الصدور علما من علم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأترع فيها العقول فقها من فقه النبوة. ولقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما امتدت به الحياة، فكان شديد البهجة بيوم لقائه، سخي الدمعة على يوم فراقه، كثير الترديد لكلامه، حريصا على متابعته في أفعاله وأقواله، يحب ما أحب ويكره ما كره. وكان أكثر ما يذكره من أيامه يومان: يوم لقائه معه أول مرة، ويوم مفارقته له آخر مرة. رجال رجال حول الرسول حول الرسول. كثيرا ما كان يقول: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل علينا، ورأيته يوم قبض منا، فلم أرى يومين يشبهانهما. ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء، وفي اليوم الذي أوشك فيها أن يمضي إلى جوار ربه أظلم فيها كل شيء. لقد دعا رسول الله صلوات الله عليه لأنس بن مالك أكثر من مرة، وكان من دعائه له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان أنس أكثر الأنصار مالا وأوفرهم ذرية، حتى إنه رأى من أولاده وحفدته ما يزيد على 100. وقد بارك الله له في عمره حتى عاش قرنا كاملا. ولما مرض أنس بن مالك مرض الموت قال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ظل يقولها حتى مات. وقد أوصى بعصية صغيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدفن معه، فوضعت بين جنبه وقميصه. هنيئا لأنس بن مالك الأنصاري على ما أسبغه الله عليه من خير، فقد عاش في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملات، وكان ثالث 2 في رواية حديثه، هما أبو هريرة وعبد الله بن عمر. وجزاه الله هو وأمه الغميصاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. من فضل

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
4: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا عبيد يا عبيد، مالك يا عبيد؟ شكلك شارب حشيش الليلة يا عبيد.
1: الحقني يا حابس، الحقني يا حابس، هيني ورا الشجرة في الحوش.
0: عبيد مربط؟ مين مربطك يا عبيد؟
1: صاحب الحلال يا حابس، صاحب الحلال. كان بده يذبحني، كان بده يذبحني، حط الشبرية على رقبتي.
0: وأخذوا الحلال يا عبيد؟
1: أخذوا الحلال والفرس تبعتك كمان.
0: وليش ما قلت لي يا عبيد؟
1: شو أقول لك يا حابس؟ شو أقول لك وكيف أقول لك؟ باين عليهم من قبيلة قوية، كان معاهم رجال، كانوا مسلحين ومدربين.
0: مش عارف، مش عارف من وين بدي ألاقيها.
1: مالك يا حابس؟ بدك تضل تحكي للصبح وأنا مربط؟ فلني يا حابس، فلني.
2: شايف يا رياض، هاي العيشة ولا بلاش. حاسس اني انولدت من اول وجديد، كأنه اول يوم في حياتي.
3: فعلا الحياة هان بتختلف كليا عن بلدنا. ياه فعلا فعلا، احنا انولدنا من اول وجديد.
2: ما قلت ليش ما بدك تدخل معي شريك في الشركة؟
3: انا مليش في الشركات يا فايز، بدي احط مصارية في البنك، وجزء منهم بشتري شوية حلال وبتاجر فيهم. طول عمري بحلم أكون تاجر حلال، التجارة فيها بركة يا فايز.
2: انت القرية لسه عايشة في دمك يا راجل، انسى انسى كل اشي بذكرك في قريتنا، ارميه بلا هم.
3: تعرف يا فايز، الليلة اجت عبالي اختي وردة، يا ترى شو عاملة؟
2: شو عاملة؟ عايشة، ويمكن احسن منا كمان.
3: والله إلي خاطر نزورها يا فايز.
4: يا حاتمة، كيف الولية؟
5: لا الحمد لله، كنا وين وصرنا وين.
4: طب فوتي عندها وقولي لها أبو عمران بدي يشوفك.
5: حاضر يا أبو عمران. يا وردة يا وردة، أبو عمران جاي يا وردة.
6: اتفضل يا أخوي.
4: الحمد لله على سلامتك يا بنتي.
6: الله يسلمك يا عمي. ابني، بدي ابني. وين ابني؟ بدي ابني.
4: ابنك؟ احكي لي يا عم، شو قصتك؟ وابنك مين اللي ماخده منك؟ واللي اسمه حابس شو بكون؟ جوزك؟
6: حسبي الله ونعم الوكيل. حابس الله ينتقم منه يا رب.
4: احكي لي يا عم، احكي لي القصة علشان نقدر نساعدك.
0: لفيت القرية بجبالها وديانها، ما لقيت له أثر.
3: شو بدك تعمل يا حابس؟
0: بدي اياك تجيب زادتك وزوادتك وتطلع مع ندور عليه في البلاد التانية.
3: معاك على الموت يا صاحبي.
5: وين يا وردة؟
6: بدي أدور على ابني يا أختي، ابني حبيبي راس قلبي.
5: أنت حرمة يا وردة، وهذا صعب عليكي.
6: ابني، ابني يا أختي يا حاتمة، ابني، حياتي بدونه ما لها قيمة.
5: مش عارف شو أقول لك يا وردة، بدي أحكي لأبو عمران.
7: يا أبو عمران، يا أبو عمران.
4: بسم الله.
5: تفضل يا أبو عمران.
4: كيف وردتنا اليوم؟

0: وردتنا بدها تطلع من الدار يا أبو عمران.
1: وين بدك تروحي يا وردة؟
2: ابني يا عم أبو عمران، ابني، بدي أروح أدور على ابني.
1: الطريق صعب يا عم، وانت حرمة، وين بدك تروحي بين هالوحوش؟
2: بطلت أخاف يا عم أبو عمران، هو في وحوش والبني آدمين عايشين.
1: طيب ماشي يا وردة. يا عمران، يا عمران.
3: نعم يابا.
1: حضر الحصان وشد عليه الكارة، وحضر للخيل السودة وحط فيها زاد وزواد يكفي لشهر.
3: حاضر يابا.
1: يا حاتمة، حضر حالك، بدنا نطلع مع بعض. انت ووردة تقعدوا على الكارة وانا بسوق الحصان، والفرس الاسود راح يطلع لي عمران.
2: ما تغلب حالك يا عم، انا بطلع لحالي.
1: راح نوصلك لما تصل حدود قريتكم، بعديها راح اعطيك الخيل السودة بزادها وزوادها.

0: وقف يا عم، وقف وقف الكارة يا عم.
1: شو في يا وردة؟
0: شايف الكوخ اللي هناك؟
1: آه هذا كوخ أبراجة مطبب ومداوي. شو ماله يا وردة؟
0: خلينا نروح نسأله.
1: حاضر يا وردة، قدامنا يا عمران.
2: كان الكلب قارن إصبعه وبطرت إصبعه ولفيته.
0: ابني حبيبي، ابني إصبعه مقصوص. وين راح؟ وين راح ومين أخده يا حج؟ اعمل معروف، اعمل معروف وقول لي وين راح.
1: اسمع يا بنتي يا وردة، اسمع شوية يا عم أبو راجة. تعرف مين اللي أخده؟
2: كان موجود مع شيخ اسمه أبو حميد.
1: بتعرفه يا أبو راجة من أي بلد؟
2: من قرية الحمدات.
0: بعيدة يا أخويا من هان، بعيدة هذه القرية؟
2: مسيرة يوم يا بنتي.
1: مشكور يا عم أبو راجة.
0: كتر خيرك يا عم أبو عمران، أنت خدمتني خدمة كبيرة. هلقيت سيبوني أكمل، وأنتوا الله يسهل عليكم.
1: طب شو رأيك يا بنتي ترجع مع عمتك حاتمة، واروح أنا وعمران ندور عليه؟ الطريق صعب عليك يا عم.
0: لا يا عم أبو عمران، تسيب بيتك وتسيب حلالك ومالك بكف اللي عملته عشاني. انت انقذتني من الموت، انا اللي حدور على ابني بنفسي.
1: ماشي يا وردة زي ما بدك. عمران.
3: نعم يابا.
1: انزل على الفرس. خذي يا بنيتي هذا الفرس بزاده وزواته، هدية مني إلك، وهاي شبرية، وتوكل على الله، واذا حسيت باي خطر ارجعي وهيك عرفت البيت.
0: كتر خيرك يا عم، معروفك كبير كبير وعلى راسي من فوق، وان شاء الله رح يجي يوم وارد لك اياه بخاطركم.
1: ورده امسكي يا ورده.
0: شو هذا يا عم؟
1: هذا كيس مصاري، اكيد رح تحتاجيهم.
0: الله يكثر من امثالك ويستر عليك ويديمك للخير يا رب.
4: مع السلامه يا ورده، ديري بالك على حالك.
0: الله يسلمك يا خالتي يا حاتمه، بخاطرك.

0: تعبت يا حابس، خلينا نرتاح.
1: وأنا كمان تعبت. انزل انزل تحت هالشجرة.
0: تعرف يا حابس، أنا بقول استعوض ربك خير بدال هالولد.
1: شو يا عبيد، أنت يئست؟
0: ما يئست يا حابس، بس أنا بقول إنه صعب تلاقي ابنك.
1: ليش صعب يا عبيد؟
0: اللي أخذه يا حابس أكيد ما عنده خلفة، وما راح يقول إنه أنا أخذته،
1: وراح أخذ غصب عنه.
0: أسألك يا حابس.
1: اسأل.
0: ابنك في علامة؟
1: علامة؟ كيف يعني؟ تقصد وشم؟
0: وشم، وحمة، أو أي حاجة واضحة في جسمه؟
1: لا، ابني مثل الألمازة بالمعلمة.
0: والله ما أنا عارف كيف بدك تعرفه.
2: مساك الله بالخير يا أخوي.
3: يا مسا النور، هلا يا خيتي.
2: بسأل عن بيت أبو حميد.
3: بيت أبو حميد؟ بيت أبو حميد بعيد في آخر الديرة، بدك منه إشي يا خيتي؟
2: ابني، ابني الرضيع، بدور على ابني.
3: ابنك؟ هو ابنك اللي
2: انت شفته؟ شفته؟
3: أبو حميد قبل مدة أجع الديرة ومعاه ولد صغير وكان إصبعه مقطوع، بقولوا الكلب ناشو لما كان مرمي في الواد.
2: أيوة أيوة، هو هو ابني، هو ابني. وينه يا أخوي، وينه؟
3: زي ما حكيت لك، دار أبو حميد في آخر الديرة.

0: ابني وينه وينه ابني؟ صوته صوته، افتحوا الباب افتحوا الباب. انا امي الولد الصغير امه، هيو بعيد جوا. فارس ابني
1: وين رايحة وين رايحة؟
0: انت ابو حميد، انت ابو حميد، انت اللي اخذته ابني، انت اللي اخذت ابني. الناس دلوني عليك من اخر الدنيا.
1: لا انا مش ابو حميد، انا ابو خلف، واللي سامع صوته هذا ابني سيف رقم 4.
0: كذاب كذاب، انا هذا الصوت اللي سمعته صوت ابني. جيبولي ابني، جيبولي ابني يا عالم.
1: ابو حميد رحل من القرية رحل.
0: انت ابو حميد، انت اللي اخذت ابني، هات ابني. ما بصدق ما بصدق، انا لازم اشوف ابني، انا بعرفه لابني.
1: حاضر، هات يا مرة هالولد، هات سيف. تفضلي، هذا ابنك؟ ابنك ولا لا؟
0: اصبعه مقطوع. لا مش هو. وين ابني وين ابني وين ابني راح يا عالم؟ وينه
1: ابنك يا بنت الناس؟ مع ابو حميد، وابو حميد رحل، ما بده حدا يعايره انه ما بيخلف، اخذ الولد ورحل عشان يقول هذا ابني.
0: يا ويل عليك يا فارس يا حبيبي يا ابني، وين رحت يا ابني؟ في حضن مين نايم يا ابني؟ شبعان ولا جعان يا ابني؟ حسبي الله على ابوك يا فارس، حسبي الله على ابوك اللي كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل عليه.

0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. وأحبكم في الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال مع هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم والتعايش مع الآخرين واحترام الآخرين. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا لها من آية ويا له من امتحان، وامتحان صعب. عاد إلينا نداء الإيمان وصفة الإيمان: الله أكبر. هؤلاء المؤمنون أصحاب العقد مع الله في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثالثة بدأت الصفات تتوالى والأخلاق بأداة التأكيد. إن الذين يغضون، والعجيب جاء بصيغة المضارع يغضون، انتبهوا، لأن فعل المضارع يستوعب الماضي والحاضر والمستقبل. عجيب هذا، لو قال غضوا خلاص غضوا انتهوا، أو سيغضون يعني في المستقبل، أما يغضون فهي استمرارية في الماضي والحاضر والمستقبل. عجيب، نعم، هذا خلقنا مع حبيبنا إلى أن نلقى الله، من بعثته الشريفة إلى آخر مسلم وموحد على وجه الأرض كلهم يغضون، يستمرون بهذا الأدب، لا ينحرفون عنه. إن الذين يغضون أصواتهم، تلاحظ هنا ما قال صوتهم، قال أصواتهم، على كثرة الأصوات لكنها خفيضة مؤدبة، لا ضجيج ولا صراخ كالأسواق أو البيع والشراء أو عند الدلالين، لا لا لا لا، أصوات تأتي من هنا تأتي من هنا تأتي من هنا، لكنها في نظام، في انضباط، في تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أنصتوا وكأن على رؤوسهم الطير، ويعني هذا التعبير العجيب دائما يوصف به الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي على راسه حمامة ما يتحرك، لأن لو تحرك طارت. صفة، ها صفة عجيبة. قال: وعنده الصحابة كأن على رؤوسهم الطير، هذه أشكالهم، فكيف أصواتهم؟ القرآن يخبر عن أصواتهم، القرآن يخبر عن أصواتهم، عن أدبهم في الكلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، لاحظ العندية هنا، هنيئا لهم، وهو عندهم وهم عنده، هذه كرامة. الصحبة يعني منزلة ما يستطيع أحدنا اليوم يوصلها، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أكرمهم بصحبته، لكن نحن بمحبتهم له ولهم، المرء مع من أحب. نشهدك على محبة رسوله، رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة آله
ومحبة أمهات المؤمنين ومحبة أصحابه ومحبة السابقين والمهاجرين والأنصار وأهل الشجرة أهل البيعة والمبشرين في الجنة و70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. يا رب احشرنا معهم، آمين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، شوف يعني المهابة، يعني عند من؟ عند رسول الله. الله، يعني ناقة لما أضيفت إلى هذا الاسم الجليل الأعظم، شوف قيمتها، ناقة الله وسقياها. فلما قتلوها دمرهم تدمير. شوف الكعبة حجر، لكن لما أضيف إلى لفظ الجلالة بيت الله الحرام، خلاص الصلاة فيه 100,000 صلاة. يا الله. ولهذا ننتبه يا إخوان إلى خطورة كلمة رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني تعرف أنت اليوم في نوع من الناس ونوع من البشر، فيل أبرهة الأشرم، الفيل ما له أعقل منهم، والله يا إخوان أعقل منهم. يعني الفيل هذا اللي اسمه محمود حطوه يوجهونه عند الكعبة ما يتحرك، يا الله، يقومونه يفرونه يهرب. فيل حيوان قدر الكعبة وقدر الحرم وقدر بيت الله، فيل. واليوم ناس والعياذ بالله ما يهمهم، والعياذ بالله ما يهمهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما ألقوا كلمتهم المجرمة وصدر عليهم حكم بالسجن فروا. ولكن إلى أين يفرون من الله؟ أين يفرون يوم القيامة من أعظم خصيم لهم يوم القيامة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا ويل من يخاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. ولهذا يقول الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك، هذه الإشارة إشارة مدح، إشارة ثناء ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله امتحن القلوب، هذه القلوب التي بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تمتحن بهذه القضية الخطيرة. ولهذا كان أحد العلماء جالسا، فدخل شاب في حلقة هذا العالم اللي يدرس، وبعدين شوي شوي بأدب تخطى، ثم أسر كلمة بأذن العالم ثم صرف. فقال طلبة العلم: من هذا؟ ماذا تتوقعون الجواب؟ قال: هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عجيب، ما قال هذا فلان ابن فلان، لأن تأدب مع العالم ومع الحديث الذي يروى، وأسر الكلمة ولم يرفع صوته، صارت له سمة طابع عليه، قال: هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بس هذا كافي أن يأخذ هذه الصفة العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ممن امتحن الله قلوبنا للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قلبه، يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها
ها هنا التقوى، ها هنا. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة، هذه أول هدية، أول جائزة لهذا الامتحان، أول نتيجة. ها صاحب الامتحان ينتظر النتيجة، يقولك والله طلعت النتيجة، يعلقونها يفرحون الطلبة والطالبات، يركضون كنا في يوم القيامة. ها أم اقرأوا كتابية، القرآن يأتي بهذه الصفة، أول نتيجة لهم مغفرة، ثاني نتيجة وأجر عظيم. وأجر عظيم، مغفرة من الذنوب والمعاصي، صفحة جديدة مع الله، يأتي يوم القيامة نقي تقي الله. ولهذا ننتبه أيها الأحبة إلى هذه الآيات في هذه السورة، وإذا قرأناها وحفظناها نجعلها سلوكا ونجعلها أخلاقا، ونحاول قدر المستطاع في جلوسنا مع أهلنا العصر مع الشاي والأسرة كلها حول الوالد والوالدة، نأتي بهذه الآيات وهذه المعاني. كثير ما نسمع يا أحبابي خواطر في تفسير هذه السورة الكريمة، ما يكفي يا حبيبي أنك أخذت المعلومة حتى تنقلها إلى أهلك وبناتك وعيالك وزوجتك. واليوم وسائل يعني التواصل عندنا ما شاء الله، يعني بإمكانك تصير أكبر داعية حالا في الانستغرامات والتويترات وترسل، ويحشرك الله سبحانه وتعالى مع هذا الجيل القرآني الفريد. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. شكرا لكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس عن مقاصد الشريعة، وقد تحدثنا عن الصلاة والصيام والزكاة، وننتقل الآن إلى موضوع الحج. ولكن لا بد من مقدمة. قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها. أية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لماذا؟ بأن هذه الشريعة من عند الله، والله سبحانه وتعالى كامل كمالاً مطلقاً، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو كامل كمالاً مطلقاً، وشريعته كاملة كمالاً مطلقاً. لذلك اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. النقطة الأولى أن الإكمال نوعي، وأن الإتمام عددي، أي أن عدد القضايا التي عالجها الدين تام تماماً كاملاً، وأن طريقة المعالجة كاملة كمالاً مطلقاً. فالموضوعات التي عالجها الدين تامة، والموضوعات التي لم يعالجها الدين هناك حكمة من عدم معالجتها لا تقل عن التي عالجها. في أشياء متغيرة تركت إلى كل زمان ومكان، في أشياء أساسية عولجت. هذا ينقلنا إلى عبادة هي عبادة الحج. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تقوم مصالحهم الأخروية والدنيوية على معرفة الله عز وجل. هو عبادة من أرقى العبادات. لماذا؟ إذا صح أن الصلاة عبادة يومية، يعني شحنة يومية، وإذا صح أن صلاة الجمعة عبادة أسبوعية، أي شحنة أسبوعية، وإذا صح أن رمضان عبادة سنوية، أي شحنة سنوية، فإنه يصح أيضاً أن الحج عبادة العمر. الصلاة كل يوم خمس صلوات، الجمعة بالأسبوع، الصيام بالسنة، أما الحج عبادة العمر. لكن ما الحكمة الكبرى من الحج؟ أحياناً تكون الدنيا حجاباً بين العبد وربه. الحالة الحادة الخطيرة المهلكة هي قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا تبتعد كثيراً، البلاد اللي فيها رخاء يفوق حد الخيال، فيها بعد عن الله يفوق حد الخيال، فيها تصحر، فيها قلب قاسي، لا يجتمع في المسجد إلا بضع أشخاص. في بلاد أخرى فيها ضغوط، هذه الضغوط أكبر باعث إلى الله عز وجل. فلذلك يستنبط أن الحج فرض على الأغنياء، والمال حجاب، والمكان حجاب، والثراء حجاب، والمنصب حجاب، والدنيا العريضة حجاب. لذلك الله عز وجل كتب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن العبادات الأخرى تؤدى وأنت في وطنك، وأنت في مدينتك، وأنت في قريتك، وأنت في بيتك، وأنت في عملك، إلا أن هذه العبادة متميزة لا تؤدى إلا في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص، وهي عبادة تجمع بين أن تكون بدنية وبين أن تكون مالية في أنفاق، وبين أن تكون متحركة في انتقال من مكان إلى مكان، بدنية، متحركة، مالية. أيها الإخوة، يعني الإنسان له طبيعة مادية لا شك فيها، فحكمة الله اقتضت أن يتخذ لنفسه بيتاً. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين. الله عز وجل اتخذ لنفسه بيتاً، مع أنه في كل مكان وفي كل زمان، وهو معكم أينما كنتم، لكن لماذا اتخذ لنفسه بيتاً؟ من أجل أن تكون زيارته مكلفة، يعني للتقريب، أب أستاذ رياضيات والابن طالب الشهادة الثانوية، أبو والدرس ببلاش، قلما يطلب من والده أن يعطيه درساً، وإذا سأله والده ماشي الحال. لكن لو أنه طالب ضعيف بالرياضيات واشتغل بالصيف بمبلغ معين والدرس 1000 ليرة، ودفع من تعبه وعرق جبينه قيمة هذه الدروس، تجده في أثناء الدرس كتلة من الإصغاء، كتلة من الاهتمام، وإذا المدرس أنهى الدرس قبل 5 دقائق بنزعج دافع، لأنه فلما هالعبادة هي مكلفة، في سفر، في إنفاق مال، في ازدحام، في حر، دافع ثمن هذا اللقاء. من دون ثمن اللقاء ليس حاراً، لقاء فاتر. من دون ثمن اللقاء فاتر، أما بالثمن لقاء حار. بعدين في نقطة دقيقة، يعني لما لا يكون الحج في مكان جميل؟ والله في أماكن بالأرض جميلة جداً، في جبال خضراء، في بحيرات، لما كان الحج في واد غير ذي زرع؟ لأن الله عز وجل أراد أن يلغي المتعة الحسية، المتعة الحسية تلغى في الحج، ازدحام لا يحتمل، وحر لا يحتمل، ومناظر قاسية لا تحتمل. في جبال خضراء رائعة، في سواحل، في أجواء لطيفة، في نسيم عليل، لا في نسيم عليل ولا في جبال خضراء ولا في بحيرات، ما في إلا ازدحام وحر. الله عز وجل ألغى المتعة الحسية في الحج لحكمة بالغة، في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. في الحج في هدف واحد، أن تنعقد لك صلة مع الله متينة من نوع آخر، السبب مدفوع الثمن باهظ. لذلك في حكمة بالغة أن الإنسان حينما يتفرغ لأداء هذه العبادة، حينما يتفرغ لأداء هذه العبادة يكافئه الله عز وجل بتفريغ نفسه من هموم الدنيا، واسألوا أي حاج صادق في حجه، في عنده مشكلات لا تنتهي في بلده، فإذا توجه إلى بيت الله الحرام فرغ الله نفسه من كل هموم بلده. مرة حاولت أن أمتحن هالمقولة، فكل فترة أستدعي قضية تقلقني في بلدي، ما تبقى ثانية تتلاشى رأسي. فأنت حينما فرغت نفسك لأداء هذه العبادة فرغ الله لك قلبك من هموم الدنيا، وكل حاج صادق يعرف هذه الحقيقة. ما دمت في مناسك الحج أنت مندمج منغمس بسعادة لا توصف. في شيء آخر، يعني أنت في بلدك تصلي وكأنك تسبح بعكس التيار، في جهد كبير حتى يجتمع قلبك على الله، في جهد كبير. لكن هناك في الحج كأنك تسبح مع التيار، بيسر تشعر باتصال، بيسر تشعر بإقبال، بيسر تشعر بتألق، بيسر تشعر بخشوع. يعني أرادك الله أن تذوق طعم قربه. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ تقول لبيك اللهم لبيك، طبعاً في معناها دعوة، تعال يا عبدي، تعال إلى بيتي الحرام لتذوق طعم القرب، لبيك اللهم لبيك. تعال يا عبدي إلى بيتي الحرام لتزاح عن كاهلك هموم كالجبال، لبيك اللهم لبيك. تعال يا عبدي وذق طعم القرب مني، لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك اللهم لبيك تعني هناك دعوة، الله عز وجل يدعوك. لذلك من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، يعني مرة ثانية تمشياً مع الكيان المادي للإنسان اتخذ الله له بيتاً هو بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. الآن ماذا يعني تلبية هذه الدعوة؟ هي دعوة من الله. تلبية هذه الدعوة ماذا تعني؟ أن الله أحب إليك من بيتك ومن زوجتك ومن أولادك ومن مكان عملك ومن أناقتك. يعني لا يعرف فضل الثياب المخيطة إلا من حج بيت الله الحرام. ثياب مخيطة في كم، في ثياب محيطة ومخيطة ومريحة، أما قطعتان من القماش الأولى تلف بها جسمك من ناحية الأسفل، وقطعة تضعها على كتفيك، شيء لا يعرف قيمة الثياب إلا من ارتدى ثياب الإحرام. لماذا؟ أنا أقول هذه الكلمة، هناك رحلة أخيرة، رحلة أخيرة هي الموت، وسيشيع إلى مسواه الأخير. بيكون إنسان غني يرتدي أجمل الثياب، يلف بكفن من أرخص أنواع الأقمشة. كأن الحج رحلة قبل الأخيرة، فالله عز وجل منعك في الحج أن تتعطر، منعك في الحج أن تحلق شعر رأسك، منعك في الحج أن تتطيب، ألبسك قطعتين من القماش. أغنى إنسان بالحج كأفقر إنسان بالحج، أغنى إنسان كأفقر إنسان. ما في ثياب يعني بيل جاردان للحج، الثياب كلها ثياب رخيصة يلف بها الحاج جسمه. إذاً أراك الله ساعة الحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني ملايين تقف في عرفات كلهم بثياب الإحرام. وهكذا يوم الحشر، في تفاوت طبقي، في مراتب عسكرية، في مراتب مدنية، في دكتور، في نائب ملك، في ملك، في رئيس جمهورية، في وزير، كل المناصب والرتب العسكرية والمدنية والمكانة العلمية والرتب الاقتصادية والحجم المالي يتلاشى في الحج، لأنها عبادة المساواة. على الحدود في معبر للهيئة الدبلوماسية، في معبر لركاب الدرجة الأولى دائما، لكن بالحج ما في مكان لطواف علية القوم أبدا. الطواف طواف، والسعي سعي، والوقوف بعرفات وقوف بعرفات. فلذلك من عظمة هذه العبادة أن الناس متساوون. يوم يقوم الناس لرب العالمين جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيها الإخوة، يعني اللباس من الدنيا، بل إن مكانتك الدنيوية يعبر عنها بلباسك. إنسان يعتز بأوسمته، الأوسمة وكثيرة، يعني لعند خصره وصلت نازلة، أوسمة أو رتب أو ثياب أنيقة جداً غالية جداً، فمكانتك يعبر عنها بثيابك. أما حينما ترتدي قطعتين من القماش فقط، غير بخيطة وغير محيطة وبلا أثياب داخلية، شيء صعب جداً. أكبر إنسان، أغنى إنسان، أفقر إنسان، سواء. كأنها رحلة قبل الأخيرة. يعني أيها المؤمن تدرب، هناك حشر من دون مراتب، يأتي الإنسان ربه فرداً، خبرات. نعم. أيها الإخوة، مقاصد الحج كثيرة جداً. يعني الطواف، الطواف يعبر به عن الحب. أيام إنسان من فرحه بشيء يطوف حوله دون أن يشعر، فالطواف طواف المحب حول محبوبه. لذلك إنسان يطوف حول الكعبة يعني بعد كم شوط، شوط في إنسان يمسك مسبحة، كل ما طاف شوط يسحب حبة، في إنسان بعداد، في إنسان بساعته، في إنسان بآلة حاسبة. أما حينما ينشغل بعدد الأشواط ينشغل عن الله عز وجل. فأنت في هذا المكان مكلف أن تقبل على الله، هذا البيت بيت الله. فلذلك الإنسان إذا طاف، طواف المحب حول محبوبه. فكل مناجاة، والذي يؤلم أشد الألم أنك تلتقي بحاج يحدثك عن كل شيء في الحج إلا الحج، إلا مناسك الحج، إلا مشاعر المؤمن وهو يطوف حول بيت الله الحرام، إلا مشاعر المؤمن وهو يسعى بين الصفا والمروة، إلا مشاعر المؤمن إذا وقف في عرفات. لذلك من خطأ الناس الكبير أن يصبح الحج عبادة شكلية، يعني جلس في عرفات والحديث الطعام والشراب والسياسة وفلان قال كذا وفلان قال كذا. أنت في عرفات، أنت في أعظم أيام حياتك، أنت في لقاء مع خالق السماوات والأرض. فلذلك المؤمن الصادق إذا وقف في عرفات يبتعد عن الناس قليلاً ويتوجه إلى شجرة يجلس في ظلها ويناجي ربه. هذا أعظم يوم في حياة الإنسان على الإطلاق. جئت من أطراف الدنيا، في إنسان بيجي من الصين، من أمريكا، يعني قاطع عشرات ألوف الأميال حتى يقف في عرفات. أيعقل أن يكون أمر الله أن تقف في هذا المكان فقط، أو أن تستمع إلى نشيد؟ لذلك في خطأ كبير لما الإنسان يغفل عن خطورة هذا اليوم. إذا أصبح الحج حركات وسكنات وسلوك معين فقد فقد الحج قيمته. يعني أنت في لقاء مع الله مستمر ومتنوع، الطواف له معنى، السعي له معنى، الوقوف بعرفة له معنى، نحر الأضاحي له معنى، الحلق له معنى، التحلل له معنى، فالإنسان تفقه قبل أن تحج. هي عبادة العمر، وعبادة ينتظر أن تكون شحنتها كافية إلى نهاية العمر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه قال: إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. إذاً الحج شحنة العمر، وينتظر أن تعود من الحج بنفسية جديدة، بمعرفة جديدة، باستقامة تامة، لأنك تقف أمام الحجر الأسود وتشير إليه وتقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك وعهداً على طاعتك. وأنت حينما تقف لترجم إبليس، صدق وآمن أنك إذا عدت من الحج وعدت إلى ما كنت عليه من التقصير والمخالفات، من الذي رجم الآخر؟ الذي رجم هو إبليس. من المرجوم؟ هذا الذي نقض عهد الله بعد الحج. فلا يصح الرجم إلا إذا كان هناك عهد موثق: يا ربي، أنا أعادي إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك رجم الشيطان له معنى، تعبير رمزي. يعني أحياناً هناك من ينتقد بعض مناسك الحج ممن هو بعيد عن هذا الدين العظيم. يعني إنسان يحتل منصب رفيع بدولة إسلامية، أدى مناسك الحج، أعجبه النظام، أعجبه عناية المسؤولين هناك بمناسك الحج وبالأماكن المقدسة، قال: والله الحج رائع، لكن لو ساووا على 5 دورات كل شهرين موسم حج بيكون أخف على الناس. واحد قال: اللي بده يحج يحج بالمملكة، كأنه الحج ممكن يكون بمكان آخر. ففي جهل كبير جداً بمناسك الحج. أنت حينما ترجم إبليس، هذا الرجم له معنى، هذا عهد على معاداة الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حتى أن الإنسان إذا وقف في عرفات، دقق في هذا الكلام: ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. فالحج عبادة، عبادة تعد تاج العبادات، عبادة العمر، فيها شحنة مديدة، إنه فيها 20-30 يوم، يوم بطواف القدوم، ويوم بالسعي بين الصفا والمروة، ويوم بالتوجه إلى منى والمبيت في منى، ويوم بعرفات، ويوم بالوقوف في مزدلفة، ويوم برمي الجمرات، ويوم بمناسك الحج الأخرى، ويوم بالزيارة. عبادة مديدة مكلفة، عبادة الأبدان، وعبادة المال، وعبادة الانتقال من مكان إلى مكان. لذلك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك كيف الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف الصيام؟ لعلكم تتقون. كيف الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الحج قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أنت حينما تعلم أن الله يعلم حلت كل مشكلاتك. حينما تعلم أن الله يعلم. حينما تعلم أن الله يعلم. الدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلذلك الإنسان قبل أن يحج عليه أن يتفقه حكمة مناسك الحج، فلعل الله سبحانه وتعالى يمنحه من فضله أن يقف في هذه المناسك وفي تلك المشاعر الموقف المناسب. وإذا عاد إلى بلده ينبغي أن يحدث الناس بهذه المشاعر، أما الحديث عن الطرقات وعن الماء البارد الذي وزع مجاناً وعن الخدمات، هذا حديث ما له علاقة بالحج إطلاقاً. فلذلك إذا ضعفت هذه العبادة اكتفى الناس بأداء المناسك أداءً شكلياً، وعندئذ يحج 4 ملايين. ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 4 ملايين، الكتف بالكتف والصدر بالبطن والأماكن مزدحمة، ومع ذلك المحصلة ما في نصر. كلام مؤلم، يقول لك 4 ملايين يا الله. والمحصلة ليست كلمة المسلمين هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. معناها في خلل بحياتنا، في خلل بعباداتنا، في خلل باستقامتنا، في خلل بفهمنا لهذا الدين. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، الآن 1,500,000,000 يتربعون على أخطر مكان في العالم وعلى ثروات لا يعلمها إلا الله، وهم أفقر الشعوب، أفقر شعوب الأرض الشعوب الإسلامية، وعندهم ثروات لا يعلمها إلا الله. فلذلك حينما يبتعد الناس عن دين الله عز وجل تؤدى العبادات أداء شكلي. يحج الناس للسمعة أحياناً ولمنافع لهم يبتغونها من الحج. لذلك أيها الإخوة، لا بد من فهم مقاصد الشريعة. أنت حينما تفهم مقاصد الشريعة ربما انتفعت من هذه العبادة، وربما تألقت من هذه العبادة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحون.

جنة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل. يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر. يا من تبارك لليهود بأرضنا، الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة. يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة. يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل. يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر. يا من تبارك لليهود بأرضنا، الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة. يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة. يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن. يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن. بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة. يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده. بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين. يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين. بيني وبينك شامخا قبر الشهيد. يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن. يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن. بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة. يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده. بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين. يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين. بيني وبينك شامخا قبر الشهيد. يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك كل ثورات الشعوب. يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام. يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل. يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك كل ثورات الشعوب. يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب. بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام. يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام. بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل. يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها.
بيني وبينك صائما، فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما، تلتهمه لظى جنيف المحرقة. بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين، يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب، يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين، يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد، فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد، فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود، يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول، يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم، يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس، يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان، يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل، يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع، يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية، يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع، يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب، يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الأخلاق المحمدية ندرس في هذه الحلقة: لا تقلد غيرك تقليدا أعمى. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى البصير النور، وتخلق باسم الله تعالى البصير هو بأن تكون على بصيرة من أمرك، لا تقلد غيرك تقليدا أعمى، بل كل قرار تأخذه تبنيه على بصيرة ودراسة ودراية، وليس تقليدا لغيرك أو كما اتفق. وتخلق باسم الله تعالى النور هو بأن تستنير بنور العلم وبنور العقل وبنور القرآن في جميع معتقداتك وقراراتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. والحديث رواه الترمذي في سننه. أيها الأحبة، هل من الصدفة أن يكون لكل إنسان في هذا العالم الفسيح بصمة خاصة به لا يمكن أن يقلدها أحد، ولا يمكن أن تنسخ، ولا يمكن أن تزور؟ وكأن الرسالة منها هي أن يكون لكل إنسان فكره الخاص وشعوره الخاص وشخصيته الخاصة، وبذلك يتنوع المجتمع وينهض. فالاختلاف وليس الخلاف قيمة اجتماعية عظيمة، ولو أدركنا كنهها ومعناها لما قلدنا كل من حولنا مكرهين في أكثر الأحيان. لماذا نحاول أن نرضي غيرنا على حساب أنفسنا وتربيتنا، على حساب ثقافتنا وأهدافنا التي لطالما رسمناها لنعمل على تحقيقها؟ فربما يصل بنا المطاف إلى أن نرى ما لا يحلو لنا، ذلك لأننا نريد أن نشعر أننا مقبولون في مجتمعنا فنسير بالنهج المرسوم. ولكن إذا فكرنا بعمق وجدنا أننا بذلك قد نعيش بعيدا عن ديننا أو أعرافنا أو فكرنا الفريد أو ذوقنا الشخصي،

عقيدتنا أن تحيد بنا عن الحق؟ أيها الإخوة والأخوات، المجتمع الاستهلاكي تعدى علينا وأرغمنا على عمل بلا علم وعلى سلوك بلا قيود، كل ذلك لنجني ثمرة من هنا أو هناك، وليكون لنا السبق في صور على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك على كل منا أن يكون نسخة فريدة، وليقل في نفسه: أريد أن أكون أنا لا أنت، مع احترامي ومحبتي لك أريد أن أعمل ما يسعدني وهو إرضائي لربي أولا وأخيرا وليس إرضائي للناس. أريد أن أقطع الحبل الغليظ بين ما أحب وأريد وبين ما يرضي الآخرين، لأنهم ليسوا محور احترامي واهتمامي إذا كان ذلك على حساب ديني. الإسلام هو الدين الوحيد الذي تلائم مبادئه جميع الأفراد والمجتمعات الإنسانية في سائر الأمكنة وعموم الأزمنة، ينسجم في جميع الأمور والقضايا مع واقعية العقل والبرهان والمنطق، لنعيش حياة بفهم ووعي وسعادة وطمأنينة. يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق؟ فإذا أردت النجاة والسعادة فاتبع القواعد التي بينها الله تعالى وأحصاها في كتاب واحد، القرآن الكريم. يقول خالق السماوات والأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاتبعوني يحببكم الله. أفلا نتخذه القدوة والمرجع لنا في أمور دنيانا وديننا؟ فاتباعه صلى الله عليه وسلم سبب لحب الله تعالى لنا، فقد اكتملت عنده المزايا. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نبينا هو المعلم الأغنى أسلوبا، التاجر الأصدق حديثا، والأكثر وفاء لوعده، القائد الأكثر حكمة وشجاعة، الزوج الأكثر خيرا لأهله، الأب الأكبر قلبا والأعظم حبا وحنانا لولده. كان مرحا ويحب المزاح ولكن بدون كذب أو أذية أحد. ومزاياه العظيمة نعدها ولا نحصيها. وبناء عليه اجعل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مرجعك في كل قرار وخيار، وفي كل معلومة أو علم تأخذه عن أي إنسان. أيها الأحبة، في تربية الأبناء الطفل الصغير أكثر تأثرا من البالغ الراشد، هذا لأن معلوماته وخبراته قليلة نادرة. لذا إن أراد أن يقلد فليكن الوالدان قدوة حسنة، لأنهما بتصرفاتهما أمامه يبنيان القيم والأخلاق والمفاهيم لديه. وعلى الآباء والأمهات التنبه لكل ما يراه الأبناء على شاشة التلفاز أو في الإنترنت، وتقديم النصح والإرشاد لما يصح أو لا يصح مما يراه ويسمعه. فكل ما يشاهده الولد يرسخ في عقله طويلا، وينتهي به بتقليده تقليدا أعمى، فيتعطل عنده مبدأ التفكير السليم والتمييز بين الحق والباطل. فإن الخطأ يبقى خطأ ولو فعله كل الناس، والصواب يبقى صوابا ولو فعله القليل من الناس.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران، نحييكم مشاهدينا الكرام. إيقاع متسارع للأحداث في المنطقة، صنعاء تثبت معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وتعلن حظرا للملاحة البحرية على السعودية. أما في طهران فردود عسكرية نوعية على العدوان، تحذيرات من كلفة باهظة لأي مغامرة برية، وتشديد على أنه لن يسمح لأي دولة أن تستخدم مضيق هرمز لنقل المعدات والذخائر، ومن ثم تستخدم تلك المعدات ضد إيران. كل ذلك نناقشه في هذه الساعة مع ضيفينا هنا في طهران، الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية أستاذ مسعود أسد الله. مرحبا بك أستاذ مسعود، على أن ينضم إلينا من القدس خلال هذه الساعة الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة. إذن نبدأ هذه الساعة من إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على السعودية، مثبتة معادلة الحصار بالحصار ومؤكدة جاهزيتها الكاملة لكل الخيارات.
1: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه.
0: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أكد أيضا أنه لا يمكن السكوت عن الحصار السعودي ولصنعاء الحق الكامل في مواجهته.
1: يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة.
0: أستاذ مسعود، هل فتحت معركة المعادلات الإقليمية الجديدة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهدي الكرام ولضيفك من داخل فلسطين. قبل 3 سنوات إنه بدأت أحداث كبيرة، ومحور المقاومة تلقى ضربات قوية باستشهاد قيادات بالمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية وداخل إيران. هذه الأحداث أحدثت صورة خاطئة من محور المقاومة لدى العدو والأعداء، لأنه ضعف محور المقاومة أو بل أصلا يعني فشلا نهائيا كان يصورون هذا. ولكن بعد هذا الحربين الأخيرين أخيرتين على إيران، محور المقاومة مرة أخرى أثبت بأنه لا، هذا الصورة صورة خاطئة. محور المقاومة استطاع أن يعيد نفسه يعيد قدرته للمواجهة. ولذلك رأينا إما بإيران أو بلبنان وحاليا باليمن بأنه انتهى زمن أو عصر الصبر الاستراتيجي، أخذ القرار نهائيا بالمواجهة مهما كان الثمن ويكون الثمن، ولا يوجد أي طريق أخرى لمواجهة هذا الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. ولذلك حاليا قبل قليل سمعنا تصريحات العميد يحيى الصريع، وهذا يعني ليس مفاجأة بالنسبة لنا، ولكن كنا نصور بأنه كنا يعني نتصور بأنه السعودية أخذت منحة عقلاني في مواجهة التحديات في المنطقة، خاصة بعد خلافات كبيرة بين الإمارات والسعودية. هل بعد هذا الاحتساب خاصة بالنسبة لليمن وقصف مطار صنعاء وفرض الحصار مرة أخرى على الشعب اليمني، قالوا بأنه لا، مع العصب يبدو السعودية تريد استمرار أخطاء ماضية خاصة بالنسبة لليمن وإيران ومهور المقاومة بصرف النظر عن خلافاته مع الإمارات. ولذلك هذا يدل على شروع مرحلة جديدة وهو مرحلة مواجهة مباشرة. يعني
0: هذه المرحلة من المواجهة المباشرة هل تقتصر فقط على الطرفين اليمني والسعودي أم أنها ستتوسع لتطال أطراف إقليمية مؤثرة أيضا؟
2: حاليا إيران أصلا هنا في قلب المواجهة، يعني منذ 140 ليلة نحن نشاهد هذا الحرب مستويات مختلفة. وإذا في لبنان بالرغم عن كلام عن الوقف إطلاق النار، ولكن نرى ماذا يجري في جنوب لبنان. هذه الجبهتين الجبهتين كانت فعالة جدا خلال 4-5 شهور السابقة. انضمها مرة أخرى الجبهة اليمنية، ويبدو في أحداث في العراق بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن وأخبار مؤسفة يعني عن قرارات ممكن تكون خطيرة بالنسبة لنزع السلاح اللي يعني حشد الشعبي والفصائل المقاومة في العراق، وليس مستبعدا يعني حتى الأحداث في العراق تذهب باتجاه يعني مواجهة مباشرة مع غطرسة الأمريكية في العراق. ولذلك كل المنطقة معرضة لأخطار كبيرة، ونأمل بأن القيادات هذه الأنظمة العربية تأخذ منح جديد في مواجهة هذه التحديات. مع الأسف هم دائما يكررون نفس الأخطاء، ولكن مهر المقاومة جاهز لكل التحديات بكل يعني السيناريوهات.
0: لأنه الكلام اليمني اليوم من خلال المتحدث باسم القوات المسلحة يقول أنه الحصار بالحصار.
2: أيوة.
0: تابعنا على مدى 12 عام ما هو الحصار السعودي على اليمن، لكن كيف يمكن لليمن أن يحاصر السعودية؟
2: أثبت الشعب اليمني وخاصة حكومة صنعاء بأنه قادر على مقاومة أي اعتداء وأيضا رد أقوى من العدوان. رأينا 8 سنوات حرب شاملة من قبل السعودية والإمارات على صنعاء، ولكن صنعاء خرجت أقوى من منذ مقارنه باليوم الاول من الحرب.
0: صحيح.
2: وخاصه بعد هذا ما يسمى بوقف اطلاق النار حتى باليمن، دائما حكومه صنعاء كانت تسعى لرفع مستوى قدراته العسكريه والاجتماعيه والاقتصاديه. واذا نقارن الوضع بصنعاء بعدن، يوجد مشاكل كبيره بعدن، مش بس بالنسبة للموضوع العسكري، حتى الموضوع خلافات سياسية حادة ووضع الاجتماعي والمعيشي كارثي. ولذلك حكومة صنعاء في وضع تستطيع أن ترد على السعودية. السعودية يجب أن تعرف هذا، يعني هو تلقى ضربات قوية من قبل حكومة صنعاء باستهداف المطارات، استهداف أرامكو، استهداف كبير من
0: القبائل. لكن ألا تخشى صنعاء من أنه يتم تحريك الداخل اليمني سيما من ناحية الجنوب من المجلس الرئاسي من القوات الموالية للسعودية، لأنه السعودية لن تطيق فكرة أن يتم عزلة عن البحر الأحمر؟
2: أكيد، ولكن هذا الاحتمال دائما كان واردا، يعني عندما ننظر بأنه منذ 12 سنة خاصة 4 سنوات الأخيرة عندما لم يستطيعوا أن يسقط حكومة صنعاء بيد هؤلاء في عدن وهذا الجماعات المتفرقة، هذا السعودية كيف تستطيع أن تواجه حكومة صنعاء بس بالقصف الجوي يعني؟ ولذلك عمليا بالرغم من هذا الانقسام داخل اليمن، ولكن الشعب اليمني حتى يبدو القسم الجنوبي لليمن قلوبهم مع الشمال مع صنعاء، لأنه رأى كيف يتعامل السعودية والإمارات مع اليمنيين في جنوب اليمن كأملاء كعبيد، ولذلك حتى هذا لا يوجد لها أرضية حتى يشنون حملة جديدة، هجوم جديد، هجوم بري جديد من جنوب إلى شمال، من يعني من عدن باتجاه صنعاء، ولذلك خيارات السعودية خيارات محدودة جدا، ونتأمل نأمل نرجو أن يأخذون أقل بالحسبان يعني بقراراتهم.
0: يعني في الأيام الماضية كان هناك 4 مطارات خارجة عن الخدمة بقرار سعودي إداري بحت في الجنوب بسبب الأوضاع، لربما يعني تتعمق هذه الأزمة والموانئ والبنى التحتية للسعودية.
2: هم استهدفوا مطار واحد باليمن، واليمن عطلت 4 مطارات، هذا أكبر دليل.
0: كان أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تعترف بوجود حظر جوي على اليمن، وشدد على أن استهداف مطار صنعاء والبنى التحتية المدنية يعد انتهاكا لسيادة اليمن وسلامة أراضيه.
3: لا نؤمن بوجود حظر جوي على اليمن، ونعتقد أن مثل هذا الفهم لقرارات مجلس الأمن ليس فهما صحيحا، ونرى أن أصل فرض الحظر والعقوبات على أي بلد وشعب هو أمر خاطئ وظالم. رحلة الطائرة الإيرانية إلى اليمن كانت لنقل وفد يمني جاء إلى إيران للمشاركة في مراسم تقديم العزاء لقائدنا الشهيد، كما كان من الضروري أن يعود جمع من الجرحى اليمنيين الذين تلقوا العلاج في إيران إلى وطنهم. لقد أدنى الهجوم على مطار صنعاء، ونعتقد أن إلحاق الضرر بالتأسيسات والبنى التحتية المدنية في اليمن لأي سبب أو مبرر كان يعد انتهاكا لمبدأ احترام السيادة اليمني وسلامة أراضيه، ولا ينبغي أن تتكرر هذه الحوادث.
0: ولفت بقائي إلى أن إيران تلقت مقترحات من الوسطاء لخفض التصعيد، واعتبر أن الولايات المتحدة تدفع المنطقة نحو حرب شاملة هي تتحمل مسؤولية توسع رقعة الحرب فيها.
3: الاعتقاد بأن الدبلوماسية تنفي الدفاع أو أن الدفاع لا يتوافق مع الدبلوماسية ليس منطقا سديدا، وما يقوم به الدبلوماسيون والعسكريون يصب في هدف واحد، فالمفاوضات والحرب كلاهما وسيلة، والهدف هو صون المصالح الوطنية لإيران. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدخر جهدا لوقف الجرائم الأمريكية، وفي الوقت الذي ترد فيه قواتنا المسلحة بكل قوة واقتدار تدك مصدر العدوان الأمريكي، فإن الدبلوماسية أيضا مدركة لوظائفها تماما ولا تألو جهدا في هذا المسار. نشاط الوسطاء وسعيهم لمنع تصعيد التوتر واضح وجلي، وقد وصلتنا من بعضهم أفكار ومقترحات.
0: بدوره أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن طهران بلغت مرتبة الاحترافية الكاملة في فهم ألاعيب أمريكا واستعدت على هذا الأساس. وفي منشور على أكس لفت قالباف إلى أن الأمريكيين يواصلون حشد التجهيزات العسكرية الجديدة في المنطقة، ثم يزعمون بسعيهم إلى وقف الحرب، معتبرا أنهم يقيسون مستوى ذكاء إيران بمعايير ذكائهم المحدود. أستاذ محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أرحب بك، تنضم إلينا في هذه اللحظة إلى سياق تغطيتنا في هذه الساعة. لا شك أن المنطقة تمر بتحولات دراماتيكية على المستوى الميداني معطوفة على الواقع السياسي والدبلوماسي، من أي زاوية يمكن فهم هذه الوتيرة المتصاعدة بديناميتها؟
4: التحية لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين. أولا كما تعلم حينما ذهب الطرفان إلى توقيع مذكرة التفاهم قلنا في حينها بأن هذا المسار محفوف بالمخاطر وبالألغام وبأن الشيطان يكمن في التفاصيل وهناك الكثير من التفاصيل التي لم تحسم. هذه مذكرة تفاهم إطارية لم ترد فيها تفصيلات وحيثية تحكم التزامات كل طرف فيها، وكانت الولايات المتحدة بحاجة إلى هذا الاتفاق لتسوق انتصارا وإنجازا أمام الأزمات المتلاحقة التي كانت تطيح بالإدارة الأمريكية وبالرئيس الأمريكي والضغوط المتتالية التي عصفت به في الداخل الأمريكي وعلى المستوى الدولي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبسبب الانتقادات المتتالية التي طالته بالذهاب إلى هذه الحرب التي لم تحقق أهدافها بل ورطت الولايات المتحدة والعالم في أزمات مركبة لا نهاية لها. الآن تطور المشهد إلى أن تحولت يعني أهداف هذه الحرب من نزع سلاح إيران وتفكيكها وإنهاء النظام والقضاء على قوتها الصاروخية ومنع تدخلها في المنطقة إلى موضوع مضيق هرمز، ويبدو بأن موضوع السيطرة عليه وفرض يعني كل طرف أو محاولة كل طرف أن يفرض إرادته على هذا المضيق هي التي يعني تعبر عن نفسها اليوم في صورة هذه الضربات المتتالية والمتبادلة التي تشنها الولايات المتحدة من جهة وترد عليها أيضا إيران بضربات لا تقل ضراوة وتوقع خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين والقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. ويبدو أيضا بأنه هنالك نقطة استعصاء لا حالة انفراجة في هذا المشهد الذي توضح إيران فيه وتظهر إيران فيه بشكل لا لبس فيه نديتها وإرادتها ومقدرتها المتطورة والمتلاحقة على الوقوف كخصم ولا تراجع فيما يتعلق برغبة إيران أن تغير من واقع إدارة السيطرة على المضيق، وهي التي قالت منذ بدأت هذه الحرب حتى اللحظة بأن الواقع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وهذا هو سبب ضيق الولايات المتحدة التي أرادت أو ذهبت إلى هذه الحرب لتحقيق أهداف لم تكن مرتبطة بهذا الصراع الذي يجري تحديدا على مضيق هرمز. ثم يعني تكشف بأن إيران لديها مواقع ومراكز قوة ونقاط قوة استخدمتها في إطار هذه الحرب لفرض إرادتها ولمنع الإضرار بها ومنع إسقاط النظام، وها هي اليوم تستخدم هذه الأوراق بشكل كبير جدا. الضيق الذي تبديه الولايات المتحدة ليس فقط لأنها لم تحقق الأهداف، إنما لأن أهداف الحرب انقلبت وتبين بأن إيران قادرة على أن تفرض شروطها وإملاءاتها على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة على الغرب كله وعلى العالم كله وأن تبقى ندا عصيا على الانكسار. ولذلك يعني نشهد نحن موجات التصعيد التي تجري، ولا يخفى ويجب ألا نغفل أيضا أن اليد الإسرائيلية لا تغيب عن هذا المشهد التصعيد التي تراها تحرر وتدفع باتجاه العودة إلى الحرب، وهي التي يدها على الزناد وتنتظر ربما إشارة من الطرف الأمريكي وربما تستغل هذا التوتر الذي يجري لخلق ذريعة هنا وهناك تتعلق ب يعني سعي إيران لتوجيه ضربات. وهذا ألمسه أنا في متابعة الإعلام الإسرائيلي الذي لطالما تحدث صباحا مساء عن أن إسرائيل تقرأ سلوك الإيراني وتستشعر ربما رغبة من طرف إيران لضربات مباغتة فجائية على إسرائيل، وكأنها تريد أن تخلق ذريعة لأن تزج بنفسها مرة أخرى في هذه الحرب وأن تعيدها إلى وقت.
0: هذا ما كنت أريد أن أسألك فيه أستاذ محمد، لأنه تابعنا في اليومين الماضيين يعني عبر الإعلام الإسرائيلي أكثر من قناة وأكثر من موقع، وكأنه هناك يعني ميل باتجاه أنه إبراز أنه إسرائيل مطلوب منها أمريكيا أن تنخرط في الجولة المقبلة، بأنه التطورات يعني تعطي إسرائيل الذريعة لكي تشن عدوانيتها مجددا. من أي زاوية أو ما المنطلق الذي انطلقت منه هذه المعطيات؟
4: أولا كما تعلم منطلق إسرائيل منذ بدأت هذه الحرب وحين تحديدا توقفت كان يقول أن هذه الحرب ما كان يجب أن تتوقف، وبأنه ما لم تحصل عليه إسرائيل والولايات المتحدة بالنار في المسار العسكري لن تحصل عليه في المسار التفاوضي، لأنه ببساطة وفق المقاربة الإسرائيلية لم تصل الولايات المتحدة وإسرائيل إلى كسر إرادة القتال وإخضاع لدى الطرف الإيراني وإخضاع الطرف الإيراني. ولذلك هذا الاستعصاء، هذا العناد، هذا التعثر في المسار التفاوض وفق المقاربة الإسرائيلية ونتاج هذه الندية التي تبديها إيران وعدم وصولها إلى نقطة الانكسار. ولذلك لطالما ظلت إسرائيل تقول للأمريكي قلنا لكم أنه ستصلون إلى نقطة ما معينة تفهمون فيه الطرف الإيراني بشكل كبير وبشكل واضح، وبأنه فكرة أن ينصاع للشروط الأمريكية عبر مسار تفاوضي هذه لن تتحقق. ولم تكتفي إسرائيل بالمقاربة النظرية بإلقاء الملامة على الطرف الأمريكي، بالتأكيد هي استخدمت ما لديها من أوراق لمحاولة جر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى العودة إلى القتال. استخدمت ورقة لبنان في محاولة لاستفزاز الطرف الإيراني للقيام برد معين. استخدمت أيضا عناصر في داخل الحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية من الصقور اليمينيون الذين كانوا يريدون للحرب أن تعود وكانوا يتبنون مقاربة تقف على يمين الموقف الإسرائيلي من ضرورة العودة إلى قتال إيران. واستخدمت أيضا بالتأكيد علاقات نتنياهو الشخصية مع الرئيس ترامب، واستخدمت واختلقت ذرائع منها أن الطرف الإيراني يخطط لاغتيال الرئيس ترامب وغيرها من الديباجات التي حاولت من خلالها أن تعيد الولايات المتحدة مرة أخرى إلى المسار الحربي. إسرائيل العودة إلى القتال ليست طرفا بالنسبة لها، هي يعني شريان حياة بالنسبة لنتنياهو في الظروف السياسية الداخلية التي يعيشها. وهي أيضا كما تعلم صورت للمجتمع الإسرائيلي حينما بدأت هذه الحرب، الحكومة الإسرائيلية أقصد، أن هذه الحرب حرب وجودية وبأن النظام الإيراني يشكل تهديدا وجوديا وبأن هذه الحرب ستكون آخر الحروب. لذلك من المهم بالنسبة لنتنياهو أن يعيد الحرب إلى وتيرتها السابقة ليحقق ما عجز عن تحقيقه في المحطة السابقة من القتال، وهو تفتيت إيران وإخضاع نظامها وإنهاءه، وبالتالي أيضا إنهاء القدرات النووية والصاروخية لإيران ومنع تدخلها في الإقليم وفق المقاربة الإسرائيلية. إسرائيل لم تهدأ، كل محطة تعثرت فيها هذه المفاوضات كانت ترى فيها إسرائيل نافذة لأن تتحقق أحلامها وطموحاتها وأطماعها بالعودة إلى القتال. اليوم مع يعني تأزم المشهد، مع تصاعد الضربات الأمريكية، إسرائيل ترى فرصة سانحة تلوح في الأفق وهي لا تنتظرها، هي لا تقف مكتوفة الأيدي تنتظرها. ولذلك الإعلام ووتيرة التصعيد والخطاب المتشنج إسرائيليا والمحرض إسرائيليا هو وكأنه يقول للولايات المتحدة نحن جاهزون ومستعدون وبانتظار الإشارة، وربما هو لا ينتظر الإشارة. أنا قلت قبل قليل هو يحاول أن يختلق الذريعة ليبرر تدخله، ربما نصحه مثلا على أن الإسرائيلي قال وصلته معلومات استخبارية عن أن إيران تتحضر لتوجيه ضربات وذهبت إسرائيل لتوجيه ضربات. هذا حدث كما تعلم في محطات سابقة، اختلقت إسرائيل ذرائع السلاح النووي وكأنها كانت على وشك أن تنتج قنبلة نووية وذهبت إلى ضربات استباقية مرتين هي والولايات المتحدة في خضم المفاوضات مع إيران. على طاولة المفاوضات كانت الأطراف على طاولة المفاوضات ثم ذهبت إسرائيل والولايات المتحدة. هذه المرة أعتقد أن نتنياهو إن شعر بأن هنالك محطة في هذا المسار يعني تسمح بكسر هذه المحرمة الأمريكية التي ضبطت الإيقاع إسرائيل، أعتقد أن نتنياهو سينتهزها، خاصة أنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن محرك إسرائيل ليس فقط الاعتبارات الأمنية إنما الاعتبارات السياسية الداخلية التي تتأزم يوميا، واستطلاعات الرأي لا تبتسم لنتنياهو إنما تقدم خصومه عليه. وبالتالي هو كلما شعر بالضيق تعلم بأنه منطقه هو الذهاب إلى إشعال الحروب. اليوم ويصعد في غزة وكما ترى يقتل يوميا وينتهك الاتفاق يوميا ويعتدي يوميا في لبنان، هو يفعل كذا الشيء. لكن الملف الأكثر دسما بالنسبة له بالتأكيد سيكون الملف الإيراني الذي سيغطي على كل الإخفاقات التي بدأت منذ 7 من أكتوبر حتى اللحظة ولم يستطع حسمها. ولذلك أنا أعتقد بأن الإسرائيلي لا يترقب فقط إنما يصنع اللحظة في محاولة إلى أن يحدث فرقا في هذه المحطة من تعثر المفاوضات، وربما يعيد كرة النار إلى أن يتحرجها مرة أخرى إلى المنطقة وإلى الإقليم بإشعال الحرب بوتيرتها التي كانت قبل أن يدخل الطرفان في وقف إطلاق النار.
0: أستاذ مسعود، يعني عدم اعتراف إيران بأي حصار على اليمن يعني دعم أي مجهود حربي يمني لفك هذا الحصار. هل تضع في حسبانها إيران أي تراجع في مستوى العلاقات مع السعودية، أم أن إيران من خلال يعني عدم قبولها بأي وساطات لخفض التصعيد مستعدة للذهاب إلى أبعد المستويات لرسم ملامح الأقليم من جديد؟
2: عندما إيران بادرت بإرسال طائرة، صحيح طائرة كانت وفد اليمني شارك في مراسم التشييع، ولكن كان يعرف أنه في رفض السعودي لهذا لكسر الحصار عن مطار صنعاء. ولكن بالرغم من هذا إيران بادر بهذا العمل حتى لا يعطي حق للسعودية حتى يفرز حصار على الشعب اليمني. ولكن أعتقد حسب أحداث السنوات الأخيرة طلع بأنه يمن قدرة صاروخية مهمة، وباعتقادي السعودية أخطأت في فرض الحصار مرة أخرى على اليمن. لماذا؟ لأنه عندما يمني يستطيع أن يستهدف ميناء إيلات في جنوب فلسطين المحتلة، هذا يدل بأنه يستطيع أن يستهدف ميناء جدة، ويستهدف محطات تصدير النفط على شواطئ بحر الأحمر. وعندما صار يعني أغلق مضيق هرمز، السعودية كان مرتاح حدا إلى حد ما، لأنه عندها طريق آخر لتصدير لا بأس به من إنتاجات النفط. ولكن بهذا العمل الخطأ، يعني فرض الحصار مرة أخرى، هو لم يكن يعني يتوقع أن اليمني يرد بهذا الرد القوي، حصار مقابل حصار. ولذلك عمليا هو أغلق، السعودي أغلق المسارين، يعني مضيق هرمز وبحر الأحمر على نفسه بهذا السبب. بهذا الطريق إيران لا يحتاج إلى يمني، يحتاج لا يحتاج إلى الدخول مباشر إيراني في الحرب ضد السعودية. ولكن من الواضح بأنه أي تصعيد بين اليمن والسعودية يؤثر على علاقات السعودية مع إيران. هذا وإيران قررت قرارا نهائيا بكل حال، يعني بالرغم من حسن جوار مع حسن العلاقات مع الجوار، ولكن هم دائما يأخذون مواقف أو يتعاونون مع الطرف الأمريكي أو إسرائيلي بشكل لا يمكن لإيران ولمحور المقاومة ولا لليمن أن يغض النظر عن هذا يعني السلوك يعني معادي. السعودية عندما تبادر بهذا العمل، يعني هو تبادر بأخذ مواقف حتى ضد إيران. ولذلك كنا نتوقع خلال السنة الأخيرة يعني كان في صورة بأنه السعودية كما أسلفت صحح بعض المسارات، ولكن يبدو مع الأسف لم يأخذوا العبرة من الأحداث، وهذا من قبل إيران أخذت الموقف النهائي بأنه يريد أن يدافع عن حوغ المشروعة وأيضا يدافع عن محور المقاومة. هل كيف هم يتعاملون هذا الشأن؟
0: نشر حرس الثورة مشاهد إطلاق صواريخ خيبر شكان وفاتح 110 وذوالفقار وعماد خلال عملية هجومية دقيقة تكتيكية استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة ضمن الموجتين 21 و22 من عملية نصر 2.

كان أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرامينية أنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم مضيق هرمز لنقل المعدات والذخائر، ومن ثم تستخدم تلك المعدات نفسها ضد إيران وفق ما نقلت وكالة فارس. العميد أكرامينية قال أن بعض الدول تماهت على مدى السنوات الماضية بشكل كامل مع الأمريكيين واستفادت من طاقات مضيق هرمز لبيع بضائع بمليارات الدولارات إلى دول المنطقة ونقل ملايين البراميل من النفط. وأضاف أن هذه الدول استغلت القدرات الجيوسياسية لإيران لكنها وقفت في نهاية المطاف إلى جانب العدو، وأي دولة تتماشى مع الأمريكيين ستواجه سفنها بالتأكيد مشاكل في العبور في هرمز. أيضا في المواقف أكد القائم بالأعمال وزير

0: إذن بعد أيام من التصعيد العسكري، الرد الإيراني يشهد تغيرا بيهدف لرفع كلفة استمرار العمليات على الولايات المتحدة والدول التي ينطلق منها العدوان. وفي الداخل الإيراني يتقدم خطاب الوحدة والتماسك الداخلي على ما سواه. تقرير عالف نيش.
1: بين الميدان العسكري والداخل الإيراني تكثف طهران رسائلها، رسائل تقول إن الرد على العدوان الأمريكي سيحمل دروسا لا تنسى. وفي الداخل يرتفع خطاب التماسك الوطني إلى مرتبة الأولوية. قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله يؤكد أن الرهان الأمريكي اليوم هو على شق الصف الداخلي، والأولوية في المواجهة هي وحدة الجبهة الداخلية والدفاع عن الأمن الوطني وحقوق الإيرانيين، ويجدد التحذير من أن أي عدوان جديد سيواجه برد مدمر. في الميدان،
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

القائمة. آتِ سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. نعم، كانت لكل صحابي صورة تعبر فيها عن حبه لرسول الله وتفانيه في ذلك وإخلاصه وتضحياته في سبيل الله وبين يدي رسوله الكريم. ونحدثكم أيضا عن البطلة الجريحة، لما كان يوم أحد قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية قتال الأبطال، وكانت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة، أخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، أي بين أصحابه، والريح والدولة للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إليه. قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قميئة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا. فاعترضت له أنا ومصعب ابن عمير، وأنا ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان ونهان، وبقيت أم عمارة قاتل حتى جرح ولدها عبيد ابن زيد وصار دمه يسيل وهي منشغلة بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح على ولدها: أعصب جرحك. فتنبهت أم عمارة إلى ولدها وأخرجت عصائب كانت أعدتها للجراح، فربطت جرح ولدها وقالت: بني انهض فضارب القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يطيق ما تطيق أم عمارة؟ ثم أقبل الرجل الذي ضرب ولدها فضربته أم عمارة بسيفها على ساقه فبرك إلى الأرض، واحتوشته سيوف الصحابة، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينيك من عدوك وأراك ذكرك في عينك. وقد أصيبت أم عمارة يوم أحد ب13 جرحا رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد خسرت رباعيته اليمنى السفلى أي أسنانه، وجرحت شفته السفلى، وشج في جبهته، وأصابه جرح في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته الشريفة فات باللحم. فقام أبو عبيدة بن الجراح فنزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت ثنيته اللي عم يشير فيها بسنانه، ثم نزعت الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى. ثم قام مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري فمص الدم عن رسول الله، مص عليه الصلاة والسلام، ثم ازدرده بلعه. فقيل له: أتشرب الدم؟ فقال: نعم أشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبزقه. نعم، أي نعم، من مس دمي، قال عليه الصلاة والسلام، من مس دمي دمه لن تصبه النار. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا
1: من هنا
0: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عندما يدوس المرء على عقله فقد زبانية قريش السيطرة على مكة دون حرب دون سلب أو نهب. الفارس الوحيد الذي يسلب القلوب والعقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لا يحمل سيفا ولا يضرب أحدا. ها هو الشيخ الوليد بن المغيرة خال عمرو ووالد خالد يمشي في إحدى الطرقات متنكرا أو متلثما يتلفت لا يريد أن يراه أحد، حتى وقف بباب النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وأدخله. يجلس المغيرة كالعطشان يريد الارتواء من القرآن، فيتلو صلى الله عليه وسلم عليه فتحلق روحه، ثم يعود في يوم آخر وهو أشد شوقا، فيعلم فرعون الأمة الذي يبدو أنه وضع عينا على كل صنديد، يعلم بتسلله واختطاف روحه، فيسبق الشيطان إلى بابه باستفزاز شيطاني قائلا: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال الوليد: لما؟ قال أبو جهل: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال الوليد: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال أبو جهل: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. عندها رفرفت روح الوليد ونطقت مشاعره وقناعاته، فقال وهو يسخر من عقل أبي جهل وضحالة ثقافته: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. عندها أراد أبو جهل نبش كل ما بأعماق عمه من جاهلية على وشك الموت، ذكره بمكانته التي تضررت والتي لا بد أن يدفع ثمن ترميمها، فقال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. هرش الوليد خبثه وأخذ وقته من التفكير: حسنا، ليس هناك سوى القفز للأمام، دعنا من الحديث عن لغته المعجزة، دعنا نقفز لتأثيره. وجدتها، إنه السحر. قال الوليد: هذا سحر يأخذه عن غيره. فنزل قوله تعالى يفضحه ويفضح تقاسيم وجهه وهو يكذب: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. تصفحت قريش قول الوليد وقارنت أوله بآخره، فأدركت أن أكاذيبه لا تصمد أمام حقائقه. فالقرآن استثنائي ومعجز ومقنع، ولئن تراجع الوليد فمن يضمن ألا ينضم له بقية الصناديد. أمر مخيف جعل قريشا تجتمع تتداول ما هي فيه، ثم ينهض الطواغيت نحو بيت أبي طالب علّه يكف ابن أخيه عن خطف القلوب والعقول والأرواح. في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء قد يكون اختبار وقد يكون عقاب وعذاب، فكيف نميز بينهما؟ جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، بالتأكيد هذا ليس عقاب. وجاء في الآية الكريمة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، عقاب. فكيف نميز؟ تمييز بسيط، وهو أن ننظر إلى الحال الأعم للشخص المبتلى. إذا كان معظم أحواله إنسان صالح فهذا ابتلاء اختبار، أما إذا كان الإنسان المبتلى كافر أو مفسد فالابتلاء له عذاب وعقاب. طب الذي خلط الأمرين فهو اختبار لعله يرجع إلى الله عز وجل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج كيف نصيغ كلاما يقنع الآخرين بعظمة هذا الدين، علما أننا لسنا بحاجة لإقناع الآخرين ما دمنا قد آمنا تماما بأن هذا القرآن حق من الله عز وجل. ولكن هناك الكثير من الشبهات التي تثار حول ديننا، يجب ألا نتحدث إلا من خلال العلم والمعرفة. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول نجار، الذي هو خبير في الرد على كل من يشكك بالقرآن العظيم من الناحية العلمية. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نتحدث اليوم عن خلق الإنسان. نجد أن هناك من يشكك في القرآن العظيم أن هناك مفارقات، يعني كلنا يعلم أن آدم من تراب كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن نجد أن القرآن نفسه يذكر أن سيدنا آدم مرة خلق من حمأ مسنون، مرة خلق من صلصال، ثم بعد ذلك يأتينا القرآن يقول أن الإنسان خلق من نطفة إذا تمنى. ما موقف العلم من هذه الآيات القرآنية، وأيهما أسبق إلى اكتشاف هذه الحقائق؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: أنا حضرت أحد المؤتمرات في جامعة لندن، سمى سواس سكول أورينتال أند أفريكان ستاديز، من عدة سنوات. المؤتمر كان عن القرآن الكريم، ودعيت لأتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم. وطبعا حشد لهذا المؤتمر عدد كبير من المستشرقين، وللأسف الشديد أغلب الذين اهتموا بدراسة الشرقية، الأمور الشرقية يعني، أو من يعرفون باسم المستشرقين، أغلبهم من غلاث اليهود وغلاث النصارى، ويقبلون على هذه الدراسة ليس من قبيل الفهم ولا من قبيل العلم، ولكن من قبيل الطعن في الإسلام ومحاولة تشويه صورته. فيعني وقف بعض هؤلاء الغلاة، قالوا كلاما سخيفا للغاية لا أساس له من الناحية العلمية، إلا التشفي في هذا الدين. ومن الغريب أن يقف عدد من شباب المستشرقين ليعلن إسلامه في المؤتمر، أو يعلن أنه أعلن إسلامه قبل المؤتمر بليلة واحدة أو ليلتين، وكان شيء يهز القلب حقيقة. يعني أحد هؤلاء الغلاة، رجل اسمه بروفيسور ويلش من أستراليا، وقف يقول، بحثه كان عن الخلق في القرآن الكريم، قال حيرنا القرآن الكريم، مرة يقول أن الإنسان خلق من ماء، مرة من ماء دافق، ومرة من تراب، ومرة من طين، ومرة من سلالة من طين، ومرة من صلصال كالحمأ المسنون، ومرة من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار. احنا مش عارفين القرآن يعني عايز يقول لنا ايه. فانتظرت ان يعني يرد عليه احد الاخوة المتخصصين في دراسات الشرقية، وكان عدد من المسلمين موجود، لم يقف احد. فوقفت له، قلت له هل تعرف العربية؟ قال جيداً.

0: هل احتجت إلى قاموس لمعرفة دلالة هذه الألفاظ؟ قال أنا لا أحتاج إلى قواميس.
1: ما شاء الله.
0: قلت له نحن أبناء اللغة وأصدقك القول أني والله وقفت أمام صلصال من حمأ مسنون عاجز حتى لجأت إلى قواميس اللغة ففهمت الدلالة. سلالة من طين يعني ووقفت عاجزا.
1: نعم.
0: قلت له هل لك صلة بدراسات علمية؟ قال لا. قلت له كيف تتهم القرآن ولا تتهم عجزك أنت عن فهم هذه الدلالة؟
1: جميل.
0: قلت له كان أولى بك أن تقول أنا لم أستطع أن أفهم مقصود القرآن الكريم من هذا العرض.
1: يعني بين قوسين انظروا إلى الأسلوب، يعني لا نحاور الآخر بالتكفير ولا بالتهجم عليه. الآن بين يدينا حقيقتين، إما أن يكون عالما باللغة فيناقش بها، وإما أن يكون له جزر علمي ليناقش به.
0: قلت له هذه مراحل متتالية في الخلق، يعني الماء، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء يشكل الغالبية الساحقة من بناء أجساد كل الكائنات الحية، النبات والحيوان والإنسان، وجميع العمليات الحيوية لا تتم في غيبة الماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من ماء حق، إذا قال من تراب، قلت له التراب إذا ابتل بالماء صار طينا، والطين إذا استلت منه عناصر معينة صار سلالة من طين، والطين إذا يبس صار أو بدأ في التعفن يعني صار صلصال كالحمأ المسنون، يعني الحمأ المتغير لونه الذي له رائحة كريهة. وبعدين صلصال كالفخار إذا يبس يعني صار كالفخار. وقلت له هذه مراحل متدرجة في الخلق، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا كيف تم الخلق. تراب ابتل بالماء صار طينا، تعفن هذا الطين صار حمأ مسنون، يبس قليلا صار صلصال، يبس أكثر صلصال كالفخار. فهذه مراحل في الخلق. وقلت له مما يؤكد يعني دقة الوصف القرآني أن نرى الميت يتراجع في هذه السلسلة بعكس ما ذكر القرآن الكريم.
1: سبحان الله.
0: نعم تماما. إذا مات الإنسان تيبس جسده فصار كالتمثال كالصلصال كالفخار.
1: سبحان الله.
0: نعم. وبعدين إذا ترك هذا يبدأ يتعفن تطلع رائحته ويسود لونه كالحمأ المسنون. إذا ترك أكثر يبدأ الماء يتبخر ويتحول إلى طين. إذا ترك أكثر يبقى أصبح سلالة من طين، ترك أكثر صار تراب. فهي عكس عملية الخلق تماما، وعملية الموت تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما جاء عن مراحل الخلق. والله ألجمته حجرا.
1: والله كلام رائع جدا، لأن يعني عكس ما نعم. ما عاش به الإنسان بدأ الخلق نعم. نراه بأم عينينا، لا داعي لأن نرى البداية نعم. ونحن نراها
0: بأم عينينا. كانت محاضرتي بعده مباشرة، وبعد أن عرضت العدد كبير من الإشارات الكونية في القرآن الكريم وأثبت ما فيها من دقة علمية راقية، وقف الرجل وقال يعني أصارحك أني مررت على هذه الآيات كثيرا ولم أتوقف عندها كما توقفت أنت، وأنا أعتذر عما قلته عن القرآن الكريم في الجلسة الماضي. فالعلم يا أخي مقنع، والعلم حج على الناس، لابد أن نوظف العلم في فهم هذه الإشارات القرآنية، وإلا لن نستطيع أن نخاطب الناس في زمن العلم بالأسلوب القديم.
1: يعني فقط تساؤل
0: نعم.
1: يعني عندما يذكر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن آدم من تراب
0: نعم.
1: ثم يذكر أن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تم،
0: هذا عملية تالية
1: نعم
0: لخلق آدم.
1: يعني هل الإنسان نفسه هل أنا الآن مخلوق من تراب أم طبعا. من نطفة؟
0: لا، من النطفة ومن تراب. يعني أنا قلت في حلقة سابقة
1: نعم
0: أن الإنسان منا يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية تناسلية ضئيلة من الأب نعم. لا ترى بالعين المجردة، وخلية تناسلية من الأم أكبر قليلا. هاتان الخليتان من التراب الأصلي الذي خلق منه آدم عليه السلام
1: نعم.
0: جايين بالانقسام
1: صحيح.
0: وبعدين حينما يعني تتكون النطفة الأمشاج المختلطة تبدأ في الانقسام حتى تستهلك تستهلك الغذاء الذي وضع أودعه ربنا تبارك وتعالى مح البيضة
1: نعم.
0: فتنقسم وتلتصق بجدار الرحم وتتغذى على دم الأم، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض، فكأننا نبنى من تراب الأرض
1: سبحان.
0: بعد أن يولد يعني يرضع لبن الأم أو لبن أم أخرى أو لبن حيوان آخر. هذا اللبن مستمد من الغذاء، والغذاء مستمد من نبات الأرض ومن عناصر الأرض، فينمو من التراب. بعد أن يفطم ويبدأ يأكل هو بنفسه بعض الخضار والفاكهة وبعض منتجات الألبان، هذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا خلى ربنا من تراب صدقت يا ربنا، من نطفة إذا تمنى صدقت يا ربنا،
1: لأن في مجموعه يعود إلى التراب.
0: يعني
1: تعلمنا منك فضيلة الدكتور أننا عندما ننتهي من القاعدة العلمية لابد أن نستقرئ الحكمة. يعني لو قيل لنا ما الحكمة في أن الله عز وجل قد خلقنا من تراب لم يخلقنا من عنصر آخر؟
0: هو طبعا حتى لا يغتر الإنسان، يعني الإنسان فيه جانب من الشعور بالذات وحب الكبر وحب الاستعلاء، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يطفئ هذه الشهوة في نفس كل مؤمن، فخلوا بتتكبر عليه، أنا خلقتك من تراب
1: للتذكير بهذا
0: الإنسان.
1: ماذا عن الجن؟ ذكرت أن الجن
0: خلقوا من النار،
1: من نار
0: يعني خلقوا من النار، ولذلك استكبر إبليس وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وأتخيل أنه يعني أكبر من الإنسان وأكبر من أن يسجد للإنسان. فعصى ربه فعاقبه رب العالمين بأن أعطاه المهلة في الدنيا وسيحاسبه حسابا عسيرا في الآخر.
1: هناك فقط ملحوظة صغيرة في هذه الآية، إن جعل في الأرض خليفة، يعني تستشكل عند البعض عندما قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، كان يخاطب الملائكة. ثم بعد ذلك يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بعض المدافعين عن الشيطان، واسمح لي فضيلة الدكتور بين قوسين، هناك من يدافع عن الشيطان وهناك من يعبد الشيطان، يقول إن الشيطان لم يتلقى الأمر الذي تلقته الملائكة بدليل أن الله كان يخاطب الملائكة وإبليس لم يكن معهم، فبالتالي لماذا يعاتبه الله؟
0: لا كان معهم،
1: لأنه أمره مسجود، أمره
0: كان معه. ودائما الخطاب في اللغة العربية يكون للغالب، يعني لو أنا عندي مثلا 100 رجل وفي وسطهم سيدة، أقول يعني أن الخطاب كان موجه للرجال، يعني فدائما الخطاب في اللغة العربية للغالب. فالملائكة كان عددهم كبير وإبليس كان فرد، فالخطاب للملائكة وإبليس كان يحضر هذا الخطاب. ولذلك لما أمره الله بالسجود أبى، فطرده الله من رحمته. فيعني الذي يدافع عن الشيطان شيطان، والذي يعبد الشيطان ألعن من الشيطان حقيقة.
1: يعني هناك من يتأول أن الشيطان كان أعبد خلق الله لأنه لم يسجد لغير الله ولكن يعني الآخرين سجدوا.
0: هذا تحايل، يعني تحايل أو الإيه، يعني كلمة حق يرد بها باطل.
1: طيب السؤال الأخير عن الشيطان أيضا، يعني كيف يعذب الله بالنار من خلق من النار؟
0: وأنا أقول لا تدخلوا في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، لأن هذا منزلق خطير. يعني الله خلقنا من تراب، فأصبحنا هذا اللحم والدم الذي يجري في عروقنا ويكسو عظامنا. طيب ما الذي يقول أن التراب يتحول إلى هذا اللحم؟
1: سبحان الله،
0: صعبة. فإذا كان الله خلق الجن أصلا من النار فأعطاهم هيئة مغايرة لهيئة النار، فإذا عذبه بالنار اكتوى بالنار.
1: فضيلة الدكتور، تحدثت أن الإنسان خلق من تراب. ماذا عن سيدتنا حواء، عن أمنا حواء؟ يعني هناك من يقول أن حواء، ويعني أذكر لك بالحوادث، أن حواء هي عندما قال ربنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بعضهم يقول أن حواء خلقت من نفس مختلفة عن نفس آدم، بعضهم يقول أن حواء هي من أحد أضلاع آدم، بعضهم يجعل ذلك نقيصة لحواء أنها جزء من الرجل. هل حواء كلها هي جزء من الرجل؟ يعني زوجتك جزء منك، زوجتي جزء مني، كيف نفهم ذلك من خلال العلم الحديث؟ كيف استقرأ بداية الخلق؟
0: بارك الله فيكم. طبعا حينما يقول رب العالمين الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي الكيان الذي خلق منه آدم وحواء في آن واحد. قال وخلق منها زوجها، يعني الطين الذي خلق الله منه آدم عليه السلام والذي خلق منه حواء عليه رضوان الله.
1: الكلام كيانين منفصلين؟
0: لا، كيان واحد انقسم نصفين. لأن الله تعالى حتى يؤكد للناس جميعا يعني تفرده بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فهناك المادة وأضداد المادة، هناك الموجب والسالب في الطاقة، هناك الذكر والأنثى في الأحياء، هناك يعني الإلكترون والبوزيترون، النيوترون وضد النيوترون. فكل شيء في الوجود خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
1: يعني لكن ماذا عن النواة؟ يعني ولو كان استدراكا، ماذا عن النواة؟ يقال يعني الخلية، هناك فردية في الخلية في النواة.
0: لا لا، هي مركبة من أشياء برضو وفيها الأضداد، يعني المادة وضد المادة، البروتون ضد البروتون، النيوترون وضد النيوترون، كل هذا موجود.
1: نعم.
0: يعني
1: كل الكون كله مبني على الزوجية.
0: مبني على الزوجية. فآدم خلق من نفس واحدة، يعني من مادة واحدة، من طينة واحدة، وخلق منها زوجها. فنفس الطين الذي خلق منه آدم خلق منه حواء. ويؤكد ذلك أن العلم الآن، علم الوراثة، يكتشف دي إن إيه مخصوص للنساء موجود في أجهزة الطاقة في داخل الخلية، سموها المتقدرات أو الميتوكوندريا، بسموها الميتوكوندريا دي إن إيه، الدي إن إيه أو الحمض النووي الريبي الموجود في المتقدرات. هذا وجود في النساء فقط، لا يوجد في الرجال. ويقول أن هذا الدي إن إيه أو الميتوكوندريا دي إن إيه، هذا ينسب كل نساء الأرض الذين يمنعون جنبات الأرض اليوم، والذين جاءوا من قبلنا، والذين سيأتون من بعدنا إلى خيام الساعة، إلى أم واحدة هي حواء عليها رضوان الله. فخلق حواء خلق كما خلق آدم في زوجية كاملة، الذكر والأنثى،
1: ليس نعم. من أحد أضلاعه. يعني يوجد أحاديث في هذا، في هذا
0: الحديث فهمها الناس خطأ. يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهم الإنسان أن المرأة لها طبيعة خاصة، فقال إنها خلقت من ضلع أعوج، ويعني أعوج ما في الضلع أعلى. عايز يقول أن المرأة لها طبيعة خاصة تغلب عليها العاطفة، العاطفة تغلب
1: ليس
0: على
1: من القفص الصدري.
0: لا لا لا لا أبدا أبدا. هذه من الإسرائيليات يعني التي أدخلت على الإسلام، هي موجودة في العهد القديم. أنها خلقت من ضلع، قال إن الله خلى آدم نايم وكسر ضلعه وخلق منه حواء. هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله العلم.
1: جميل.
0: نعم، هي خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، وأعطيت الصفات التي تميزها عن الرجل. والعلم يؤكد أن هناك فارق كبير في الحجم، في البناء الجسدي، في العواطف، في المشاعر. وإن كان المرأة لا تقل عن الرجل أبدا، قد تكون أذكى منه بعشرات المرات، ولدينا حالات كثيرة تفوقت المرأة في الذكاء عن الرجل، لكن تبقى العاطفة تسبق عندها العقل بحكم تكوينها.
1: نعم.
0: للقيام بدورها كأم. لكن أقول أن يعني النفس الواحدة هي نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، حتى يبقى قانون الزوجية منطبقا حتى على بني آدم كما هو منطبق على اللبنات الأولية للمادة.
1: يعني هل هذا يعني ينسدح مباشرة على المخلوقات الأخرى
0: كلها؟
1: يعني كلها، الخروف أخرج
0: طبعاً
1: الله عز وجل
0: طبعاً
1: زوجه منه، النباتات.
0: نعم. نعم.
1: كلها من نفس واحدة،
0: قانون واحد، لأن واضعه واحد سبحانه وتعالى، بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد.
1: يعني من باب الطرفة، يعني نعم، هل لدينا جواب على من خلق أول، البيضة أم الدجاجة؟ يعني حسب منطوق القرآن،
0: القرآن يقول أنه نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني دين خلقوا في نفس اللحظة.
1: سبحان الله.
0: نعم، الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، من النفس.
1: ذكرت في يعني طي كلامك أنه لكن لا فرق جوهري بين الرجل والأنثى، ولكن يعني بصراحة مما يعاب أحيانا على الإسلام أن هناك تفريق بين الرجل والمرأة، فعند الشهادة مثلا، عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، بعض الأبحاث التي ذكرت، ودعني أتحدث معك بمنتهى الصراحة، يرد فيها على الدكتور زغلول النجار نفسه أنه لم يتنبه إلى هذه الفروقات التي يذكرها العلم الحديث بين الذكر والأنثى. فعلا هناك فروقات، هناك أبحاث تشير أنه لا فرق على الإطلاق بينهم.
0: أبداً. لي مقال
1: نعم
0: بعنوان وليس الذكر كالأنثى موجود على موقعي.
1: نعم.
0: أنا ذكرت أنه هي الاختلاف تكامل، ليس اختلاف ميزة وفضل، اختلاف تكامل. يعني هناك يعني اختلافات جسدية واضحة في حجم الجمجمة، في حجم الهيكل العظمي، في طبيعة البدن، في العواطف، في المشاعر، في بعض السلوكيات، في بعض ما تحب المرأة وما تكره. يعني هناك فوارق كبيرة، والذي قال ربنا وليس الذكر كالأنثى، لأنها جاءت في مقام آخر. لكن أنا لي مقال بهذا المعنى، وضعت فيه كل الفروق الجسدية والتشريحية والنفسية بين الذكر والأنثى، وقلت هذه فروق للتكامل الذي أراده ربنا تبارك وتعالى لعمارة الأرض، وليس فروق أفضلية ولا ميزة.
1: هل هناك نقص في عقل المرأة؟
0: لا لا لا أبدا، يعني العلم لا يستحي من الحق.
1: نعم.
0: حقيقة أنا أقول لأخي الكريم أن قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة، لكن المشكلة أن العاطفة عندها أقوى من العقل، فالعاطفة تسبق العقل، ولذلك الذي يحكم قرار المرأة العاطفة. وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، ليس ذما، هو تشخيص لطبيعة المرأة في غاية الدقة وفي غاية الإحكام. ناقصة عقل لسبق العاطفة عندها للعقل، وناقصة دين لأن في فترات لا تستطيع أن تصلي أو تصوم فيها الأكثر والأقل.
1: يعني هناك من يعني الآن نرى يعني نساء على قمة العمل السياسي، على قمة العمل الحكومي. أين نقصان العقل؟
0: الإسلام لا يبرر أبدا أن تتولى المرأة المسؤولية العامة، يعني رئاسة الدولة مثلا أو رئاسة الوزراء، لا يقره الإسلام، لأن هذا مصير أمة، ومصير الأمة لا تحكمه العواطف. وجميع المناصب التي شغلتها المرأة في غير دائرة اختصاصها يعني أضرت بنفسها وبالعمل الذي تقوم به.
1: علميا ما دون نتحدث عن العلم، هل يعني وجدت من خلال أبحاثك هناك فعلا هناك نقص في القدرات العقلية عند المرأة؟ يعني لو أتينا الآن بذكر وأنثى،
0: أنا ما قلت أبدا في نقص في القدرات العقلية. أنا أقول يعني أنا صادفت في حياتي كثير من النساء اللائي أو اللاتي يبلغن من الذكاء ما يفوق ذكاء الرجل بمراحل كثيرة جدا. هناك عباقرة يعني من النساء.
1: نقصان العقل الذي ترجح فيه عدم ولايتها العام.
0: أنا أقول نقصان العقل سببه أن العاطفة عندها أقوى من العقل، العاطفة عندها تسبق العقل، الحكم عندها أغلبه عاطفي ليس عقلاني.
1: هل هناك معايير علمية أثبتت
0: طبعا
1: ذلك؟
0: طبعا يعني دراسات كثيرة جدا تثبت أن العاطفة عند المرأة هي سيدة القرار.
1: لذلك
0: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، لا يجوز أن تكون المرأة حاكم عام، لا يجوز أن تكون المرأة قائدة للجيش، لا يجوز أن تكون المرأة فيما رئيسة وزراء مثلا، لا يجوز.
1: أما وقد حدث
0: والله أفسد فسادا عظيما. أنا زرت بنغلاديش والرئاسة متناوبة، رئاسة الدولة عندهم بين امرأتين مسلمتين.
1: نعم.
0: وكلهم طحنين في بعض، طحن لا أولى له ولا أخر.
1: يعني كانت هناك المرأة الحديدية، كانت هناك ملكات عبر التاريخ.
0: أساءت المرأة الحديدية أساءت إساءة بالغة لبلدها وللدين بصفة عامة يعني لبريطانيا بصفة خاصة. المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر.
1: نعم.
0: أساءت إلى بريطانيا إساءات بالغة، إساءات بالغة، وقالت كلاما باطلا تماما. يعني هي التي أصدرت قرار بمنع تحول بيوت عبادة إلى عبادة أخرى، لأن لاحظت النصارى واليهود بيبيعوا أماكن عبادتهم للمسلمين.
1: هذا يعني فضيلة الدكتور دعني. نعم. يعني ربما يكون هذا من الحديث الإشكالي.
0: نعم.
1: ولكن كما يعني تذكر أن لهذا سببا علميا وجوهريا، ولكن يعني هذه تبقى من الإشكاليات التي تقال عن الإسلام أنه لم يراعي ما يحدث الآن.
0: لا يا أخي، يعني لو تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء في عشرات المواقف.
1: نعم.
0: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يعني أم سلمة، أنت تعلم. نعم. فضيلة الدكتور أن السيدة أم سلمة هي التي أنقذت 1400 صحابي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون ناقصة عقل وهي تحمل هذه الميزات؟
0: وأنا أقول ليس هذا يعني حكما مطلقا.
1: نعم.
0: يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرأة في حالات الغضب العاطفة عندها تسبق العقل، في حالات الفرح العاطفة عندها تسبق العقل، لكن في الأمور العادية قد تفوق الرجل في حكمتها، في حسن قرارها قد تفوقه. هو يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها الأنثوي لها طبيعة خاصة، هذه الطبيعة العاطفة فيها تسبق العقل في مواقف تتطلب أن يكون العقل هو الذي يسبق العاطفة.
1: جميل.
0: بس
1: إذن هي قضية تكاملية وليست قضية تنازع
0: بين اختلاف التكامل وليس اختلاف التمايز.
1: فقط كانت هذه الإجابات للتوضيح. في برنامجنا نستوضح ما أشكل على كثير من الناس حول الشبهات التي ترد عن الإسلام وفي الإسلام. في الحلقة القادمة سنكون مع موضوع هام جدا. نحن نطالب غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نطالبهم أن يشهدوا على ما لم يروا؟ الإجابة في الحلقة القادمة بإذن الله مع فضيلة العلامة زغلول النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: ها هي رياح القرآن أيها التاريخ، تجيء من أفق المجد الضارب في شعاب الزمن، عائدون من بذار العلم نبزه، من غراس الأنبياء صامدون، نحمل القرآن في درب الرجاء، حسبنا أنا على نهج الإله، حسبنا أنا على

0: لكم من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في زمن الدولة البويهية في العهد العباسي كانت هناك خلافات وصراعات، وكان الوالي على بغداد رجل يقال له معز الدولة، وكان هذا الرجل عنده رئيس الخدم المسؤول عن المطبخ في القصر، وكان يلقب بابن بقية البغدادي. ابن بقية هذا كان مشهورا في ذلك القصر بأنه كان يحسن الخدمة، فانتقل من خدمة إلى أعلى منها حتى صار رئيسا على الخدم، وتوفي معز الدولة وحكم بعده ابنه عز الدولة فرقاه أكثر حتى صار وزيرا للدولة، وعلى شأنه من المطبخ إلى وزارة الدولة كأنه الذي يحكم باسم الوالي، وصار عنده راتب وعز أمره وارتفع شأنه، وكان عز الدولة يرجع إليه بكل شؤونه، أي شيء يستشيره، لأنه كان صاحب رأي وعنده حكمة، وكان كريما يحبه الناس، ما طلبه أحد من الناس فرده. أصلا أمواله وراتب الذي كان يأخذه لا يبقي منه شيئا له إلا القليل، أغلبه ينفقه على الناس. فكان يأتيه أحيانا بعض الناس من أصدقائه، من المحتاجين، من الشعراء، فيذكرون بعض الشعر عنده فيعجبه شعرهم، وكان يعطيهم أحيانا. حتى يوم من الأيام قال فيه أحدهم شعرا جميلا أحد الأعراب، فلم يجد شيئا من ماله ليعطيه، شوفوا من كرمه، نزع بردة له فألقاه عليه، ألقى البردة وأعطاه إياها. فجاء رجل آخر فذكر فيه شعرا جميلا أيضا، فلم يجد شيئا يعطيه، فنادى إحدى الجاريات قال ائتيني ببردة لي، فذهبت إلى خزانته فأخذت بردة أخرى وأعطاها لذلك الرجل، وكلما أتاه رجل أعطاه بردة فلم يبقي لنفسه بردة واحدة. كان كريما، كان سخيا، وكان خلوقا، فأحبه الناس. حتى جاء زمن الخلاف، فجاء ابن عم لعز الدولة اسمه عضد الدولة، شوف الأسماء والألقاب كانت ببلاش في ذلك الزمان، رجل اسمه عضد الدولة أراد أن يأخذ الحكم من عز الدولة، فاستشار ابن بقية البغدادي فقال له ماذا أفعل الآن؟ الوالي يسأل وزيره شو سوي؟ قال هذا حكم، يعني بمعنى كلامه ما في لعب، ما في هزل، إذا أراد الحكم قاتله، لأنه لن يقف حتى يقتلك، إما تقتله أو يقتلك، هذا حكم ما في هزل. وفعلا نفذ وصيته أو أخذ بمشورة ابن بقية وبدأ القتال، وصار قتالا شرسا بين عز الدولة وعضد الدولة، بين الرجل وابن عمه، كلاهما يختلف على الحكم، من يبي يحكم، والناس تموت في ذلك الزمان. حتى هزم عز الدولة وهرب ولحق بمدينة أخرى، فنادى ابن بقية وقال له أنت الذي ورطتني بهذه المشورة، وأنت الذي نصحتني بهذه الحرب وهذه المعركة التي هزمت فيها، تدري سوى فيه؟ أخذ عينيه، سمل عينيه، فقع عينيه الثنتين، خلاه أعمى يمشي بين الناس لا يبصر، وسحب منه كل أمواله ورماه في بيته هكذا، وهرب حتى مات عز الدولة. فجاء عضد الدولة وقال للناس ائتوني بابن بقية، قالوا وما تريد به؟ سمل عز الدولة عينيه وظل في البيت جالس ما يسوي شيء، ائتوني به، هو يعرف أنه هو الذي أشار على ابن عمه بالقتال، وأيضا لا زالت الناس تحبه، أنا ما بإنسان أحد يحب غيري، أنا الأول في المدينة، ما أريد أحدا يفوقني، سأقتله لإشارته على ابن عمي أن يقاتلني.
ناداه عضد الدولة وأدخل عليه وهو بلا عينين، فقئت عيناه، فقال له إني قاتلك. قال افعل. قال لست بخائف؟ قال لا، ومما أخاف، يعني إذا أردت أن أموت فلن أموت جبانا. قال ألا تريد أن تعتذر عما فعلت؟ قال لا أريد. لم يعتذر له، رماه وهو حي تحت أقدام الفيلة والناس ينظرون، يبي يعذبه قبل أن يموت، أعمى، رماه على الأرض وأدخل الفيلة عليه لتطأه بأقدامها، وفعلا قتل الرجل دهسا بأقدام الفيلة. ثم قال لحراسه، لجنوده، خذوه واصلبوه على أعلى شجرة واتركوا جثته هكذا، لا تدفنوه، لا يستحق الصلاة ولا الدفن. فعلق على شجرة طويلة في وسط المدينة، وكان الناس يأتون إليه ينظرون لأنهم كانوا يحبونه، كان رجلا كريما، ما كان يرد أحدا من الناس لما كان وزيرا، كان يخدم الجميع والناس كانت تحبه، فكل واحد كان يأتي وينظر إليه ويتذكر أيامه. سبحان الله، أين كنت يا ابن بقية وإلى أي شيء صرت؟ حزن الناس عليه. وكان ممن يكرمه رجل اسمه أبو الحسن الأنباري، شاعر من الشعراء، دخل بغداد سألهم وين ابن بقية؟ قالوا له ها هو ذا، هذا ابن بقية، ما الذي حدث؟ أخبروه بقصته، فلما نظر إليه قال فيه شعرا وصل إلى عضد الدولة، وتمنى عضد الدولة أنه هو الميت المصلوب وأن الشعر قيل فيه. قال فيه شعرا إلى يومنا هذا يذكر، علو في الحياة وفي الممات، لحق تلك إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا، وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ذيك الأيام ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، الرياح صارت الكفن، لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا، كذلك كنت أيام الحياة، ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات. شوف كيف قاعد يمدح والناس تنظر، ثم قال ولم أرى قبل جذعك قبل جذعا تمكن من عناق المكرمات، أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأر النائبات. أخذ يقول له شعرا جميلا عظيما حتى قال وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات، وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تفرقوا بالمنحسات. شعر طويل حتى وصل الشعر إلى عضد الدولة، وقال يا ليتني كنت أنا المصلوب وهذا الشعر قيل فيه، وإلى اليوم يردد هذا الشعر في ابن بقية البغدادي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من الآداب النبوية والسنن المنسية عند بعض الناس هي سنن النظافة الشخصية، وأنا هقول لك على حاجة في الموضوع ده مرتبطة بالشغل ومرتبطة بالحياة. نادرا ما حد بيبقى ريحته مش حلوة، سواء ريحة جسمه أو ريحة بقه أو مبهدل في نفسه ومش نظيف، نادرا ما حد بيقوله. إنما الناس وهي بتتعامل معاه بتبقى بعيدة عنه عن مستويات معينة من القرب، يعني ممكن تلاقيه مش بيترقى أو مش بيتحط في حتة معينة مهمة لأنه مش ممثل جيد للعمل، مش عشان شكله بسيط أو فقير، هو ممكن يكون مش بيهتم بنظافته، لا ريحة جسمه ولا ضوافره ولا ريحة بقه ولا نظافة لبسه. فغالبا بيتحجم دوره في الحياة، غير المشاكل الزوجية لو أنت تقرأ الإحصائيات اللي مرتبطة ببعد الراجل عن الست والست عن الراجل بسبب عدم وجود نظافة شخصية. الشريعة الإسلام نزل للارتقاء بالإنسان، وما تقولش على فكرة مش مهم الناس، المهم بقى أنا راضي عن نفسي، ما هو ده غلط. ما فيش حاجة اسمها مش مهم الناس. لو أنا هأذي الناس يبقى لا، مهم الناس، لأن من علامات أن الإنسان صالح محترم أن ما يكونش مؤذي، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. ومدام الإنسان متواجد في وسط الناس لازم يحمي اللي حواليه من أي أذى، حتى الأذى المرتبط بنظافته وريحته وشكله. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في الموضوع ده، موضوع النظافة من أول ساسك لراسك، من رجلك لغاية شعرك. ومدام النبي يتكلم في الموضوع يبقى ده موضوع، لأنه لا يتكلم إلا في كل شريف. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. النبي قال كده في سنن الترمذي. فأول حاجة تاخد بالك منها نظافة بقك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الصلوات خمسة، النبي بيقولك اغسل سنانك خمس مرات في اليوم، وكنت عايز أقول لهم كل مرة كده كفعل أمر بس ما حبيتش أشق عليهم. فالسواك ده غسل السنان، إما بالسواك نفسه لو تحب كده، أو باستبداله بالوسيلة الحديثة، لأن النبي كان بيستخدم الوسيلة الموجودة وقتها. فأنت وسيلتك الحديثة معجون الأسنان والفرشة أو بالسواك زي النبي عليه الصلاة والسلام، المهم إنك أنت يبقى في نظافة مستمرة للسنان. لدرجة إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لواحد: ما تجيش تصلي معنا في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بسبعة وعشرين ألف ضعف، ألف عشان المسجد النبوي وسبعة وعشرين عشان صلاة الجماعة، ما هو صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. فقال له ما تجيش النهاردة. ليه؟ عشان كان واكل توم أو بصل فريحة بقه مش حلوة، فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا هذا. فتخيل، عشان ما تأذيش اللي جنبك بريحة بقك اللي مش حلوة. طب ده احنا بنصلي وبنقرأ قرآن، مش مهم الريحة، المهم ربنا. أيوة، ما هو ربنا اللي قال للنبي قل لهم يصلوا في الجامع، هو اللي قال له، قال لهم ريحة البق دي لا خليه في بيته، مدام طبعا التوم أو البصل الني. طيب، فدي أول حاجة نظافة البق. الحاجة التانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي السنة التانية، ياخد باله جدا من شعره، العناية بالشعر. النبي كان بياخد باله من ده، والنبي فاضل ده كان بياخد باله من ده، لدرجة ان السيدة عائشة كانت لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب يقابل حد كان يصفف شعره ودقنه في ركوة زي كده حلة فيها مية او بركة فيها مية، فتقول له: حضرتك يا رسول الله؟ قال: نعم، من كان له شعر فليكرمه، واذا اردتم ان تلقوا اخوانكم فاصلحوا من ثيابكم ورحالكم حتى تكونوا في الناس شامة. يبقى انت علامة كده وشياكة، فاهتم بشعرك، ولو عندك دقن اهتم انها تبقى متصرحة. دي عنوان على السنة، فخليها شيك، ما تسيبهاش كده من اطوارة، خليها شيك، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده اجمل لحية. السنة الثالثة الاهتمام بالعطور. انت عارف ان العطور دي عند العلماء في باب الصدقة، انت لما تحط عطر انت بتتصدق عليها بريحة حلوة وانا اللي شاممها، فانت كأنك اديتني حاجة فانفق في العطور. وكانت السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه فأضع له العطر في مفرق رأسه. زمان كان العطر زيت كان بيتحط على الشعر، فكانت تحط له العطر في مفرق الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب والدهن، طيب والدهن يعني العطور، مش كان زمان زي الزيوت. وكان يكثر القناع، القناع حتة قماشة تتحط تحت العمامة عشان العمامة من كتر الزيوت والعطور اللي في شعره العمامة ما تحصلهاش جيش فيها الزكاة فتبقى، فكان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات من كتر العطر النبي كان بيحطه، كأن لبسه لبس زيات، إما زيات بتاع الزيت أو زيات بتاع العطر اللي بيبيع عطور عليه الصلاة والسلام، وهو ما كانش بيبيع عطور بس من كتر العطر اللي عليه. أما السنة الرابعة ودي مهمة جدا، سنة الاغتسال، أن الواحد يستحمى. وأنا عارف أن في ناس كتير مهتمة بده وفي ناس كتير مش مهتمة بده، وأكتر واحد ما بياخدش باله أن ريحته وحشة الشخص نفسه. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم، وجي النبي في مجتمعات ما بتهتمش بالاغتسال والمية عندها قليلة، فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع. أنا عارف أن أنت عايز تغتسل كل يوم عشان أنت من كتر ما تعلمت من سيدنا النبي بقيت نظيف جدا، بس هو جه في العرب لو ما بيغتسلوش خالص ومش مهتمين بالموضوع ده خالص، فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع. أنا متصور من عندي الكلام ده، لو النبي في وسطنا دلوقتي هوصيك تستحمى كل يوم بالذات في الصيف إكراما لجسمك أنه يطلع منه أي ريحة. فالاغتسال الاغتسال الاغتسال، وخد بنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما السنة رقم خمسة وهي سنة نظافة اللبس. اللبس مش لازم يبقى غالي، لو معاك فلوس ربنا يوسع عليك البس الغالي يا سيدي، ولو معكش البس لبس بسيط على قد دخلك صنظيف ومكوي. ولما النبي شاف واحد كما في الحديث عليه ثياب وسخة فقال أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه، لما النبي يقف ويتكلم في الموضوع ده يبقى ده موضوع، وإلا ما كانش النبي يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، الذي لا يتكلم إلا في كل شريف وكل عظيم يرضي الله. السنة الأخيرة، وأقول لك على حاجة قبل ما أقول لك السنة الأخيرة، اكرم نفسك بأنك أنت ما تلبسش اللبس كذا مرة، عشان ريحته، عشان الياء اللي ممكن تبقاش نظيفة، وعشان اللبس اللي ممكن يكون مبقع. اكرم نفسك بده، ده بيسيب انطباع أنت مش عايز تسيبه عند الناس، وركز في الحتة دي. آخر حاجة نظافة الجسم بقى عموما، لأنها من سنن الفطرة، يعني النبي الفطرة البني آدم ربنا خلقه فود يبقى نظيف، فمنها تقليم الأظافر أو الأظفار، سيبش ضوافرك طويلة مهما حصل، حتى لو احتجت لضفرك عارف الحركة بتاعت انك تطول ضفرك عشان بتعمل بيه حاجة، دي تصرفات مش نبوية. النبي وصى ان الضوافر طبعا بيبقى تحتها اسود كده، ده يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها نتف الإبط، حلق شعر الجسم الزائد، كل ده. ومنها من سنة النبي قص الشارب، ما يبقاش شنبك نازل على شفايفك فتيجي تشرب مية يبقى شنبك في الأكل وفي المية، قص الشارب بحيث الشفايف تبقى باينه. كل دي من سنن الفطرة المهمة، ودول كده ست سنن لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، آخرهم سنة نظافة الجسد عموما. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في أعلى درجات النظافة، لأن الله جميل يحب الجمال.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع السائلين وفي موضوع المحتاجين، هناك ثلاثة أنواع من السائلين، هناك السائل والمتسول والمتعفف، لأن الكثير من الناس لا يعلمون الفرق بين السائل والمتسول، وسأركز على هذين المسميين، السائل والمتسول. السائل أو المحتاج، إن أتاك طالبا إما أن ترده ببذل يسير أو ترده بكلام لين جميل وبأنك لا تملك وانتهى. أما التسول فهو حرام شرعا إلا إذا كان لحاجة ضرورية أو ملحة أو ماسة. طبعا نحن لا نعلم إن كان هذا يحتاج فعلا حاجة ضرورية أو حاجة ملحة أو ماسة، نحن لا نعلم، فالظاهر لا يدل على شيء. لكن إن أتاك هذا المتسول مثلا كأن يأتي لامرأة لوحدها تجلس في مركبتها ويأتيها رجل متسول ويلح في الطلب ويلح في العطاء ويحكي قصة حياته، فهذا لا يجوز. أو أن يراك المتسول في الدكان فيلح عليك، أنا أهلي لا يأكلون، أريد إطعامهم، أريد كذا، فتقول له مثلا خذ ما شئت سأدفع أنا الحساب، ويقول لا أريد شيئا من الدكان الفلاني، وأريد، هذه المواقف حصلت بالفعل، أريد شيئا من ذلك الدكان، أريد كذا وأريد لأن كذا طريقة الإلحاح هذه تسول، أنت تضايق الناس، أنت تلح على الناس، أنت تسبب أذية للناس، فهذا تسول. أو أن يأتيك وأنت متجه للصلاة، أرجوك أعطني حتى يسامحك الله وحتى يغفر لأبنائك وحتى كذا وحتى تصلح حياة، لا يجوز، هذا يسبب للناس أذية، أذية نفسية. أو أن ترى من يستغلون الأطفال، أطفالهم بطريقة لا تليق، والطفولة والبراءة ليستجدوا عواطف الناس ويؤلموا الناس. أنت تستطيع أن تطلب من الشخص بنفسك إن كنت محتاجا فعلا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا عبيد يا عبيد، مالك يا عبيد؟ شكلك شارب حشيش الليلة يا عبيد.
1: الحقني يا حابس، الحقني يا حابس، هيني ورا الشجرة في الحوش.
0: عبيد مربط؟ مين مربطك يا عبيد؟
1: صاحب الحلال يا حابس، صاحب الحلال كان بده يذبحني، كان بده يذبحني، حط الشبرية على رقبتي.
0: وأخذوا الحلال يا عبيد؟
1: أخذوا الحلال والفرس تبعتك كمان.
0: وليش ما قلت لي يا عبيد؟
1: شو أقول لك يا حابس؟ شو أقول لك وكيف أقول لك؟ باين عليهم من قبيلة قوية، كان معاهم رجال، كانوا مسلحين ومدربين.
0: مش عارف من وين بدي ألاقيها.
1: مالك يا حابس؟ بدك تضل تحكي للصبح وأنا مربط؟ فلني يا حابس، فلني.
2: شايف يا رياض؟ هاي العيشة ولا بلاش. حاسس إني انولدت من أول وجديد، كأنه أول يوم في حياتي.
3: فعلا الحياة هان بتختلف كليا عن بلدنا. ياه فعلا فعلا، إحنا انولدنا من أول وجديد.
2: ما قلت ليش ما بدك تدخل معي شريك في الشركة؟
3: أنا مليش في الشركات يا فايز، بدي أحط مصارية في البنك، وجزء منهم بشتري شوية حلال وبتاجر فيهم. طول عمري بحلم أكون تاجر حلال، التجارة فيها بركة يا فايز.
2: أنت القرية لسه عايشة في دمك يا راجل. انسى انسى كل إشي بذكرك في قريتنا، ارميه بلا هم.
3: تعرف يا فايز، الليلة إجت عبالي أختي وردة، يا ترى شو عاملة؟
2: شو عاملة؟ عايشة، ويمكن أحسن منا كمان.
3: والله إلي خاطر نزورها يا فايز.
4: يا حاتمة، كيف الولية؟
5: لا الحمد لله، كنا وين وصرنا وين.
4: طب فوتي عندها وقولي لها أبو عمران بدي يشوفك.
5: حاضر يا أبو عمران. يا وردة يا وردة، أبو عمران جاي يا وردة.
6: اتفضل يا أخوي.
4: الحمد لله على سلامتك يا بنتي.
6: الله يسلمك يا عمي. ابني، بدي ابني، وين ابني؟ بدي ابني.
4: ابنك؟ احكي لي يا عم، شو قصتك؟ وابنك مين اللي ماخده منك؟ واللي اسمه حابس شو بكون؟ جوزك؟
6: حسبي الله ونعم الوكيل. حابس الله ينتقم منه يا رب.
4: احكي لي يا عم، احكي لي القصة علشان نقدر نساعدك.
0: لفيت القرية بجبالها وديانها ما لقيت له أثر.
3: شو بدك تعمل يا حابس؟
0: بدي اياك تجيب زادتك وزواتك وتطلع معي ندور عليه في البلاد التانية.
3: معاك على الموت يا صاحبي.
5: وين يا وردة؟
6: بدي أدور على ابني يا أختي، ابني حبيبي راس قلبي.
5: انت حرمة يا وردة وهذا صعب عليكي.
6: ابني، ابني يا أختي يا حاتمة، ابني، حياتي بدونه ما لها قيمة.
5: مش عارف شو أقول لك يا وردة، بدي أحكي لأبو عمران. يا أبو عمران، يا أبو عمران.
4: بسم الله.
5: تفضل يا أبو عمران.
4: كيف وردتنا اليوم؟
5: وردتنا بدها تطلع من الدار يا أبو عمران.
4: وين بدك تروحي يا وردة؟
6: ابني يا عم أبو عمران، ابني، بدي أروح أدور على ابني.
4: الطريق صعب يا عم، وانت حرمة، وين بدك تروحي بين هالوحوش؟
6: بطلت أخاف يا عم أبو عمران، هو في وحوش والبني آدمين عايشين.
4: طيب ماشي يا وردة. يا عمران، يا عمران.
7: نعم يابا.
4: حضر الحصان وشد عليه الكارة، وحضر للخيل السودة وحط فيها زاد وزواد يكفي لشهر.
7: حاضر يابا.
4: يا حاتمة حضر حالك، بدنا نطلع مع بعض. انت ووردة تقعدوا على الكارة وانا بسوق الحصان، والفرس الاسود راح يطلع لي عمران.
6: ما تغلب حالك يا عم، انا بطلع لحالي.
4: راح نوصلك لما تصل حدود قريتكم، بعديها راح اعطيك الخيل السودة بزادها وزوادها.

0: وقف يا عم، وقف وقف الكارة يا عم.
1: شو في يا وردة؟
0: شايف الكوخ اللي هناك؟
1: هذا كوخ أبراجة، مطبب ومداوي. شو ماله يا وردة؟
0: خلينا نروح نسأله.
1: حاضر يا وردة، قدامنا يا عمران.

0: كان الكلب قارن إصبعه وبطرت إصبعه ولفيته.
1: ابني حبيبي، ابني إصبعه مقصوص، وين راح؟ وين راح ومين أخده يا حج؟ اعمل معروف، اعمل معروف وقول لي وين راح.
2: اسمع يا بنتي يا وردي، اسمع شوية يا عم براجة، تعرف مين اللي أخده؟
0: كان موجود مع شيخ اسمه أبو حميد.
2: بتعرفه يا براجة من أي بلد؟
0: من قرية الحمدات.
1: بعيدة يا أخويا من هان، بعيدة هذه القرية؟
0: مسيرة يوم يا بنتي.
2: مشكور يا عم براجة.
1: كتر خيرك يا عم ابو عمران، انت خدمتني خدمه كبيره، هلقيت سيبوني اكمل وانتوا الله يسهل عليكم.
2: طب شو رايك يا بنتي ترجع مع عمتك حاتمه واروح انا وعمران ندور عليه؟ الطريق صعب عليك يا عم.
1: لا يا عم ابو عمران، تسيب بيتك وتسيب حلالك ومالك بكف اللي عملته عشاني. انت انقذتني من الموت، انا اللي حدور على ابني بنفسي.
2: ماشي يا ورده زي ما بدك. عمران.
3: نعم يابا.
2: انزل على الفرس. خذ يا بنيتي هذا الفرس بزاده وزواته، هدية مني إلك، وهاي الشبرية، وتوكل على الله، وإذا حسيت بأي خطر ارجعي وهيك عرفت البيت.
1: كتر خيرك يا عم، معروفك كبير كبير وعلى راسي من فوق، وإن شاء الله رح يجي يوم وأرد لك إياه بخاطركم.
2: وردة امسكي يا وردة.
1: شو هذا يا عم؟
2: هذا كيس مصاري، أكيد رح تحتاجيهم.
1: الله يكثر من أمثالك ويستر عليك ويديمك للخير يا رب.
4: مع السلامة يا وردة، ديري بالك على حالك.
1: الله يسلمك يا خالتي يا حاتمة، بخاطرك.

0: تعبت يا حابس، خلينا نرتاح.
1: وأنا كمان تعبت. انزل انزل تحت هالشجرة.
0: تعرف يا حابس، أنا بقول استعوض ربك خير بدال هالولد.
1: شو يا عبيد، أنت يئست؟
0: ما يئست يا حابس، بس أنا بقول إنه صعب تلاقي ابنك.
1: ليش صعب يا عبيد؟
0: اللي أخذه يا حابس أكيد ما عنده خلفة، وما راح يقول إنه أنا أخذته،
1: وراح أخذه غصب عنه.
0: أسألك يا حابس.
1: اسأل.
0: ابنك في علامة؟
1: علامة؟ كيف يعني؟ تقصد وشم؟
0: وشم، وحمة، أو أي حاجة واضحة في جسمه.
1: لا، ابني مثل الألماظة بالمعلمة.
0: والله ما أنا عارف كيف بدك تعرفه.

0: مساك الله بالخير يا أخوي.
1: يا مساء النور. هلا يا خيتي.
0: بسأل عن بيت أبو حميد.
1: بيت أبو حميد؟ بيت أبو حميد بعيد في آخر الديرة. بدك منه إشي يا خيتي؟
0: ابني، ابني الرضيع، بدور على ابني.
1: ابنك؟ هو ابنك اللي
0: انت شفته؟ شفته؟
1: أبو حميد قبل مدة أجع الديرة ومعاه ولد صغير وكان إصبعه مقطوع. بقولوا الكلب ناهشه لما كان مرمي في الواد.
0: أيوة أيوة، هو هو ابني، هو ابني. وينه يا أخوي؟ وينه؟
1: زي ما حكيت لك، دار أبو حميد في آخر الديرة.

0: ابني وينه وينه ابني؟ صوته صوته، افتحوا الباب افتحوا الباب. انا امي الولد الصغير امه، هيو بعيد جوا. فارس ابني
1: وين رايحة وين رايحة؟
0: انت ابو حميد، انت ابو حميد، انت اللي اخذته ابني، انت اللي اخذت ابني. الناس دلوني عليك من اخر الدنيا.
1: لا انا مش ابو حميد، انا ابو خلف، واللي سامع صوته هذا ابني سيف رقم 4.
0: كذاب كذاب، انا هذا الصوت اللي سمعته صوت ابني. جيبولي ابني، جيبولي ابني يا عالم.
1: ابو حميد رحل من القرية رحل.
0: انت ابو حميد، انت اللي اخذت ابني، هاد ابني. ما بصدق ما بصدق، انا لازم اشوف ابني، انا بعرفه لابني.
1: حاضر، هاتي يا مره هالولد، هاتي سيف. تفضلي، هذا ابنك؟ ابنك ولا لا؟
0: اصبعه مقطوع. لا مش هو. وين ابني راح يا عالم؟ وينه
1: ابنك يا بنت الناس؟ مع ابو حميد، وابو حميد رحل، ما بده حدا يعايره انه ما بيخلف، اخذ الولد ورحل عشان يقول هذا ابني.
0: يا ويل عليك يا فارس يا حبيبي يا ابني، وين رحت يا ابني؟ في حضن مين نايم يا ابني؟ شبعان ولا جعان يا ابني؟ حسبي الله على ابوك يا فارس، حسبي الله على ابوك اللي كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل عليه.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من العبادات التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وحث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عبادة باللفظ، وهي في الحقيقة عبادة قلبية يكون الإنسان فيها معتقدا ومتعلقا قلبه بالله عز وجل وينطق بذلك لسانه. يا ترى ما هي هذه العبادة العظيمة؟ هي الحوقلة. ما معنى الحوقلة أيها الأفاضل؟ الحوقلة هي إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله الإنسان في هذه الحياة من أمور. فهذه الحوقلة هي أن تظهر فقرك إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالفقر من الأمور التي يتحقق فيها العبودية لله عز وجل. وقيل في معنى الحوقلة بمعنى أنه لا حول على معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. حركة الإنسان، حوله، إرادته، عمله، ذهابه، إيابه، مزاولته للطاعات، ابتعاده عن المنكرات، قيامه للصلاة، قيامه بما فرض الله عز وجل عليه من أمور، ابتعاده عما نهاه الله عز وجل عليه، يحتاج فيه إلى من؟ إلى قوة من الله عز وجل، ويحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أيها الأحبة، هناك قاعدة عظيمة جدا، وهي: على قدر خوف الإنسان من غير الله عز وجل يسلط عليه، وعلى قدر رجائه لغير الله عز وجل يكون الحرمان. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فمن تعلق قلبه بالمخلوقين خذل، لأن المخلوق مثله مثلك، لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يملك الأمور هو مقلب الأمور جل وعلا، الذي يملك الأمور ويدبرها هو الله جل وعلا. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. فمن خاف البشر كان في حياته الحذر، وكان في حياته الخوف، وكان في حياته القلق. لكن إذا وكل الإنسان أمره إلى الله عز وجل فليبشر وليؤمل وليعلم أن التوفيق والفرج بيد الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك، في قصة أصحاب الجنة، في قصة أصحاب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا الآية تدل على أن الإنسان، وعلى أن هذا صاحب البستان يوصيه صاحبه، يقول أن هذا الأمر كله بحول الله وتوفيقه وإرادته لك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال ما هو يا رسول الله؟ قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. وجاء في وهذا الحديث متفق عليه، وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث صحيح، قال من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. كفي ووقي بهذه الكلمات، لأنه ألجأ قلبه إلى الله عز وجل وفوض أمره إليه. يقول الإنسان، ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول يستحب للإنسان أنه إذا دخل بيته أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحياة الإنسان كلها معلقة بربه جل وعلا، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله ونحن الفقراء إليه. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا ممن يوفقنا لعمل الخيرات وفعل الطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: فتزينت أرض الطهارة بالصفاء، هي بعض ماء قد روى أرض العطاشة والصحارى بالعطاء. رباه، هذا الغيث أنت منزله، رباه هذا العقل أنت مسيره، رباه كل الكون بين أصابعك، أو هل سنرجو غير رب قادر؟ ما أعظمك، تجلو الغمام بقدرتك، تهب العطايا بمنتك، وتعيد أبواب الرجاء. يا من إذا استنصرته نصر الضعيف على العدا والأقوياء. رباه، كم عظمت ذنوبي، رباه كم جارت خطاي، أنت العظيم وكلنا لك مفتقر. كم أرض نور قد نمت، كم نفس عطشى أينعت، كم ألف روح أنبتت، والشر في ماء الحياة. كل الكبار تجمعوا وتفننوا في صنع قطرة، الكل يعجز أن يحاكي قطرة أو بعض ماء. يا رب هذا الكون، يا رب السماء، كل الحياة أساسها سر عظيم في رجاء. يا رب، مطر كفيل بالحياة، والسر فيها بعض ماء. فيا جاعل الأشياء تحيا بعد سفرات الممات، أحيي قلوبا ترتجف قد خادعتها الأمنيات، وارأف بعبد قلبه يهوى التضرع والدعاء، يرجو الحياة والاستقامة، يرجوك في ذل لقاء.
1: عظمة الخالق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: متيسرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الماجد. الله جل جلاله الماجد الذي تعطف بالمجد وتكرم به، فهو العظيم القدر، العظيم الشرف، الواسع الكرم، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود ويتجلى لهم بنور الوداد. ماجد وذاته ماجدة، أفعاله كريمة، مودته لعباده بالغة. الله تعالى الماجد المتناهي في الكمال والعز والمجد، ونفس الإنسان تحب الكمال، لذلك النفس الإنسانية لا يملأها إلا معرفة الله. فلو أنها اختارت غير الله، اختارت ما دون الله، فإنها تبقى في اضطراب، لا تسكن ولا تستريح. الله تعالى الماجد المتناهي بالمجد والكمال، الواسع العطاء، الغني، المغني، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود ويتجلى لهم بنور الوداد. ماجد وذاته ماجدة، أفعاله كريمة، مودته لعباده بالغة. اللهم أنت الماجد المجيد، الفعال لما تريد، نسألك الإمداد يوم الوعيد. أنت كمؤمن إذا عرفت أن الله ماجد، أي غني مغن متناه في الشرف والرفعة والمجد، وهو يعطي عطاء لا نهائيا، إذن فتخلق بأخلاق الله، ولنعلم لا إرادة فوق إرادة الله أبدا. فالله هو المريد، هو القادر، هو الحكم، هو العدل، لا رادا لما أمر ولا معقبا لما حكم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الماجد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. بكر ابن عبد الله المزني قال: حسين قال بكر بن عبد الله المزني: لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. إلى هنا وصلنا في المجلس الماضي، وعلقت شيئا عن هذه القولة. بس الحقيقة يا أخوان يا شباب يا رجال، يعني اجعلوها هذه نصب عيونكم وحاضرة في أذهانكم. لا يكون العبد تقيا، يعني منضبطا بأوامر الله، يعني من جماعة وسيق الذين اتقوا ربهم، يعني من جماعة إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. أو لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. يعني ترى نحن بالجامع كل بشكل عام كلاتنا مناح، يعني بالجامع الحمد لله أنت متحمم لابس أواعي جديدة جاي قاعد الجامع مكيف قاعد على السجاد مرتاح مهول الجامع، وعم تسمع لك هيك كلمتين، وإذا الإذاعة صفرت شوي بيعدلونا إياها مشان ما تنزعج إذننا يعني، وإذا الصوت علي بيوطوا، وإذا وطي بيعلوه، وإذا عطشت بشرب لك كاسة

لما بيجيب لك مقصة دار قصة بيقول لك هي شغالة وماشية وبتنباع أواعي نسائية، بس الحقيقة هذه الأواعي النسائية عم يلبسوها النساء بالشوارع، بالتالي هو حرام. لما بتفوت لعندك زبونة وبتقول لك بدي مثل هذا ألم الحمرة اللي على شفايفي نفس اللون، تعطيها الألم تقول لك لا أغمق شوي، تبلش أنت بقى بدك تأكد وتبحلي على الزبونة وهكذا. هناك عندما يبرق الدرهم والدينار، يعني هناك بيصير للواحد تقي، تقي الطمع. لما أنت بتكون شاب خريج جامعي وبيجيك عقد عمل في مؤسسة ربوية، لما أنت بتكوني موظفة وبتقلك إحدى المنظمات الدولية إنه إحنا بدنا نرفعك بس بدك تقيم الإشارة من على راسك، أو تعيد اللي يخلي الإشارة بس هذا المانطو بلا، يعني ما بدها مانطو الشغلة، شبه البنطرون والكنزة ماشي حال. لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع. لما بيجيك زبون مسترسل يعني ما بيعرف في الأسواق وممكن إنك تلطشه بالسلعة بالبضاعة وانت بتنضبط انه لا كيف، يعني اذا كان بسيطي ما بيعرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل حرام. المسترسل اللي ما بيعرف لا بالاسواق ولا بالبضائع. هلأ هناك يظهر تقوى واحد كل واحد بيناتنا. يا اخوان انتم تعلمون باننا نحمل مشروعين لمدة 15 سنة، ادخال الدين للسوق التجاري وإدخال الدين للعلاقات الأسرية. شو معنات إدخال الدين؟ يعني الدين ما هو عبارة عن علبة أنا بقدر بغلفها وبفوتها على السوق بيقوم بيدخل الدين. الدين هو أنت، الدين هو أن تمارس وتنضبط بما أمر الله ونهى الله عنه. أنت الدين، أنت الإسلام. كيف انتشر الإسلام في بلاد قريبة وبعيدة؟ كيف؟ لما جاء تجار، لما جاء صناع، لما جاء معلمون، لما جاء صالحون، حملوا الدين في أعمالهم فأودعوه في تلك البلاد. هذا هو إدخال الدين. كيف دخل الدين على إندونيسيا؟ أكبر بلد بالتعداد الإسلامي في العالم إندونيسيا، تجار المسلمين هم الذين أدخلوه. شو يعني أدخلوه؟ يعني جابوا علب مكتوب عليها دين دين دين دين وحطوها بإندونيسيا؟ لا، بس هم طبقوا الدين بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل في أعمالهم، فتأسى بهم أهل تلك البلاد. سألوهم من أنتم؟ قالوا نحن مسلمون. كيف نصير مسلم؟ عمل مثل ما عم نعمل، قول أشهد أن لا إله إلا الله، فقالها صار من أبناء هذا الدين، ثم راح يتعلمون الدين. فيا أخوان نحن بحاجة أسواقنا أن يحكمها الدين. شو يعني مرة تانية أسواقنا يحكمها الدين؟ يعني أنتوا وأنا نتمسك بالدين في أعمالنا، نتمسك بالدين في ثيابنا، نتمسك في الدين في أقوالنا في أفعالنا، فيدخل الدين إلى السوق. ونفس الشيء بيدخل الدين إلى البيت. كيف أنا بدخل الدين على البيت؟ أنا بلتزم بهذا الدين في بيتي، فمعناته أنا دخلت الدين على بيتي، وبنتك بتلتزم وزوجتك بتلتزم وأخوك بيلتزم ماشي الحال. واللي ما بيلتزم، ما نحن ضعاف، يعني ممكن أن تزل قدم أحدنا، ممكن أحدنا الشيطان يستولي عليه. بضلني أنا بنصحه وبنصحه وبكرر وبقرب وببعد، ومرة من اليمين ومرة من الشمال، حتى يصير من أهل الانضباط بهذا الدين، حتى أصير أنا من المتقين وتصير أنت من المتقين. لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع، تقي الغضب. كمان يعني بدنا إياك لما بيطلع خلقك. أليس من العيب يا أخوان شاب بيحضر في المساجد بتشاكل هو ومرته، بتقول له إذا ما عجبك طلقني، هو طالع خلقه غضب، يعني بإلا أنت طالق، وبإلا أنت طالق وهي لا تستحق الطلاق، وهي بتقول له طلقني والأمر لا يستوجب طلاقا. يعني لو عرضنا على أي عاقل بيقول لك ما بدأ طلاق يعني هذا الأمر، فكيف طلبت طلاقا هذه الإنسان؟ ما له من المتقين. كيف طلق هو؟ ما له من المتقين. بعدين بتقول له بقيان تنتين، يعني قالت له طلقني إلا أنت طالق، قالت له بقيان تنتين يا حصرتي، بيقوم بيقول له أنت طالق، أنت طالق. سامحني يا أخ، أنت ما شميت رائحة التقوى، ما تأخذني، لا تزعل. يعني الطبيب بده يقول لك أخي أنت معك زايد.

هي يا بتنفجر وبتموت يا بتروح على المستشفى يسأل لك العملية. أما إذا بدي إقول لك لا معلش يا ده وجع خفيف خذ لك حبة سيتامول أنا عم بقتلك ما تأخذني ما في تقوى. لا يكون العبد تقيا هيك الأولياء يقولون. من الأولياء؟ هؤلاء رجال عرفوا الطريق قبلنا وعادوا ليرشدوننا. كمان واحد تاني هو مرته بتشاكله بتقول له ما عجبك طلقني، بيقول لها انت اذا كنت رجال طلقني. وهو يعني بتطلع معه هلا بقى الرجوله والعنجهيه تبعه، بيقول لها انت طالق. بتقول له كمان، بيقول لها انت طالق كمان، انت طالق يا حصرتي. والله يعني لانه وياكم نضحك، يعني شيء مضحك وشيء مبكي، والحقيقه معلش يعني نحن نضحك عليها وعليه، بس مين هو وهي؟ يعني هو وهي اخي واخوك وابني وابنك وجاري وجارك. طيب هيك المسلم يتلاعب به الشيطان كما يتلاعب الأطفال بالكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يقول لأتباعه، يعني الزبانية تبعه، بيقولون ما فعلتم؟ يقول واحد أنا بقيت معه حتى جعلته يترك الصلاة. يقول ما فعلت شيئا، بكرة بيصلي يتوب ويتوب الله عليه. بقيت معه حتى عصى الله بكذا، بيقول له ما فعلت شيئا، بكرة بيستغفر يتوب. بعدين بيقول له للثالث ما فعلت؟ قال بقيت معه حتى فرقت بينه وبين زوجه، خليته يطلقه. فيقول له فنعم أنت، ويلتزمه. يعني الشيطان الكبير بيجيب هذا الشيطان الصغير بيقول برافو عليك أنت اللي مشتغل شغلة منيحة. يا أخوان أنتم ترون يعني الشوارع فيها بنات مشكلات وفيها رجال شباب مشكلين. طيب ما هو الحل؟ الحل أن يزداد الزواج، واحد من الحلول. كلما ازداد الزواج قل الفاحشة، قلت الفاحشة، وعكسه بعكسه. فنحن بدنا المتزوجين يحافظوا على الأسر، وبدنا نضيف أسر جديدة، ما بدنا نجي المتزوج يطلق. هلا يبقى الطلاق علاجا اذا اغلقت العلاجات. انا اتفقت معكم وقولوها لمن وراءكم، انا ما لي سامح ولا لاخ بينكم ان يطلق حتى ياتي ويستشير. يعني بدك تجي لعندي وتقول لي استاذ انا معلش طلق، واذا بقول لك لا لا زعلان رضيان تعبتك مو تعبتك هزت لك بدنك مو هزت مو على كيفك. ما بتتذكر انت لما رحت لتتزوج كيف رح معك 10 رجال جبنا لك شيخين ثلاثة وأستاذين ثلاثة، مو هيك؟ معناتها لما بدك تطلق لازم تجي تقول له لهدول 10 إنه أنا بالإذن منكم زماناتي جبتكم عشان أتزوج، بالله بتسمحوا لي طلق؟ يعني أدبا أدبا معنا يا أخي تعال احترم اللي راحوا مشانك، الله وكيلك رحنا هيك من أجلك. هلأ لا سمح الله بدك تطلق ماشي الحال، بس تعال استشير. هلأ إذا أشار عليك الرجال إنه طلق يبقى الطلاق، يعني الطلاق حل مو محرم، بس بقى هذا الطلاق بده مدارس، يعني بده من يشير بهذا الطلاق. فإذا أشار عليك أهل الاختصاص بالطلاق توكل على الله طلق. بالتالي منخلي الطلاق بأضيق مراحله. نحن يا شباب طلع هذا الإعلان على سيرة لا يكون الرجل تقيا الطمعي تقيا الغضب. نحن بتعرفوا يعني باستمرار نعمل دورات تأهيلية للحياة الزوجية. هذه الدورة الحقيقة لها هدف كتير كبير، يعني بداية مشان تعرف شبابنا شو هذا الزواج، وتعرف بناتنا شو هذا الزواج. لأنه الحقيقة أنا لاحظت بأنه عدد لا بأس به من شبابنا ما بيعرف إيش يعني زواج، والبنات هيك. والإعلام الحقيقة عم يغرر بهؤلاء الشباب، والبنات مساكين مساكين يغرر بهم ويقتلهم. أنا قلت لكم مرة أنا جبت 100 غنية تغنى في الطرقات، كل غنية مؤلفة من 10 مقاطع صوتية، المجموع 1000 مقطع صوتي. 1000 مقطع صوتي عم ينخر العقل الباطن لابننا ولبنتنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة. لأن احنا أكثرنا الحمد لله ما بسمع أغاني، بس في كم واحد بسمع أغاني. حتى أنا ما بسمع أغاني، بتكون أنت راكب سيارتك بتوقف على الإشارة، السيارة اللي جنبك حاطت غنية لبين 30 ثانية ما تمشي الإشارة بتكون لقطلك نص الغنية. تفوت على محل بدك تشتري غرضين تكون حاطط غنية كمان بتسمع لها غنية. فتت على مول بتسمع لها 5 6 7 أغاني، هذا بشكل غير إرادي. في ناس لا بجيب غنية بحط يعني بسمع. أنا جبت 100 غنية
هذه الأغنية على يعني واحد بيقول عم بتسلى، بس لا هو ما عم تسلى، عم ينخرق العقل الباطن تبعه تبع أولادك. دير بالكم يا أخوان أولادكم شو عم يسمعوا. المهم يا أخوان، ألف مقطع صوتي ما فيهم كلمة أب ولا أم ولا زوج ولا زوجة ولا ابن ولا بنت، كلهم مقاطع عجيبين والله، كلهم حبيتك وحبيتني وحبنا وعشقنا وغرامنا يا حرام هالشاب العقل الباطن انه هيك الزواج معناته، والبنت هيك بتفكر يعني هذا هو الزواج. هلا اخطيه لما بتتزوج او هو بيتزوج يطلع هذا جزء بسيط من الحياة، بس في مفردات كثيرة بالحياة اخرى هي مهيئة حالة بس لهالجزء البسيط ومو مهيئة حالة لهذاك الاجزاء، فعم تنصدم وهو عم ينصدم. هلا انا اذا بقول لك ضلي عفوا بنخر عقلك الباطن انه انا اخذك على سيران اخذك على سيران اخذك على سيران، اخذك تتسلى اخذك تضحك اخذك تلعب، وبعدين بحملك وباخذك على حمل اثقال او بناء جدار بلوك زق بلوك قبل ما تبدا بتوع بالارض، لك ما انت جاي تتسيران ما بتلاقي حالك غير امام مسؤوليات كبيره وبدي حملك اثقال انا لحالك تفرط يعني قبل ان تبدا. على كل الأحوال نحن باستمرار نعمل هذه الدورة، الآن وصلنا إلى الدورة رقم 16، الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن باستمرار الحمد لله عم نستفيد يعني ونحاول نطور في هذه الدورة. الدورة ستكون وأنا عم بتنقل فيها يعني بأماكن بقلب الشام يعني بأماكن متعددة مشان نستقطب شرائح متنوعة، وحتى عم تكون بالمساجد وخارج المساجد كمان مشان شرائح من نوع آخر يعني لخدمة أبناء هالبلاد وبنات هالبلاد، وهي إن شاء الله يعني إحنا رحنا إلى محافظات أخرى وحتى إلى بلاد أخرى.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. وأحبكم في الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال مع هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم والتعايش مع الآخرين واحترام الآخرين. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا لها من آية ويا له من امتحان، وامتحان صعب. عاد إلينا نداء الإيمان وصفة الإيمان: الله أكبر. هؤلاء المؤمنون أصحاب العقد مع الله في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثالثة بدأت الصفات تتوالى والأخلاق بأداة التأكيد إن الذين يغضون. والعجيب جاء بصيغة المضارع يغضون، انتبهوا، لأن فعل المضارع يستوعب الماضي والحاضر والمستقبل. عجيب هذا، لو قال غضوا خلاص غضوا انتهوا، أو سيغضون يعني في المستقبل، أما يغضون فهي استمرارية في الماضي والحاضر والمستقبل. عجيب، نعم، هذا خلقنا مع حبيبنا إلى أن نلقى الله من بعثته الشريفة إلى آخر مسلم وموحد على وجه الأرض، كلهم يغضون، يستمرون بهذا الأدب، لا ينحرفون عنه. إن الذين يغضون أصواتهم، تلاحظ هنا ما قال صوتهم، قال أصواتهم، على كثرة الأصوات لكنها خفيضة مؤدبة، لا ضجيج ولا صراخ كالأسواق أو البيع والشراء أو عند الدلالين، لا لا لا لا لا، أصوات تأتي من هنا تأتي من هنا تأتي من هنا، لكنها في نظام، في انضباط، في تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أنصتوا وكأن على رؤوسهم الطير. ويعني هذا التعبير العجيب دائما يوصف به الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي على راسه حمامة ما يتحرك، لأن لو تحرك طارت. صفها صفة عجيبة. قال: وعنده الصحابة كأن على رؤوسهم الطير، هذه أشكالهم، فكيف أصواتهم؟ القرآن يخبر عن أصواتهم، القرآن يخبر عن أصواتهم، عن أدبهم في الكلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، لاحظ العندية هنا، هنيئا لهم، وهو عندهم وهم عنده، هذه كرامة. الصحبة يعني منزلة ما يستطيع أحدنا اليوم يوصلها، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أكرمهم بصحبته، لكن نحن بمحبتهم له ولهم. المرء مع من أحب، نشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة آله،
ومحبة أمهات المؤمنين ومحبة أصحابه ومحبة السابقين والمهاجرين والأنصار وأهل الشجرة أهل البيعة والمبشرين في الجنة والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. يا رب احشرنا معهم، آمين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، شوف شوف يعني المهابة، يعني عند من؟ عند رسول الله. الله يعني ناقة لما أضيفت إلى هذا الاسم الجليل الأعظم، شوف قيمتها، ناقة الله وسقياها. فلما قتلوها دمرهم تدمير. شوف الكعبة حجر، لكن لما أضيف إلى لفظ الجلالة بيت الله الحرام، أوه خلاص خلاص، الصلاة فيه 100,000 صلاة. يا الله. ولهذا ننتبه يا إخوان إلى خطورة كلمة رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني تعرف أنت اليوم في نوع من الناس ونوع من البشر فيل أبهر أبرهة الأشرم، الفيل ما له أعقل منهم، والله يا إخوان أعقل منهم. يعني الفيل هذا اللي اسمه محمود حطوه يوجهونه عند الكعبة ما يتحرك، يا الله، يقومونه يفرونه يهرب. فيل حيوان قدر الكعبة وقدر الحرم وقدر بيت الله، فيل. واليوم ناس والعياذ بالله ما يهمهم، والعياذ بالله ما يهمهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما ألقوا كلمتهم المجرمة وصدر عليهم حكم بالسجن فروا. ولكن إلى أين يفرون من الله؟ أين يفرون يوم القيامة من أعظم خصيم لهم يوم القيامة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا ويل من يخاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. ولهذا يقول الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك، هذه الإشارة إشارة مدح، إشارة ثناء ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله امتحن القلوب، هذه القلوب التي بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تمتحن بهذه القضية الخطيرة. ولهذا كان أحد العلماء جالسا، فدخل شاب في حلقة هذا العالم اللي يدرس، وبعدين شوي شوي بأدب تخطى، ثم أسر كلمة بأذن العالم ثم صرف. فقال طلبة العلم: من هذا؟ ماذا تتوقعون الجواب؟ قال: هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عجيب، ما قال هذا فلان ابن فلان، لأن تأدب مع العالم ومع الحديث الذي يروى وأسر الكلمة ولم يرفع صوته، صارت له سمة طابع عليه، قال: هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بس هذا كافي أن يأخذ هذه الصفة العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ممن امتحن الله قلوبنا للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قلبه يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها
هنا التقوى ها هنا. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة. هذه أول هدية، أول جائزة لهذا الامتحان، أول نتيجة. ها صاحب الامتحان ينتظر النتيجة، يقولك والله طلعت النتيجة، يعلقونها يفرحون الطلبة والطالبات يركضون كنا في يوم القيامة. ها أم اقرأوا كتابية. القرآن يأتي بهذه الصفة، أول نتيجة لهم مغفرة، ثاني نتيجة وأجر عظيم. وأجر عظيم، مغفرة من الذنوب والمعاصي، صفحة جديدة مع الله، يأتي يوم القيامة نقي تقي الله. ولهذا ننتبه أيها الأحبة إلى هذه الآيات في هذه السورة، وإذا قرأناها وحفظناها نجعلها سلوكا ونجعلها أخلاقا، ونحاول قدر المستطاع في جلوسنا مع أهلنا العصر مع الشاي والأسرة كلها حول الوالد والوالدة، نأتي بهذه الآيات وهذه المعاني. كثير ما نسمع يا أحبابي خواطر في تفسير هذه السورة الكريمة، ما يكفي يا حبيبي أنك أخذت المعلومة حتى تنقلها إلى أهلك وبناتك وعيالك وزوجتك. واليوم وسائل يعني التواصل عندنا ما شاء الله، يعني بإمكانك تصير أكبر داعية حالا في الانستغرامات والتويترات وترسل، ويحشرك الله سبحانه وتعالى مع هذا الجيل القرآني الفريد. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. شكرا لكم، استودعكم الله، السلام عليكم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. نعم، كانت لكل صحابي صورة تعبر فيها عن حبه لرسول الله وتفانيه في ذلك وإخلاصه وتضحياته في سبيل الله وبين يدي رسوله الكريم. ونحدثكم أيضا عن البطلة الجريحة. لما كان يوم أحد قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية قتال الأبطال، وكانت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة، أخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيهما، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، أي بين أصحابه، والريح والدولة للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إليه. قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قميئة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا. فاعترضت له أنا ومصعب ابن عمير، وأنا ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان وهون، وبقيت أم عمارة قاتل حتى جرح ولدها عبيد ابن زيد وصار دمه يسيل وهي منشغلة بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح على ولدها: أعصب جرحك. فتنبهت أم عمارة إلى ولدها وأخرجت عصائب كانت أعدتها للجراح، فربطت جرح ولدها وقالت: بني انهض، فضارب القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يطيق ما تطيق أم عمارة؟ ثم أقبل الرجل الذي ضرب ولدها فضربته أم عمارة بسيفها على ساقه فبرك إلى الأرض، واحتوشته سيوف الصحابة، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينيك من عدوك وأراك ذكرك في عينك. وقد أصيبت أم عمارة يوم أحد ب13 جرحا رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد خسرت رباعيته اليمنى السفلى، أي أسنانه، وجرحت شفته السفلى، وشج في جبهته، وأصابه جرح في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته الشريفة في اللحم. فقام أبو عبيدة بن الجراح فنزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت ثنيته اللي عم يشير فيها بسنانه، ثم نزعت الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى. ثم قام مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري فمص الدم عن رسول الله، مص عليه الصلاة والسلام، ثم ازدرده بلعه. فقيل له: أتشرب الدم؟ فقال: نعم، أشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبزقه. نعم، أي نعم، من مس دمي، قال عليه الصلاة والسلام، من مس دمي دمه لن تصبه النار. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس عن مقاصد الشريعة، وقد تحدثنا عن الصلاة والصيام والزكاة، وننتقل الآن إلى موضوع الحج. ولكن لا بد من مقدمة. قال بعض العلماء: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصلحة كلها. أية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لماذا؟ لأن هذه الشريعة من عند الله، والله سبحانه وتعالى كامل كمالاً مطلقاً، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو كامل كمالاً مطلقاً، وشريعته كاملة كمالاً مطلقاً. لذلك اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. النقطة الأولى أن الإكمال نوعي، وأن الإتمام عددي، أي أن عدد القضايا التي عالجها الدين تام تماماً كاملاً، وأن طريقة المعالجة كاملة كمالاً مطلقاً. فالموضوعات التي عالجها الدين تامة، والموضوعات التي لم يعالجها الدين هناك حكمة من عدم معالجتها لا تقل عن التي عالجها. في أشياء متغيرة تركت إلى كل زمان ومكان، في أشياء أساسية عولجت. هذا ينقلنا إلى عبادة هي عبادة الحج. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس تقوم مصالحهم الأخروية والدنيوية على معرفة الله عز وجل. هو عبادة من أرقى العبادات. لماذا؟ إذا صح أن الصلاة عبادة يومية، يعني شحنة يومية، وإذا صح أن صلاة الجمعة عبادة أسبوعية، أي شحنة أسبوعية، وإذا صح أن رمضان عبادة سنوية، أي شحنة سنوية، فإنه يصح أيضاً أن الحج عبادة العمر. الصلاة كل يوم خمس صلوات، الجمعة بالأسبوع، الصيام بالسنة، أما الحج عبادة العمر. لكن ما الحكمة الكبرى من الحج؟ أحياناً تكون الدنيا حجاباً بين العبد وربه. الحالة الحادة الخطيرة المهلكة هي قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا تبتعد كثيراً، البلاد اللي فيها رخاء يفوق حد الخيال، فيها بعد عن الله يفوق حد الخيال، فيها تصحر، فيها قلب قاسي، لا يجتمع في المسجد إلا بضع أشخاص. في بلاد أخرى فيها ضغوط، هذه الضغوط أكبر باعث إلى الله عز وجل. فلذلك يستنبط أن الحج فرض على الأغنياء، والمال حجاب، والمكان حجاب، والثراء حجاب، والمنصب حجاب، والدنيا العريضة حجاب. لذلك الله عز وجل كتب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن العبادات الأخرى تؤدى وأنت في وطنك، وأنت في مدينتك، وأنت في قريتك، وأنت في بيتك، وأنت في عملك، إلا أن هذه العبادة متميزة لا تؤدى إلا في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص، وهي عبادة تجمع بين أن تكون بدنية وبين أن تكون مالية في إنفاق، وبين أن تكون متحركة في انتقال من مكان إلى مكان، بدنية، متحركة، مالية. أيها الإخوة، يعني الإنسان له طبيعة مادية لا شك فيها، فحكمة الله اقتضت أن يتخذ لنفسه بيتاً. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين. الله عز وجل اتخذ لنفسه بيتاً، مع أنه في كل مكان وفي كل زمان، وهو معكم أينما كنتم، لكن لماذا اتخذ لنفسه بيتاً؟ من أجل أن تكون زيارته مكلفة. يعني للتقريب، أب أستاذ رياضيات والابن طالب الشهادة الثانوية، أبو والدرس ببلاش، قلما يطلب من والده أن يعطيه درساً، وإذا سأله والده ماشي الحال. لكن لو أنه طالب ضعيف بالرياضيات واشتغل بالصيف بمبلغ معين والدرس ألف ليرة، ودفع من تعبه وعرق جبينه قيمة هذه الدروس، تجده في أثناء الدرس كتلة من الإصغاء، كتلة من الاهتمام، وإذا المدرس أنهى الدرس قبل خمس دقائق بنزعج دافع. لأنه فلما هالعبادة هي مكلفة، في سفر، في إنفاق مال، في ازدحام، في حر، دافع ثمن هذا اللقاء. من دون ثمن اللقاء ليس حاراً، لقاء فاتر. من دون ثمن اللقاء فاتر، أما بالثمن لقاء حار. بعدين في نقطة دقيقة، يعني لما لا يكون الحج في مكان جميل؟ والله في أماكن بالأرض جميلة جداً، في جبال خضراء، في بحيرات، لما كان الحج في واد غير ذي زرع؟ لأن الله عز وجل أراد أن يلغي المتعة الحسية، المتعة الحسية تلغى في الحج، ازدحام لا يحتمل، وحر لا يحتمل، ومناظر قاسية لا تحتمل. في جبال خضراء رائعة، في سواحل، في أجواء لطيفة، في نسيم عليل، لا في نسيم عليل ولا في جبال خضراء ولا في بحيرات، ما في إلا ازدحام وحر. الله عز وجل ألغى المتعة الحسية في الحج لحكمة بالغة، في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. في الحج في هدف واحد، أن تنعقد لك صلة مع الله متينة من نوع آخر، السبب مدفوع الثمن باهظ. لذلك في حكمة بالغة أن الإنسان حينما يتفرغ لأداء هذه العبادة، حينما يتفرغ لأداء هذه العبادة يكافئه الله عز وجل بتفريغ نفسه من هموم الدنيا، واسألوا أي حاج صادق في حجه، في عنده مشكلات لا تنتهي في بلده، فإذا توجه إلى بيت الله الحرام فرغ الله نفسه من كل هموم بلده. مرة حاولت أن أمتحن هالمقولة، فكل فترة أستدعي قضية تقلقني في بلدي، ما تبقى ثانية تتلاشى رأس. فأنت حينما فرغت نفسك لأداء هذه العبادة فرغ الله لك قلبك من هموم الدنيا، وكل حاج صادق يعرف هذه الحقيقة. ما دمت في مناسك الحج أنت مندمج منغمس بسعادة لا توصف. في شيء آخر، يعني أنت في بلدك تصلي وكأنك تسبح بعكس التيار، في جهد كبير حتى يجتمع قلبك على الله، في جهد كبير، لكن هناك في الحج كأنك تسبح مع التيار، بيسر تشعر باتصال، بيسر تشعر بإقبال، بيسر تشعر بتألق، بيسر تشعر بخشوع، يعني أرادك الله أن تذوق طعم قربه. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ تقول لبيك اللهم لبيك، طبعا في معناها دعوة، تعال يا عبدي، تعال إلى بيتي الحرام لتذوق طعم القرب، لبيك اللهم لبيك. تعال يا عبدي إلى بيتي الحرام لتزاح عن كاهلك هموم كالجبال، لبيك اللهم لبيك. تعال يا عبدي وذق طعم القرب مني، لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك اللهم لبيك تعني هناك دعوة، الله عز وجل يدعوك. لذلك من حج فلم يفسق ولم يرفس رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، يعني مرة ثانية تمشياً مع الكيان المادي للإنسان اتخذ الله له بيتاً هو بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين. الآن ماذا يعني تلبية هذه الدعوة؟ هي دعوة من الله. تلبية هذه الدعوة ماذا تعني؟ أن الله أحب إليك من بيتك ومن زوجتك ومن أولادك ومن مكان عملك ومن أناقتك، يعني لا يعرف فضل الثياب المخيطة إلا من حج بيت الله الحرام. ثياب مخيطة في كم، في ثياب محيطة ومخيطة ومريحة، أما قطعتان من القماش الأولى تلف بها جسمك من ناحية الأسفل، وقطعة تضعها على كتفيك، شيء لا يعرف قيمة الثياب إلا من ارتدى ثياب الإحرام. لماذا؟ أنا أقول هذه الكلمة، هناك رحلة أخيرة، رحلة أخيرة هي الموت، وسيشيع إلى مسواه الأخير. بيكون إنسان غني يرتدي أجمل الثياب يلف بكفن من أرخص أنواع الأقمشة، كأن الحج رحلة قبل الأخيرة. فالله عز وجل منعك في الحج أن تتعطر، منعك في الحج أن تحلق شعر رأسك، منعك في الحج أن تتطيب، ألبسك قطعتين من القماش. أغنى إنسان بالحج كأفقر إنسان بالحج، أغنى إنسان كأفقر إنسان. ما في ثياب يعني بيل جاردان للحج، الثياب كلها ثياب رخيصة يلف بها الحاج جسمه. إذاً أراك الله ساعة الحشر يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني ملايين تقف في عرفات كلهم بثياب الإحرام، وهكذا يوم الحشر في تفاوت طبقي، في مراتب عسكرية، في مراتب مدنية، في دكتور، في نائب ملك، في ملك، في رئيس جمهورية، في وزير، كل المناصب والرتب العسكرية والمدنية والمكانة العلمية والرتب الاقتصادية والحجم المالي يتلاشى في الحج، لأنها عبادة المساواة. على الحدود في معبر للهيئة الدبلوماسية، في معبر لركاب الدرجة الأولى دائما، لكن بالحج ما في مكان لطواف علية القوم أبدا. الطواف طواف، والسعي سعي، والوقوف بعرفات وقوف بعرفات. فلذلك من عظمة هذه العبادة أن الناس متساوون. يوم يقوم الناس لرب العالمين جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أيها الإخوة، يعني اللباس من الدنيا، بل إن مكانتك الدنيوية يعبر عنها بلباسك. الإنسان يعتز بأوسمته، الأوسمة وكثيرة، يعني لعند خصره وصلت نازلة، أوسمة أو رتب أو ثياب أنيقة جداً غالية جداً، فمكانتك يعبر عنها بثيابك. أما حينما ترتدي قطعتين من القماش فقط، غير بخيطة وغير محيطة وبلا أثياب داخلية، شيء صعب جداً. أكبر إنسان، أغنى إنسان، أفقر إنسان، سواء. كأنها رحلة قبل الأخيرة. يعني أيها المؤمن تدرب، هناك حشر من دون مراتب، يأتي الإنسان ربه فرداً، خبرات. نعم أيها الإخوة، مقاصد الحج كثيرة جداً. يعني الطواف، الطواف يعبر به عن الحب. أيام إنسان من فرحه بشيء يطوف حوله دون أي شعور، فالطواف طواف المحب حول محبوبه. لذلك إنسان يطوف حول الكعبة يعني بعد كم شوط، شوط في إنسان بيمسك مسبحة، كل ما طاف شوط بيسحب حبة، في إنسان بعداد، في إنسان بساعته، في إنسان بآلة حاسبة. أما حينما ينشغل بعدد الأشواط ينشغل عن الله عز وجل. فأنت في هذا المكان مكلف أن تقبل على الله، هذا البيت بيت الله. فلذلك الإنسان إذا طاف، طواف المحب حول محبوبه. فكل مناجاة، والذي يؤلم أشد الألم أنك تلتقي بحاج يحدثك عن كل شيء في الحج إلا الحج، إلا مناسك الحج، إلا مشاعر المؤمن وهو يطوف حول بيت الله الحرام، إلا مشاعر المؤمن وهو يسعى بين الصفا والمروة، إلا مشاعر المؤمن إذا وقف في عرفات. لذلك من خطأ الناس الكبير أن يصبح الحج عبادة شكلية، يعني جلس في عرفات والحديث بالطعام والشراب والسياسة، وفلان قال كذا وفلان قال كذا. أنت في عرفات، أنت في أعظم أيام حياتك، أنت في لقاء مع خالق السماوات والأرض. فلذلك المؤمن الصادق إذا وقف في عرفات يبتعد عن الناس قليلاً ويتوجه إلى شجرة يجلس في ظلها ويناجي ربه. هذا أعظم يوم في حياة الإنسان على الإطلاق. جئت من أطراف الدنيا، في إنسان بيجي من الصين، من أمريكا، يعني قاطع عشرات ألوف الأميال حتى يقف في عرفات. أيعقل أن يكون أمر الله أن تقف في هذا المكان فقط، أو أن تستمع إلى نشيد؟ لذلك في خطأ كبير لما الإنسان يغفل عن خطورة هذا اليوم. إذا أصبح الحج حركات وسكنات وسلوك معين فقد فقد الحج قيمته. يعني أنت في لقاء مع الله مستمر ومتنوع، الطواف له معنى، السعي له معنى، الوقوف بعرفة له معنى، نحر الأضاحي له معنى، الحلق له معنى، التحلل له معنى، فالإنسان تفقه قبل أن تحج. هي عبادة العمر، وعبادة ينتظر أن تكون شحنتها كافية إلى نهاية العمر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه أنه قال: إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة فأتت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. إذاً الحج شحنة العمر، وينتظر أن تعود من الحج بنفسية جديدة، بمعرفة جديدة، باستقامة تامة، لأنك تقف أمام الحجر الأسود وتشير إليه وتقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك وعهداً على طاعتك. وأنت حينما تقف لترجم إبليس، صدق وآمن أنك إذا عدت من الحج وعدت إلى ما كنت عليه من التقصير والمخالفات، من الذي رجم الآخر؟ الذي رجم هو إبليس. من المرجوم؟ هذا الذي نقض عهد الله بعد الحج. فلا يصح الرجم إلا إذا كان هناك عهد موثق: يا ربي، أنا أعادي إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك رجم الشيطان له معنى، تعبير رمزي. يعني أحياناً هناك من ينتقد بعض مناسك الحج ممن هو بعيد عن هذا الدين العظيم. يعني إنسان يحتل منصب رفيع بدولة إسلامية، أدى مناسك الحج، أعجبه النظام، أعجبه عناية المسؤولين هناك بمناسك الحج وبالأماكن المقدسة، قال: والله الحج رائع، لكن لو ساووا على 5 دورات كل شهرين موسم حج بيكون أخف على الناس. واحد قال: اللي بده يحج يحج بالمملكة، كأنه الحج ممكن يكون بمكان آخر. ففي جهل كبير جداً بمناسك الحج. أنت حينما ترجم إبليس، هذا الرجم له معنى، هذا عهد على معاداة الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حتى أن الإنسان إذا وقف في عرفات، دققوا في هذا الكلام: ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. فالحج عبادة، عبادة تعد تاج العبادات، عبادة العمر، فيها شحنة مديدة، إنه فيها 20-30 يوم، يوم بطواف القدوم، ويوم بالسعي بين الصفا والمروة، ويوم بالتوجه إلى منى والمبيت في منى، ويوم بعرفات، ويوم بالوقوف بمزدلفة، ويوم برمي الجمرات، ويوم بمناسك الحج الأخرى، ويوم بالزيارة. عبادة مديدة مكلفة، عبادة الأبدان، وعبادة المال، وعبادة الانتقال من مكان إلى مكان. لذلك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك كيف الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف الصيام؟ لعلكم تتقون. كيف الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الحج قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أنت حينما تعلم أن الله يعلم، حلت كل مشكلاتك حينما تعلم أن الله يعلم. حينما تعلم أن الله يعلم. الدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلذلك الإنسان قبل أن يحج عليه أن يتفقه حكمة مناسك الحج، فلعل الله سبحانه وتعالى يمنحه من فضله أن يقف في هذه المناسك وفي تلك المشاعر الموقف المناسب. وإذا عاد إلى بلده ينبغي أن يحدث الناس بهذه المشاعر، أما الحديث عن الطرقات وعن الماء البارد الذي وزع مجاناً وعن الخدمات، هذا حديث ما له علاقة بالحج إطلاقاً. فلذلك إذا ضعفت هذه العبادة اكتفى الناس بأداء المناسك أداءً شكلياً، وعندئذ يحج 4 ملايين. ولن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. 4 ملايين، الكتف بالكتف والصدر بالبطن والأماكن المزدحمة، ومع ذلك المحصلة ما في نصر. كلام مؤلم، يقول لك 4 ملايين يا الله. والمحصلة ليست كلمة المسلمين هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. معناها في خلل بحياتنا، في خلل بعباداتنا، في خلل باستقامتنا، في خلل بفهمنا لهذا الدين. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، الآن 1,500,000,000 يتربعون على أخطر مكان في العالم وعلى ثروات لا يعلمها إلا الله، وهم أفقر الشعوب، أفقر شعوب الأرض الشعوب الإسلامية، وعندهم ثروات لا يعلمها إلا الله. فلذلك حينما يبتعد الناس عن دين الله عز وجل تؤدى العبادات أداء شكلي. يحج الناس للسمعة أحيانا ولمنافع لهم يبتغونها من الحج. لذلك أيها الإخوة، لا بد من فهم مقاصد الشريعة. أنت حينما تفهم مقاصد الشريعة ربما انتفعت من هذه العبادة، وربما تألقت من هذه العبادة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا عبيد يا عبيد، مالك يا عبيد؟ شكلك شارب حشيش الليلة يا عبيد.
1: الحقني يا حابس، الحقني يا حابس، هيني ورا الشجرة في الحوش.
0: عبيد مربط؟ مين مربطك يا عبيد؟
1: صاحب الحلال يا حابس، صاحب الحلال كان بده يذبحني، كان بده يذبحني، حط الشبرية على رقبتي.
0: وأخذوا الحلال يا عبيد؟
1: أخذوا الحلال والفرس تبعتك كمان.
0: وليش ما قلت لي يا عبيد؟
1: شو أقول لك يا حابس؟ شو أقول لك وكيف أقول لك؟ باين عليهم من قبيلة قوية، كان معاهم رجال كانوا مسلحين ومدربين.
0: مش عارف من وين بدي ألاقيها.
1: مالك يا حابس؟ بدك تضل تحكي للصبح وأنا مربط؟ فلني يا حابس فلني.
2: شايف يا رياض؟ هاي العيشة ولا بلاش. حاسس اني انولدت من اول وجديد، كأنه اول يوم في حياتي.
3: فعلا الحياة هان بتختلف كليا عن بلدنا. ياه فعلا احنا انولدنا من اول وجديد.
2: ما قلت ليش ما بدك تدخل معي شريك في الشركة؟
3: انا مليش في الشركات يا فايز، بدي احط مصارية في البنك وجزء منهم بشتري شوية حلال وبتاجر فيهم. طول عمري بحلم أكون تاجر حلال، التجارة فيها بركة يا فايز.
2: انت القرية لسه عايشة في دمك يا راجل، انسى كل اشي بذكرك في قريتنا، ارميه بلا هم.
3: تعرف يا فايز، الليلة اجت عبالي اختي وردة، يا ترى شو عاملة؟
2: شو عاملة؟ عايشة ويمكن احسن منا كمان.
3: والله إلي خاطر نزورها يا فايز.
4: يا حاتمة، كيف الولية؟
5: لا الحمد

0: احكيلي يا عم، احكيلي القصة علشان نقدر نساعدك.
1: لفيت القرية بجبالها وديانها ما لقيت له أثر.
2: شو بدك تعمل يا حابس؟
1: بدي إياك تجيب زادتك وزواتك وتطلع معي ندور عليه في البلاد التانية.
2: معاك على الموت يا صاحبي.
3: وين يا وردة؟
4: بدي أدور على ابني يا أختي، ابني حبيبي راس قلبي.
3: أنت حرمة يا وردة وهذا صعب عليكي.
4: ابني، ابني يا أختي يا حاتمة، ابني، حياتي بدونه ما لها قيمة.
3: مش عارف شو أقول لك يا وردة، بدي أحكي لأبو عمران.
5: يا أبو عمران، يا أبو عمران.
0: بسم الله.
3: تفضل يا أبو عمران.
0: كيف وردتنا اليوم؟
3: وردتنا بدها تطلع من الدار يا أبو عمران.
0: وين بدك تروحي يا وردة؟
4: ابني يا عم أبو عمران، ابني، بدي أروح أدور على ابني.
0: الطريق صعب يا عم، وانت حرمة، وين بدك تروحي بين هالوحوش؟
4: بطلت أخاف يا عم أبو عمران، هو في وحوش والبني آدمين عايشين.
0: طيب ماشي يا وردة. يا عمران، يا عمران.
6: نعم يابا.
0: حضر الحصان وشد عليه الكارة وحضر للخيل السودة وحط فيها زاد وزواد يكفي لشهر.
6: حاضر يابا.
0: يا حاتمة حضر حالك، بدنا نطلع مع بعض. انت ووردة تقعد على الكارة وانا بسوق الحصان، والفرس الاسود راح يطلع لي عمران.
4: ما تغلب حالك يا عم، انا بطلع لحالي.
0: راح نوصلك لما تصل حدود قريتكم، بعديها راح اعطيك الخيل السودة بزادها وزوادها.

0: وقف يا عم، وقف وقف الكارة يا عم.
1: شو في يا وردة؟
0: شايف الكوخ اللي هناك؟
1: آه هذا كوخ أبراجة، مطبب ومداوي. شو ماله يا وردة؟
0: خلينا نروح نسأله.
1: حاضر يا وردة، قدامنا يا عمران.

0: كان الكلب قارن إصبعه وبطرت إصبعه ولفيته.
1: ابني حبيبي ابني إصبعه مقصوص، وين راح؟ وين راح ومين أخده يا حج؟ اعمل معروف اعمل معروف وقول لي وين راح.
2: اسمع يا بنتي يا وردي، اسمع شوية يا عم أبو راجة، تعرف مين اللي أخده؟
0: كان موجود مع شيخ اسمه أبو حميد.
2: بتعرفه يا أبو راجة من أي بلد؟
0: من قرية الحمدات.
1: بعيدة يا أخويا من هان، بعيدة هذه القرية؟
0: مسيرة يوم يا بنتي.
2: مشكور يا عم أبو راجة.
1: كتر خيرك يا عم أبو عمران، أنت خدمتني خدمة كبيرة، هلقيت سيبوني أكمل وإنتوا الله يسهل عليكم.
2: طب شو رأيك يا بنتي ترجع مع عمتك حاتمة واروح أنا وعمران ندور عليه؟ الطريق صعب عليك يا عم.
1: لا يا عم أبو عمران، تسيب بيتك وتسيب حلالك ومالك بكف اللي عملته عشاني. أنت أنقذتني من الموت، أنا اللي حدور على ابني بنفسي.
2: ماشي يا وردة زي ما بدك. عمران.
3: نعم يا أبا.
2: انزل على الفرس، خذي يا بنيتي هذا الفرس بزاده وزواته، هدية مني إلك وهاي الشبرية، وتوكل على الله، وإذا حسيت بأي خطر ارجعي وهيك عرفت البيت.
1: كتر خيرك يا عم، معروفك كبير كبير وعلى راسي من فوق، وإن شاء الله رح يجي يوم وأرد لك إياه بخاطركم.
2: وردة امسكي يا وردة.
1: شو هذا يا عم؟
2: هذا كيس مصاري أكيد رح تحتاجيهم.
1: الله يكثر من أمثالك ويستر عليك ويديمك للخير يا رب.
4: مع السلامة يا وردة، ديري بالك على حالك.
1: الله يسلمك يا خالتي يا حاتمة، بخاطرك.

0: تعبت يا حابس، خلينا نرتاح.
1: وأنا كمان تعبت. انزل انزل تحت هالشجرة.
0: تعرف يا حابس، أنا بقول استعوض ربك خير بدال هالولد.
1: شو يا عبيد، انت يئست؟
0: ما يئست يا حابس، بس أنا بقول إنه صعب تلاقي ابنك.
1: ليش صعب يا عبيد؟
0: اللي أخذه يا حابس أكيد ما عنده خلفة وما

0: راح يقول انه انا اخذته
1: وراح اخذه غصب عنه.
0: اسالك يا حابس.
1: اسال.
0: ابنك في علامة.
1: علامة؟ كيف يعني؟ تقصد وشم؟
0: وشم، وحمة، او اي حاجة واضحة في جسمه.
1: لا، ابني مثل الالمازة بالمعلمة.
0: والله ما انا عارف كيف بدك تعرفه.

0: مساك الله بالخير يا أخوي.
1: يا مساء النور. هلا يا خيتي.
0: بسأل عن بيت أبو حميد.
1: بيت أبو حميد؟ بيت أبو حميد بعيد في آخر الديرة. بدك منه إشي يا خيتي؟
0: ابني، ابني الرضيع، بدور على ابني.
1: ابنك؟ هو ابنك اللي
0: أنت شفته؟ شفته؟
1: أبو حميد قبل مدة أجع الديرة ومعاه ولد صغير وكان إصبعه مقطوع. بقولوا الكلب ناشو لما كان مرمي في الواد.
0: أيوة أيوة، هو هو ابني، هو ابني. وينه يا أخوي؟ وينه؟
1: زي ما حكيت لك، دار أبو حميد في آخر الديرة.

0: ابني وينه وينه ابني؟ صوته صوته، افتحوا الباب افتحوا الباب. انا ام الولد الصغير، امه هيو بعيط جوا. فارس ابني
1: وين رايحة وين رايحة؟
0: انت ابو حميد، انت ابو حميد، انت اللي اخدته ابني، انت اللي اخدت ابني. الناس دلوني عليك من اخر الدنيا.
1: لا انا مش ابو حميد، انا ابو خلف، واللي سامع صوته هذا ابني سيف رقم 4.
0: كذاب كذاب، انا هذا الصوت اللي سمعته صوت ابني. جيبولي ابني جيبولي ابني يا عالم.
1: ابو حميد رحل من القرية رحل.
0: انت ابو حميد، انت اللي اخرت ابني، هات ابني. ما بصدق ما بصدق، انا لازم اشوف ابني، انا بعرفه لابني.
1: حاضر، هات يا مرة هالولد، هاتي سيف. تفضلي، هذا ابنك؟ ابنك ولا لا؟
0: اصبعه مقطوع. لا مش هو. وين ابني وين ابني وين ابني راح يا عالم؟ وينه
1: ابنك يا بنت الناس؟ مع ابو حميد، وابو حميد رحل، ما بده حدا يعايره انه ما بيخلف، اخذ الولد ورحل عشان يقول هذا ابني.
0: يا ويل عليك يا فارس يا حبيبي يا ابني، وين راحت يا ابني؟ في حضن مين نايم يا ابني؟ شبعان ولا جعان يا ابني؟ حسبي الله على ابوك يا فارس، حسبي الله على ابوك اللي كان السبب، حسبي الله ونعم الوكيل عليه.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل، يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب، يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين، يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب، يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود، يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول، يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم، يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته، يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس، يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان، يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل، يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع، يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية، يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع، يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب، يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج كيف نصيغ كلاما يقنع الآخرين بعظمة هذا الدين، علما أننا لسنا بحاجة لإقناع الآخرين ما دمنا قد آمنا تماما بأن هذا القرآن حق من الله عز وجل. ولكن هناك الكثير من الشبهات التي تثار حول ديننا، يجب ألا نتحدث إلا من خلال العلم والمعرفة. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار، الذي هو خبير في الرد على كل من يشكك بالقرآن العظيم من الناحية العلمية. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، نتحدث اليوم عن خلق الإنسان. نجد أن هناك من يشكك في القرآن العظيم أن هناك مفارقات، يعني كلنا يعلم أن آدم من تراب كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن نجد أن القرآن نفسه يذكر أن سيدنا آدم مرة خلق من حمأ مسنون، مرة خلق من صلصال، ثم بعد ذلك يأتينا القرآن يقول أن الإنسان خلق من نطفة إذا تمنى. ما موقف العلم من هذه الآيات القرآنية، وأيهما أسبق إلى اكتشاف هذه الحقائق؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: أنا حضرت أحد المؤتمرات في جامعة لندن، سمى سواس سكول أورينتال أند أفريكان ستاديز، من عدة سنوات. المؤتمر كان عن القرآن الكريم، ودعيت لأتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم. وطبعا حشد لهذا المؤتمر عدد كبير من المستشرقين، وللأسف الشديد أغلب الذين اهتموا بدراسة الشرقيات، الأمور الشرقية يعني، أو من يعرفون باسم المستشرقين، أغلبهم من غلاة اليهود وغلاة النصارى، ويقبلون على هذه الدراسة ليس من قبيل الفهم ولا من قبيل العلم، ولكن من قبيل الطعن في الإسلام ومحاولة تشويه صورته. فيعني وقف بعض هؤلاء الغلاة، قالوا كلاما سخيفا للغاية لا أساس له من الناحية العلمية، إلا التشفي في هذا الدين. ومن الغريب أن يقف عدد من شباب المستشرقين ليعلن إسلامه في المؤتمر، أو يعلن أنه أعلن إسلامه قبل المؤتمر بليلة واحدة أو ليلتين، وكان شيء يهز القلب حقيقة يعني. أحد هؤلاء الغلاة رجل اسمه بروفيسور ويلش من أستراليا، وقف يقول، بحثه كان عن الخلق في القرآن الكريم، قال حيرنا القرآن الكريم، مرة يقول أن الإنسان خلق من ماء، مرة من ماء دافق، ومرة من تراب، ومرة من طين، ومرة من سلالة من طين، ومرة من صلصال كالحمأ المسنون، ومرة من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار. احنا مش عارفين القرآن يعني عايز يقول لنا ايه. فانتظرت ان يعني يرد عليه احد الاخوة المتخصصين في دراسات الشرقية، وكان عدد من المسلمين موجود، لم يقف احد. فوقفت له، قلت له هل تعرف العربية؟ قال جيدا. قلت له هل احتجت الى قاموس لمعرفة دلالة هذه الألفاظ؟ قال أنا لا أحتاج إلى قواميس.
0: ما شاء الله.
1: قلت له نحن أبناء اللغة، وأصدقك القول أني والله وقفت أمام صلصال من حمأ مسنون عاجز حتى لجأت إلى قواميس اللغة ففهمت الدلالة. سلالة من طين يعني، ووقفت عاجزا.
0: نعم.
1: قلت له هل لك صلة بدراسات علمية؟ قال لا. قلت له كيف تتهم القرآن ولا تتهم عجزك أنت عن فهم هذه الدلالة؟
0: جميل.
1: قلت له كان أولى بك أن تقول أنا لم أستطع أن أفهم مقصود القرآن الكريم من هذا العرض.
0: يعني بين قوسين انظروا إلى الأسلوب، يعني لا نحاور الآخر بالتكفير ولا بالتهجم عليه. الآن بين يدينا حقيقتين، إما أن يكون عالما باللغة فيناقش بها، وإما أن يكون له جزر علمي ليناقش به.
1: قلت له هذه مراحل متتالية في الخلق، يعني الماء، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء يشكل الغالبية الساحقة من بناء أجساد كل الكائنات الحية، النبات والحيوان والإنسان، وجميع العمليات الحيوية لا تتم في غيبة الماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من ماء حق، إذا قال من تراب، قلت له التراب إذا ابتل بالماء صار طينا، والطين إذا استلت منه عناصر معينة صار سلالة من طين، والطين إذا يبس صار أو بدأ في التعفن يعني صار صلصال كالحمأ المسنون، يعني الحمأ المتغير لونه الذي له رائحة كريهة. وبعدين صلصال كالفخار إذا يبس يعني صار كالفخار. وقلت له هذه مراحل متدرجة في الخلق، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا كيف تم الخلق. تراب ابتل بالماء صار طينا، تعفن هذا الطين صار حمأ مسنون، يبس قليلا صار صلصال، يبس أكثر صلصال كالفخار. فهذه مراحل في الخلق. وقلت له مما يؤكد يعني دقة الوصف القرآني أن نرى الميت يتراجع في هذه السلسلة بعكس ما ذكر القرآن الكريم.
0: سبحان الله.
1: نعم تماما. إذا مات الإنسان تيبس جسده فصار كالتمثال كالصلصال كالفخار.
0: سبحان الله.
1: نعم. وبعدين إذا ترك هذا يبدأ يتعفن تطلع رائحته ويسود لونه كالحمأ المسنون. إذا ترك أكثر يبدأ الماء يتبخر ويتحول إلى طين. إذا ترك أكثر يبقى أصبح سلالة من طين، ترك أكثر صار تراب. فهي عكس عملية الخلق تماما، وعملية الموت تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما جاء عن مراحل الخلق. والله ألجمته حجرا.
0: والله أزكى. والله كلام رائع جدا، لان عكس ما ما عاش به الانسان بدا الخلق نراه بام عينينا، يعني لا داعي لان نرى البدايه ونحن نراها بام عينينا.
1: كانت محاضرتي بعده مباشره، وبعد ان عرضت العدد كبير من الاشارات الكونيه في القران الكريم واثبت ما فيها من دقه علميه راقيه، وقف الرجل وقال يعني أصارحك أني مررت على هذه الآيات كثيرا ولم أتوقف عندها كما توقفت أنت، وأنا أعتذر عما قلته عن القرآن الكريم في الجلسة الماضي. فالعلم يا أخي مقنع، والعلم حج على الناس، لابد أن نوظف العلم في فهم هذه الإشارات القرآنية، وإلا لن نستطيع أن نخاطب الناس في زمن العلم بالأسلوب القديم.
0: يعني فقط تساؤل.
1: نعم.
0: يعني عندما يذكر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن آدم من تراب.
1: نعم.
0: ثم يذكر أن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.
1: هذا عملية تالية.
0: نعم.
1: لخلق آدم.
0: يعني هل الإنسان نفسه هل أنا الآن مخلوق من تراب أم طبعا. من نطفة؟
1: لا، من النطفة ومن تراب. يعني أنا قلت في حلقة سابقة
0: نعم
1: أن الإنسان منا يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية تناسلية ضئيلة من الأب لا ترى بالعين المجردة، وخلية تناسلية من الأم أكبر قليلا. هاتان الخليتان من التراب الأصلي الذي خلق منه آدم عليه السلام.
0: نعم.
1: جايين بالانقسام.
0: صحيح.
1: وبعدين حينما يعني تتكون النطفة الأمشاج المختلطة تبدأ في الانقسام حتى تستهلك الغذاء الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى، مح البيضة.
0: نعم.
1: فتنقسم وتلتصق بجدار الرحم وتتغذى على دم الأم، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. سبحان. فكأننا نبنى من تراب الأرض.
0: سبحان.
1: بعد أن يولد يعني يرضع لبن الأم أو لبن أم أخرى أو لبن حيوان آخر، هذا اللبن مستمد من الغذاء، والغذاء مستمد من نبات الأرض ومن عناصر الأرض، فينمو من التراب. بعد أن يفطم ويبدأ يأكل هو بنفسه بعض الخضار والفاكهة وبعض منتجات الألبان، هذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا خلى ربنا من تراب قل صدقت يا ربنا، من نطفة إذا تمنى صدقت يا ربنا،
0: لأن في مجموعه يعود إلى التراب.
1: يعني
0: تعلمنا منك فضيلة الدكتور أننا عندما ننتهي من القاعدة العلمية لابد أن نستقرئ الحكمة. يعني لو قيل لنا ما الحكمة في أن الله عز وجل قد خلقنا من تراب لم يخلقنا من عنصر آخر؟
1: هو طبعا حتى لا يغتر الإنسان، يعني الإنسان فيه جانب من الشعور بالذات وحب الكبر وحب الاستعلاء، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يطفئ هذه الشهوة في نفس كل مؤمن، فخلوا بتتكبر عليه أنا خلقتك من تراب،
0: للتذكير بهذا
1: الأصله.
0: ماذا عن الجن؟ ذكرت أن الجن
1: خلقوا من النار.
0: من نار
1: يعني خلقوا من النار، ولذلك استكبر إبليس وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وأتخيل أنه هو يعني أكبر من الإنسان وأكبر من أن يسجد للإنسان. فعصى ربه فعاقبه رب العالمين بأن أعطاه المهلة في الدنيا وسيحاسبه حسابا عسيرا في الآخر.
0: هناك فقط ملحوظة صغيرة في هذه الآية إني جعل في الأرض خليفة، يعني تستشكل عند البعض عندما قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، كان يخاطب الملائكة.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: نعم.
0: بعض المدافعين عن الشيطان، واسمح لي فضيلة الدكتور بين قوسين، هناك من يدافع عن الشيطان وهناك من يعبد الشيطان، يقول إن الشيطان لم يتلقى الأمر الذي تلقته الملائكة بدليل أن الله كان يخاطب الملائكة وإبليس لم يكن معهم، فبالتالي لماذا يعاتبه الله؟
1: لا كان معهم.
0: على أنه أمره بالسجود.
1: كان معه. ودائما الخطاب في اللغة العربية يكون للغالب، يعني لو أنا عندي مثلا 100 رجل وفي وسطهم سيدة أقول يعني أن الخطاب كان موجه للرجال، يعني فدائما الخطاب في اللغة العربية للغالب. فالملائكة كان عددهم كبير وإبليس كان فرد، فالخطاب للملائكة وإبليس كان يحضر هذا الخطاب. ولذلك لما أمره الله بالسجود أبى، فطرده الله من رحمته. فيعني الذي يدافع عن الشيطان شيطان، والذي يعبد الشيطان ألعن من الشيطان حقيقة.
0: يعني هناك من يتأول أن الشيطان كان أعبد خلق الله لأنه لم يسجد لغير الله ولكن يعني الآخرين سجدوا.
1: هذا تحايل، يعني تحايل أو الإيه، يعني كلمة حق يرد بها باطل.
0: طيب السؤال الأخير عن الشيطان أيضا. يعني كيف يعذب الله بالنار من خلق من النار؟
1: ما أنا أقول لا تدخلوا في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، لأن هذا منزلق خطير. يعني الله خلقنا من تراب. فأصبحنا هذا اللحم والدم الذي يجري في عروقنا ويكسو عظامنا. طيب من الذي يقول أن التراب يتحول إلى هذا اللحم؟
0: سبحان
1: عملية صعبة. فإذا كان الله خلق الجن أصلا من النار فأعطاهم هيئة مغايرة لهيئة النار، فإذا عذبه بالنار اكتوى بالنار.
0: فضيلة الدكتور، تحدثت أن الإنسان خلق من تراب، ماذا عن سيدتنا حواء، عن أمنا حواء؟ يعني هناك من يقول أن حواء، ويعني أذكر لك بالحوادث أن حواء هي عندما قال ربنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بعضهم يقول أن حواء خلقت من نفس مختلفة عن نفس آدم، بعضهم يقول أن حواء هي من أحد أضلاع آدم، بعضهم يجعل ذلك نقيصة لحواء أنها جزء من الرجل. هل حواء كلها هي جزء من الرجل؟ يعني زوجتك جزء منك، زوجتي جزء مني، كيف نفهم ذلك من خلال العلم الحديث؟ كيف استقرأ بداية الخلق؟
1: بارك الله فيكم. طبعا حينما يقول رب العالمين الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي الكيان الذي خلق منه آدم وحواء في آن واحد. قال وخلق منها زوجها، يعني الطين الذي خلق الله منه آدم عليه السلام هو الذي خلق منه حواء عليه رضوان الله.
0: الكلام كيانين منفصلين؟
1: لا، كيان واحد انقسم نصفين.
0: نعم.
1: لأن الله تعالى حتى يؤكد للناس جميعا يعني تفرده بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فهناك المادة وأضداد المادة، هناك الموجب والسالب في الطاقة، هناك الذكر والأنثى في الأحياء، هناك يعني الإلكترون والبوزيترون، النيوترون وضد النيوترون، فكل شيء في الوجود خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
0: يعني لكن ماذا عن النواة؟ يعني ولو كان استدراكا، ماذا عن النواة؟ يقال يعني الخلية، هناك فردية في الخلية في النواة.
1: لا هي مركبة من أشياء برضو وفيها الأضداد، يعني المادة وضد المادة، البروتون ضد البروتون، النيوترون وضد النيوترون، كل هذا موجود. يعني
0: كل الكون كله مبني على الزوجية.
1: فآدم خلق من نفس واحدة، يعني من مادة واحدة، من طينة واحدة، وخلق منها زوجها. فنفس الطين الذي خلق منه آدم خلق منه حواء. ويؤكد ذلك أن العلم الآن، علم الوراثة، يكتشف DNA مخصوص للنساء موجود في أجهزة الطاقة في داخل الخلية سموها المتقدرات أو الميتوكوندريا. بسموها الميتوكوندريا DNA، DNA أو الحمض النووي الريبي الموجود في المتقدرات. هذا وجود في النساء فقط، لا يوجد في الرجال. ويقول أن هذا DNA أو الميتوكوندريا DNA هذا ينسب كل نساء الأرض الذين يمنعون جنبات الأرض اليوم، والذين جاءوا من قبلنا، والذين سيأتون من بعدنا إلى الخامس الساعة، إلى أم واحدة هي حواء عليها رضوان الله. فخلق حواء خلق كما خلق آدم في زوجية كاملة الذكر والأنثى،
0: ليس نعم. من أحد أضلاعه، يعني يوجد أحاديث في هذا، في هذا
1: الحديث فهمها الناس خطأ. يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهم الإنسان أن المرأة لها طبيعة خاصة، فقال إنها خلقت من ضلع أعوج، ويعني أعوج ما في الضلع أعلى. عايز يقول أن المرأة لها طبيعة خاصة تغلب عليها العاطفة، العاطفة تغلب
0: ليس
1: على
0: من القفص الصدري،
1: لا لا لا لا أبدا. هذه من الإسرائيليات يعني التي أدخلت على الإسلام، هي موجودة في العهد القديم أنها خلقت من ضلع، أن الله خلى آدم نايم وكسر ضلعه وخلق منه حواء. هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله العلم.
0: جميل.
1: نعم، هي خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، وأعطيت الصفات التي تميزها عن الرجل. والعلم يؤكد أن هناك فارق كبير في الحجم، في البناء الجسدي، في العواطف، في المشاعر. وإن كان المرأة لا تقل عن الرجل أبدا، قد تكون أذكى منه بعشرات المرات، ولدينا حالات كثيرة تفوقت المرأة في الذكاء عن الرجل، لكن تبقى العاطفة تسبق عندها العقل بحكم تكوينها. نعم. نعم. للقيام بدورها كأم. لكن أقول أن يعني النفس الواحدة هي نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، حتى يبقى قانون الزوجية منطبقا حتى على بني آدم كما هو منطبق على اللبنات الأولية للمادة.
0: يعني هل هذا يعني ينسدح مباشرة على المخلوقات الأخرى
1: كلها؟
0: يعني كلها، كل الخروف أخرج طبعاً الله عز وجل طبعاً زوجه منه، النباتات،
1: نعم نعم،
0: كلها من نفس واحدة،
1: قانون واحد، لأن واضعه واحد سبحانه وتعالى، غير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد.
0: يعني من باب الطرفة، يعني هل لدينا جواب على من خلق أول، البيضة أم الدجاجة؟ يعني حسب منطوق القرآن،
1: القرآن يقول أنه نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني الاثنين خلقوا في نفس اللحظة.
0: سبحان الله.
1: نعم، الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، من النفس.
0: ذكرت في يعني طي كلامك أن هناك لا فرق جوهري بين الرجل والأنثى، ولكن يعني بصراحة مما يعاب أحيانا على الإسلام أن هناك تفريق بين الرجل والمرأة، فعند الشهادة مثلا، عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، بعض الأبحاث التي ذكرت، ودعني أتحدث معك بمنتهى الصراحة، يرد فيها على الدكتور زغلول النجار نفسه أنه لم يتنبه إلى هذه الفروقات التي يذكرها العلم الحديث بين الذكر والأنثى. فعلا هناك فروقات، هناك أبحاث تشير أنه لا فرق على الإطلاق بينهم.
1: أبداً لي مقال
0: نعم
1: بعنوان وليس الذكر كالأنثى موجود على موقعي.
0: نعم.
1: أنا ذكرت أنه هي الاختلاف تكامل، ليس اختلاف ميزة وفضل، اختلاف تكامل. يعني هناك يعني اختلافات جسدية واضحة في حجم الجمجمة، في حجم الهيكل العظمي، في طبيعة البدن، في العواطف، في المشاعر، في بعض السلوكيات، في بعض ما تحب المرأة وما تكره. يعني هناك فوارق كبيرة، والذي قال ربنا وليس الذكر كالأنثى، لأنها جاءت في مقام آخر.
0: نعم.
1: لكن أنا لي مقال بهذا المعنى، وضعت فيه كل الفروق الجسدية والتشريحية والنفسية بين الذكر والأنثى، وقلت هذه فروق للتكامل الذي أراده ربنا تبارك وتعالى لعمارة الأرض، وليس فروق أفضلية ولا ميزة.
0: هل هناك نقص في عقل
1: لا لا لا أبدا، يعني العلم لا يستحي من الحق.
0: نعم.
1: حقيقة أنا أقول لأخي الكريم أن قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة، لكن المشكلة أن العاطفة عندها أقوى من العقل، فالعاطفة تسبق العقل، ولذلك الذي يحكم قرار المرأة العاطفة. وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، ليس ذما، هو تشخيص لطبيعة المرأة في غاية الدقة وفي غاية الإحكام. ناقصة عقل لسبق العاطفة عندها للعقل، وناقصة دين لأن في فترات لا تستطيع أن تصلي أو تصوم فيها، الأكثر والأقل.
0: يعني هناك يعني الآن نرى يعني نساء على قمة العمل السياسي، على قمة العمل الحكومي. أين نقصان العقل؟
1: الإسلام لا يبرر أبدا أن تتولى المرأة المسؤولية العامة، يعني رئاسة الدولة مثلا أو رئاسة الوزراء، لا يقره الإسلام، لأن هذا مصير أمة، ومصير الأمة لا تحكمه العواطف. وجميع المناصب التي شغلتها المرأة في غير دائرة اختصاصها يعني أضرت بنفسها وبالعمل الذي تقوم به.
0: علميا ما دون نتحدث عن العلم، هل يعني وجدت من خلال أبحاثك هناك فعلا هناك نقص في القدرات العقلية عند المرأة؟ يعني لو أتينا الآن بذكر وأنثى،
1: أنا ما قلت أبدا في نقص في القدرات العقلية. أنا أقول يعني أنا صادفت في حياتي كثير من النساء اللائي أو اللاتي يبلغن من الذكاء ما يفوق ذكاء الرجل بمراحل كثيرة جدا. هناك عباقرة يعني من النساء.
0: نقصان العقل الذي ترجح فيه عدم ولايتها العام.
1: أنا أقول نقصان العقل سببه أن العاطفة عندها أقوى من العقل، العاطفة عندها تسبق العقل، الحكم عندها أغلبه عاطفي ليس عقلاني.
0: هل هناك معايير علمية أثبتت
1: طبعا
0: ذلك؟
1: طبعا طبعا يعني دراسات كثيرة جدا تثبت أن العاطفة عند المرأة هي سيدة القرار.
0: لذلك
1: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، لا يجوز أن تكون المرأة حاكم عام، لا يجوز أن تكون المرأة قائدة للجيش، لا يجوز أن تكون المرأة فيما رئيسة وزراء مثلا، لا يجوز.
0: أما وقد حدث،
1: والله أفسد فسادا عظيما. أنا زرت بنغلاديش والرئاسة متناوبة، رئاسة الدولة عندهم بين امرأتين مسلمتين، وكلهم طحنين في بعض طحن لا أولى له ولا آخر.
0: يعني كانت هناك المرأة الحديدية، كانت هناك ملكات عبر التاريخ.
1: أساءت المرأة الحديدية أساءت إساءة بالغة لبلدها وللدين بصفة عامة يعني لبريطانيا بصفة خاصة. المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر أساءت إلى بريطانيا إساءت بالغة وقالت كلاما باطلا تماما. يعني هي التي أصدرت قرار بمنع تحول بيوت عبادة إلى عبادة أخرى، لأن لاحظة النصارى واليهود بيبيعوا أماكن عبادتهم للمسلمين.
0: هذا يعني فضيلة الدكتور دعني يعني ربما يكون هذا من الحديث الإشكالي، ولكن كما يعني تذكر أن لهذا سببا علميا وجوهريا، ولكن يعني هذه تبقى من الإشكاليات التي تقال عن الإسلام أنه لم يراعي ما يحدث الآن.
1: لا يا أخي، يعني لو تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء في عشرات المواقف، أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني أم سلمة، أنت تعلم فضيلة الدكتور أن السيدة أم سلمة هي التي أنقذت 1400 صحابي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون ناقصة عقل وهي تحمل هذه الميزات؟
1: وأنا أقول ليس هذا يعني حكما مطلقا. يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرأة في حالات الغضب العاطفة عندها تسبق العقل، في حالات الفرح العاطفة عندها تسبق العقل، لكن في الأمور العادية قد تفوق الرجل في حكمتها في حسن قرارها قد تفوقه. هو يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها الأنثوي لها طبيعة خاصة، هذه الطبيعة العاطفة فيها تسبق العقل في مواقف تتطلب أن يكون العقل هو الذي يسبق العاطفة.
0: جميل. بس إذن هي قضية تكاملية وليست قضية تنازع،
1: بين اختلاف التكامل وليس اختلاف التمايز.
0: فقط كانت هذه الإجابات للتوضيح في برنامجنا، نستوضح ما أشكل على كثير من الناس حول الشبهات التي ترد عن الإسلام وفي الإسلام. في الحلقة القادمة سنكون مع موضوع هام جدا، نحن نطالب غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نطالبهم أن يشهدوا على ما لم يروا؟ الإجابة في الحلقة القادمة بإذن الله مع فضيلة العلامة زغلول النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. الصلاة فريضة من فرائض الإسلام. هذه الفريضة لا يجوز تركها بحال من الأحوال، حتى في الحرب لا يجوز ترك الصلاة. أثناء احتدام المعارك لا تترك الصلاة، لذلك قال تعالى فيما تلونا من آيات بسم الله الرحمن الرحيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رجال أي مشاة على أرجلكم، وركبانا أي فرسان أو فوارس على خيولكم. فالمقاتل سواء كان من المشاة أو من الفرسان فإن عليه أن يصلي وهو سائر يقاتل وهو راكب يقاتل. كيف يصلي؟ كما يستطيع، ينوي صلاة الوقت التي هو فيها ويكبر وهو على ظهر فرسه، أو يكبر وهو يواجه عدوه، ثم يبدأ بالصلاة سواء التفت إلى القبلة بعد ذلك أو إلى الشرق أو إلى الغرب، فهو يجالد عدوه، يتابع صلاته كيفما كانت وجهته في حال الصلاة الانفرادية. أما في حال صلاة الجماعة في أيام الخوف فلها صيغة أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة الخوف جماعة بعد جماعة، صلى ركعة في جماعة وجماعة أخرى تقف في وجه العدو تحرس المصلين، وبعد أن صلى الفوج الأول معه ركعة رجع إلى جهة العدو وتقدم الفوج الثاني فصلى معه الركعة الثانية وسلم مع رسول الله، ثم جاء الفريق الأول فأتم صلاته بركعة ثانية ثم سلم. وهذه صلاة السفر وصلاة الخوف هي ركعتان. أما إن كانوا يصلون بلا إمام أثناء احتدام المعارك، إن كانوا يصلون فرادى فإنهم يصلون بالكيفية الممكنة، دون ليس بالضرورة أن يتوجهوا إلى القبلة طول صلاتهم. قال العلماء يكبروا باتجاه القبلة تكبيرة الإحرام ثم يبدأ بالصلاة وكما ييسر الله تعالى له الصلاة. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا يترك حتى في ساعات الخوف واحتدام المعارك، كما لا يترك في أيام الخوف وأيام الإقامة في البيوت والمدن والقرى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أما الصلاة الوسطى فقد ذكر أنها صلاة العصر، وهناك أقوال أخرى، قيل صلاة الفجر فإنها بين الليل والنهار والعصر، ولكن الأثر المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا، وذلك في بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع الأحزاب القادمة من مكة لمحاصرة المدينة المنورة من أجل الاقتحام على المسلمين.

صلاة العصر، الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم نارا، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. هذا حكم صلاة الخوف الانفرادي، وحكم الصلاة الجماعة مع رسول الله أو مع أي إمام من أئمة المسلمين الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا خلفاء الله في المسلمين أو أعوانهم أو ولاتهم. ثم يبين الله تعالى قضية المرأة التي يتوفى عنها زوجها، فهناك وصية أوصى الله تعالى بها في أن تبقى المرأة في أبعد حد في بيت زوجها إلى مقدار سنة. بعض العلماء قالوا بأن الآية منسوخة بآية 14، والآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هذه والله بما تعملون خبير. هذه الآية الأولى فيها تحديد 4 أشهر و10 أيام، وهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. أما الآية التي قرأناها في هذه الصبيحة المباركة فتتحدث عن وصية مدتها سنة كاملة. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هنا قال بعض العلماء الآية الأولى نسخت الثانية، والواقع كما يفهم من الآية أن هناك وصية، لو أن الزوج أوصى فليوصي بسنة لا بأكثر من سنة، كما يوصى بالميراث، يوصى بالميراث بالثلث إلى أعلى حد، أوصى الله تعالى بالميراث، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا جناح عليه. وأول الآيات يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. هنا الوصية للزوجة وليست لغير الورثة. الوصية إذن أن تقيم المرأة، يستطيع الرجل أن يقول لأهله: إذا ما توفاني الله تعالى فلا تخرجوا زوجتي من بيتها طيلة سنة كاملة. فإن مضت السنة فللزوجة بعد ذلك الحق في أن تتزين للخطاب أو للأزواج، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ثم يبين الله تعالى بعد ذلك حق المطلقة، فالمطلقة لها حق العدة، النفقة في العدة عليها، ولها كل دين في رقبة زوجها من مهر أو سواه. ولو كان للزوجة على الزوج حقوقا فعلى الورثة أن يؤدوا تلك الحقوق إلى تلك الزوجة. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه آخر آيات في موضوع الطلاق، وكنا قد قرأنا في تراويح الليلة الماضية كل آيات الطلاق التي ذكرت في سورة البقرة، وفيها تفصيل عن قضية الأولاد بعد وفاة أبيهم، ما علاقتهم بالأم؟ هل تبقى للأم علاقة بأولادها الصغار إذا ما توفي عنها زوجها؟ ذكر الله تعالى حقوق الرضيع، حقوق الأطفال الرضع، فقال سبحانه وتعالى:
والوالدات يرضعن أولادهن

0: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة لأطول مدة الحمل، لأن الله تعالى حددها في الآية الكريمة بحولين كاملين أي سنتين كاملتين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. في هذه المدة من ينفق على الوليد ومن ينفق على أمه؟ يبين الله تعالى ماذا على الرجل الذي طلق زوجته، فما هي علاقته بأولاده الذين يرضعون من زوجته المطلقة. قال وعلى المولود له، المولود له من هو المولود له؟ الأب الوالد يعني، المولود له لأن الولد ينسب إلى أبيه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الرجل أن ينفق على زوجته المطلقة مدة حضانتها لولدها الرضيع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، طعامهن ولباسهن ومسكنهن، إلا إن كان للزوجة مسكنا تريد أن تسكن فيه، وإلا يتحدد على المولود له أن ينفق على من تربي ولده من مطلقة أو غير المطلقة كما سيأتي بعد ذلك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف يعني دون بخل ودون إسراف، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أكثر من قدرته، ولا يجوز للرجل أن يبخل بما هي الحاجة على زوجته المطلقة وعلى ولده. وعلى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فلا يجوز المتاجرة بالولد، لا يجوز للزوجة أن تضر الوالد بكثرة الطلبات التي تفوق طاقته، ولا يجوز للرجل أن يبخل على زوجته وولده بسبب عطفها على ولدها فهي تضحي من مالها ومن جهدها. لا يجوز للرجل أن ينقص الزوجة حقها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن العدل والإنصاف لا ضرر ولا ضرار، وعلى الوارث مثل ذلك. لو أن الأب مات وهو المولود له، فعلى من ينتقل الحق أو لمن ينتقل حق النفقة والرزق؟ قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإن مات الرجل وترك زوجته التي ترضع ولده، على الورثة أن يقوموا بالإنفاق عليها وعلى ولدها، لأن الغنم بالغرم، فمن أراد أن يرث فعليه أن يتحمل مسؤوليات المتوفى، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لو قال الرجل لامرأته لا أريد أن أرضع ولدي، أو قالت المرأة أنا لا أستطيع أن أرضع ولدك خذ ولدك، أو قالت المرأة أنا أطعمه وأسقيه ولا حاجة لي بنفقتك، قال تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، بعد التراضي والتشاور حتى لا يضيع الرضيع بين الأم والأب، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أن تطلبوا المرضع لأولادكم من غير أمهاتهم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أن تدفعوا لمن ترضع ولدكم النفقة بالمعروف، ذلك بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فاتقوا الله في كل أمر من أمور حياتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على حبه، وأن يجمع بيوتنا على حب الله وعلى حبه. حب الأولاد وعلى المودة والرحمة فيما بيننا. اللهم اجمع أمتنا على حبك وحب نبيك وحب عمل صالح يقربنا إليك. اللهم عمر بيوتنا بالإيمان، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرق شملنا بالطلاق، واجمع شملنا بالمحبة والمودة التي ذكرتها في كتابك العزيز، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله تعالى.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو

أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل

غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

يونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك.

الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلاً.

فاعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تَرَكَ

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم

قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح

يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة.

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

شكور ومصدق ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى.

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم

أضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به

هم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله

قصده وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

0: الرحيم.
1: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. بكر ابن عبد الله المزني قال: حسين قال بكر بن عبد الله المزني: لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. إلى هنا وصلنا في المجلس الماضي، وعلقت شيئا عن هذه القولة، بس الحقيقة يا أخوان يا شباب يا رجال، يعني اجعلوها هذه نصب عيونكم وحاضرة في أذهانكم. لا يكون العبد تقيا، يعني منضبطا بأوامر الله، يعني من جماعة وثيقة الذين اتقوا ربهم، يعني من جماعة إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. أو لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. يعني ترى نحن بالجامع كل بشكل عام كلاتنا مناح، يعني بالجامع الحمد لله أنت متحمم لابس أواعي جديدة جاي قاعد الجامع مكياف قاعد على السجاد مرتاح مهول الجامع وعم تسمع لك هيك كلمتين، وإذا الإذاعة صفرت شوي بيعدلونا إياها مشان ما تنزعج إذننا يعني، وإذا الصوت علي بيوطوا، وإذا وطي بيعلوه، وإذا عطشت بشرب لك كاسة مي باردة، بدنا نحط لكم ما زهر بالمي إن شاء الله كمان يعني هيك، وملطف الجو كمان بيتبخر الجو. فبالجامع كلاتنا ملاح، بس نحن بدنا نكون مناح وقت بيبرق الدرهم والدينار، وقت بتجيك صفقة فيها حرام، لما بيطلب إليك إنك تروح تعمل صيانة لمنشأة قائمة لأجل إفشاء الحرام، لما بيجيب لك مقصة دار قصة بيقول لك هي شغالة وماشية وبتنباع أواعي نسائية، بس الحقيقة هذه الأواعي النسائية عم يلبسوها النساء يعني بالشوارع، بالتالي هو حرام. لما بتفوت لعندك زبونة وبتقول لك بدي مثل هذا ألم الحمرة اللي على شفايفي نفس اللون، تعطيها الألم تقول لك لا أغمق شوي، تبلش أنت بقى بدك تأكد وتبحلي على الزبونة وهكذا. هناك عندما يبرق الدرهم والدينار، يعني هناك بيصير للواحد تقي، تقي الطمع. لما أنت بتكون شاب خريج جامعي وبيجيك عقد عمل في مؤسسة ربوية، لما أنت بتكوني موظفة وبتقلك إحدى المنظمات الدولية إنه إحنا بدنا نرفعك بس بدك تقيم الإشارة من على راسك، أو تعيد اللي يخلي الإشارة بس هذا المانطو بلا يعني ما بدها مانطو الشغلة شبه البنطرون والكنزة ماشي حال. لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع. لما بيجيك زبون مسترسل يعني ما بيعرف في الأسواق، وممكن إنك تلطشه بالسلعة بالبضاعة وأنت بتنضبط إنه لا كيف يعني، إذا كان بسيطي ما بيعرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل حرام. مسترسل اللي ما بيعرف لا بالأسواق ولا بالبضائع. هلأ هناك يظهر تقوى كل واحد بيناتنا. يا أخوان أنتم تعلمون بأننا نحمل مشروعين لمدة 15 سنة، إدخال الدين للسوق التجاري وإدخال الدين للعلاقات الأسرية. شو معنات إدخال الدين؟ يعني الدين ما هو عبارة عن علبة أنا بقدر بغلفها وبفوتها على السوق بيقوم بيدخل الدين. الدين هو أنت، الدين هو أن تمارس وتنضبط بما أمر الله ونهى الله عنه. أنت الدين، أنت الإسلام. كيف انتشر الإسلام في بلاد قريبة وبعيدة؟ كيف؟ لما جاء تجار، لما جاء صناع، لما جاء معلمون، لما جاء صالحون حملوا الدين في أعمالهم فأودعوه في تلك البلاد، هذا هو إدخال الدين. كيف دخل الدين على أندونيسيا؟ أكبر بلد بالتعداد الإسلامي في العالم أندونيسيا، تجار المسلمين هم الذين أدخلوه. شو يعني أدخلوه؟ يعني جابوا علب مكتوب عليها دين دين دين دين وحطوها بأندونيسيا؟ لا، بس هم طبقوا الدين بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل في أعمالهم،
فتأسى بهم أهل تلك البلاد، سألوهم من أنتم؟ قالوا نحن مسلمون، كيف نصير مسلم؟ عمل مثل ما عم نعمل، قول أشهد أن لا إله إلا الله، فقالها صار من أبناء هذا الدين، ثم راح يتعلمون الدين. فيا أخوان نحن بحاجة أسواقنا أن يحكمها الدين. شو يعني مرة تانية أسواقنا يحكمها الدين؟ يعني أنتوا وأنا نتمسك بالدين في أعمالنا، نتمسك بالدين في ثيابنا، نتمسك في الدين في أقوالنا في أفعالنا، فيدخل الدين إلى السوق، ونفس الشيء بيدخل الدين إلى البيت. كيف أنا بدخل الدين على البيت؟ أنا بلتزم بهذا الدين في بيتي، فمعناته أنا دخلت الدين على بيتي، وبنتك بتلتزم وزوجتك بتلتزم وأخوك بيلتزم وماشي الحال، واللي ما بيلتزم ما نحن ضعاف. يعني ممكن أن تزل قدم أحدنا، ممكن أحدنا الشيطان يستولي عليه، بضلني أنا بنصحه وبنصحه وبكرر وبقرب وببعد، ومرة من اليمين ومرة من الشمال، حتى يصير من أهل الانضباط بهذا الدين، حتى أصير أنا من المتقين وتصير أنت من المتقين. لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع، تقي الغضب كمان. يعني بدنا إياك لما بيطلع خلقك، أليس من العيب يا أخوان شاب بيحضر في المساجد بتشاكل هو ومرته، بتقول له إذا ما عجبك طلقني، هو طالع خلقه غضب، يعني بيقول أنت طالق، وبيقول أنت طالق وهي لا تستحق الطلاق، وهي بتقول له طلقني والأمر لا يستوجب طلاقا. يعني لو عرضناه على أي عاقل بيقول لك ما بدأ طلاق يعني هذا الأمر، فكيف طلبت طلاقا هذه الإنسان؟ ما له من المتقين. كيف طلق هو؟ ما له من المتقين. بعدين بتقول له بقيان تنتين، يعني قالت له طلقني إلا أنت طالق، قالت له بقيان تنتين يا حصرتي، بيقوم بيقول له أنت طالق، أنت طالق، سامحني يا أخ أنت ما شميت رائحة التقوى، ما تأخذني لا تزعل. يعني الطبيب بده يقول لك أخي أنت معك زايدة، هيا بتنفجر وبتموت، يا بتروح على المستشفى يسأل لك العملية. أما إذا بدي أقول لك لا معلش يا ده وجع خفيف، خذ لك حبة سيتامول، أنا عم بقتلك، ما تأخذني، ما في تقوى. لا يكون العبد تقيا، هيك الأولياء يقولون. من الأولياء؟ هؤلاء رجال عرفوا الطريق قبلنا وعادوا ليرشدوننا. كمان واحد تاني هو مرته بتشاكله، بتقول له ما عجبك طلقني، بيقول له أنت إذا كنت رجال طلقني، وهو يعني بتطلع معه هلا بقى الرجولة والعنجهية تبعه، بيقول له أنت طالق، بتقول له كمان، بيقول له أنت طالق، كمان أنت طالق، يا حصرتي والله. يعني هلا أنا وياكم نضحك، يعني شيء مضحك وشيء مبكي، والحقيقة معليش يعني نحن نضحك عليها وعليه، بس مين هو وهي؟ يعني هو وهي أخي وأخوك وابني وابنك وجاري وجارك. طيب هيك المسلم يتلاعب به الشيطان كما يتلاعب الأطفال بالكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن إن الشيطان ينصب عرشه على الماء، ثم يقول لأتباعه، يعني الزبانية تبعه، بيقولون ما فعلتم؟ يقول واحد أنا بقيت معه حتى جعلته يترك الصلاة، يقول ما فعلت شيئا، بكرة بيصلي يتوب ويتوب الله عليه، بقيت معه حتى عصى الله بكذا، بيقول له ما فعلت شيئا، بكرة بيستغفر يتوب. بعدين بيقول له للثالث ما فعلت؟ قال بقيت معه حتى فرقت بينه وبين زوجه، خليته يطلقه، فيقول له فنعم أنت، ويلتزمه. يعني الشيطان الكبير بيجيب هذا الشيطان الصغير بيقول برافو عليك أنت اللي مشتغل شغلة منيحة. يا أخوان أنتم ترون يعني الشوارع فيها بنات مشكلات وفيها رجال شباب مشكلين. طيب ما هو الحل؟ الحل أن يزداد الزواج، واحد من الحلول. كلما ازداد الزواج قل الفاحشة، قلت الفاحشة، وعكسه بعكسه. فنحن بدنا المتزوجين يحافظوا على الأسر، وبدنا نضيف أسر جديدة، ما بدنا نجي المتزوج يطلق. هلأ يبقى الطلاق علاجا إذا أغلقت العلاجات. أنا اتفقت معكم وقولوها لمن وراءكم، أنا ما لي سامح ولا لأخ بينكم أن يطلق حتى يأتي ويستشير. يعني بدك تجي عندي وتقول لي أستاذ أنا معلش طلق، وإذا بقول لك لا زعلان رضيان
تعبتك مو تعبتك، هزت لك بدنك مو هزت، مو على كيفك. ما بتتذكر انت لما رحت لتتزوج كيف رح معك 10 رجال جبنا لك شيخين ثلاثة واستاذين ثلاثة، مو هيك؟ معناتها لما بدك تطلق لازم تجي تقول له لهدول العشرة انه انا بالاذن منكم زماناتي جبتكم شان اتزواج، بالله بتسمحوا لي طلق؟ يعني ادبا ادبا معنا يا اخي، تعال احترم اللي راحوا مشانك، الله وكيلك رحنا هيك من اجلك. هلا لا سمح الله بدك تطلق ماشي الحال، بس تعال استشير. هلا اذا اشار عليك الرجال انه طلق يبقى الطلاق، يعني الطلاق حل مو محرم، بس بقى هذا الطلاق بده مدارس، يعني بده من يشير بهذا الطلاق. فاذا اشار عليك اهل الاختصاص بالطلاق توكل على الله طلق. بالتالي منخلي الطلاق باضيق مراحله. نحن يا شباب طلع هذا الاعلان على سيرة لا يكون الرجل تقيا الطمعي تقيا الغضب. نحن بتعرفوا يعني باستمرار نعمل دورات تأهيلية للحياة الزوجية. هذه الدورة الحقيقة لها هدف كتير كبير، يعني بداية مشان نتعرف شبابنا شو هذا الزواج، وتعرف بناتنا شو هذا الزواج، لأنه الحقيقة أنا لاحظت بأنه عدد لا بأس به من شبابنا ما بيعرف إيش يعني زواج، والبنات هيك، والإعلام الحقيقة عم يغرر بهؤلاء الشباب والبنات مساكين مساكين، يغرر بهم ويقتلهم. أنا قلت لكم مرة أنا جبت 100 غنية تغنى في الطرقات، كل غنية مؤلفة من 10 مقاطع صوتية، المجموع 1000 مقطع صوتي. 1000 مقطع صوتي عم ينخر العقل الباطن لابننا ولبنتنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لأن احنا أكثرنا الحمد لله ما بيسمع أغاني، بس في كم واحد بيسمع أغاني؟ حتى أنا ما بسمع أغاني، بتكون أنت راكب سيارتك بتوقف على الإشارة، السيارة اللي جنبك حاطت غنية لبين 30 ثانية ما تمشي الإشارة بكون لقطلك نص الغنية، تفوت على محل بدك تشتري غرضين بكون حاطت غنية كمان بتسمع لغنية، فتت على مول بتسمع لك 5-7 أغاني، هذا بشكل غير إرادي. في ناس لا بيجيب غنية بيحط يعني بيسمع. أنا جبت 100 غنية، هذه الأغنية على يعني واحد بيقول عم بتسلى، بس لا هو ما عم تسلى، عم ينخرق العقل الباطن تبعه تبع أولادك. دير بالكم يا أخوان أولادكم شو عم يسمعوا. المهم يا أخوان 1000 مقطع صوتي ما فيهم كلمة أب ولا أم ولا زوج ولا زوجة ولا ابن ولا بنت، كلهم مقاطع عجيبين والله، كلهم حبيتك وحبيتني وحبنا وعشقنا وغرامنا يا حرام هالشاب العقل الباطن انه هيك الزواج معناته، والبنت هيك بتفكر يعني هذا هو الزواج. هلا اخطيه لما بتتزوج او هو بيتزوج بيطلع هذا جزء بسيط من الحياة، بس في مفردات كثيرة بالحياة اخرى هي مهيئة حالة بس لهالجزء البسيط ومو مهيئة حالة لهذاك الاجزاء، فعم تنصدم وهو عم ينصدم. هلا انا اذا بقول لك ضلي عفوا بنخر عقلك الباطن انه انا اخذك على سيران اخذك على سيران اخذك على سيران، اخذك تتسلى اخذك تضحك اخذك تلعب، وبعدين بحملك وباخذك على حمل اثقال او بناء جدار بلوك زق بلوك قبل ما تبدا بتوع بالارض، لك ما انت جاي تتسيران ما بتلاقي حالك غير امام مسؤوليات كبيره وبدي حملك اثقال انا لحالك تفرط يعني قبل ان تبدا. على كل الأحوال نحن باستمرار نعمل هذه الدورة، الآن وصلنا إلى الدورة رقم 16 الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن باستمرار الحمد لله عم نستفيد يعني ونحاول نطور في هذه الدورة. الدورة ستكون وأنا عم بتنقل فيها يعني بأماكن بقلب الشام، يعني بأماكن متعددة مشان نستقطب شرائح متنوعة، وحتى عم تكون بالمساجد وخارج المساجد كمان مشان شرائح من نوع آخر يعني لخدمة أبناء هالبلاد وبنات هالبلاد. وهي إن شاء الله يعني إحنا رحنا إلى محافظات أخرى وحتى إلى بلاد أخرى.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم. وأحبكم في الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا نزال مع هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، سورة الأخلاق والقيم والتعايش مع الآخرين واحترام الآخرين. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا لها من آية ويا له من امتحان، وامتحان صعب. عاد إلينا نداء الإيمان وصفة الإيمان: الله أكبر. هؤلاء المؤمنون أصحاب العقد مع الله في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا، في الآية الثالثة بدأت الصفات تتوالى والأخلاق بأداة التأكيد. إن الذين يغضون، والعجيب جاء بصيغة المضارع يغضون، انتبهوا، لأن فعل المضارع يستوعب الماضي والحاضر والمستقبل. عجيب هذا، لو قال غضوا خلاص غضوا انتهوا، أو سيغضون يعني في المستقبل، أما يغضون فهي استمرارية في الماضي والحاضر والمستقبل. عجيب، نعم، هذا خلقنا مع حبيبنا إلى أن نلقى الله، من بعثته الشريفة إلى آخر مسلم وموحد على وجه الأرض، كلهم يغضون، يستمرون بهذا الأدب، لا ينحرفون عنه. إن الذين يغضون أصواتهم، تلاحظ هنا ما قال صوتهم، قال أصواتهم. على كثرة الأصوات لكنها خفيضة مؤدبة، لا ضجيج ولا صراخ كالأسواق أو البيع والشراء أو عند الدلالين، لا لا لا لا لا، أصوات تأتي من هنا تأتي من هنا تأتي من هنا، لكنها في نظام، في انضباط، في تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أنصتوا وكأن على رؤوسهم الطير، ويعني هذا التعبير العجيب دائما يوصف به الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي على راسه حمامة ما يتحرك، لأن لو تحرك طارت. صفة، صفة عجيبة. قال: وعنده الصحابة كأن على رؤوسهم الطير، هذه أشكالهم، فكيف أصواتهم؟ القرآن يخبر عن أصواتهم، القرآن يخبر عن أصواتهم، عن أدبهم في الكلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، لاحظ العندية هنا، هنيئا لهم، وهو عندهم وهم عنده، هذه كرامة. الصحبة يعني منزلة ما يستطيع أحدنا اليوم يوصلها، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أكرمهم بصحبته. لكن نحن بمحبتهم له ولهم، المرء مع من أحب. نشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة آله،
ومحبة أمهات المؤمنين ومحبة أصحابه ومحبة السابقين والمهاجرين والأنصار وأهل الشجرة أهل البيعة والمبشرين في الجنة والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. يا رب احشرنا معهم، آمين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، شوف شوف يعني المهابة، يعني عند من؟ عند رسول الله. الله يعني ناقة لما أضيفت إلى هذا الاسم الجليل الأعظم، شوف قيمتها، ناقة الله وسقياها. فلما قتلوها دمرهم تدمير. شوف الكعبة حجر، لكن لما أضيف إلى لفظ الجلالة بيت الله الحرام، أوه خلاص خلاص، الصلاة فيه 100,000 صلاة. يا الله. ولهذا ننتبه يا إخوان إلى خطورة كلمة رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني تعرف أنت اليوم في نوع من الناس ونوع من البشر فيل أبرهة الأشرم، الفيل ما له أعقل منهم، والله يا إخوان أعقل منهم. يعني الفيل هذا اللي اسمه محمود حطوه يوجهونه عند الكعبة ما يتحرك، يا الله، يقومونه يفرونه يهرب. فيل حيوان قدر الكعبة وقدر الحرم وقدر بيت الله، فيل. واليوم ناس والعياذ بالله ما يهمهم، والعياذ بالله ما يهمهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما ألقوا كلمتهم المجرمة وصدر عليهم حكم بالسجن فروا. ولكن إلى أين يفرون من الله؟ أين يفرون يوم القيامة من أعظم خصيم لهم يوم القيامة؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا ويل من يخاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. ولهذا يقول الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك، هذه الإشارة إشارة مدح، إشارة ثناء ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله امتحن القلوب، هذه القلوب التي بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تمتحن بهذه القضية الخطيرة. ولهذا كان أحد العلماء جالسا، فدخل شاب في حلقة هذا العالم اللي يدرس، وبعدين شوي شوي بأدب تخطى، ثم أسر كلمة بأذن العالم ثم صرف. فقال طلبة العلم: من هذا؟ ماذا تتوقعون الجواب؟ قال: هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عجيب، ما قال هذا فلان ابن فلان، لأن تأدب مع العالم ومع الحديث الذي يروى وأسر الكلمة ولم يرفع صوته، صارت له سمة طابع عليه، قال: هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بس هذا كافي أن يأخذ هذه الصفة العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ممن امتحن الله قلوبنا للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قلبه، يقول: التقوى ها هنا، التقوى
ها هنا التقوى، ها هنا. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة، هذه أول هدية، أول جائزة لهذا الامتحان، أول نتيجة. ها صاحب الامتحان ينتظر النتيجة، يقول لك والله طلعت النتيجة، يعلقونها يفرحون الطلبة والطالبات، يركضون كنا في يوم القيامة. ها أم اقرأوا كتابية، القرآن يأتي بهذه الصفة، أول نتيجة لهم مغفرة، ثاني نتيجة وأجر عظيم، وأجر عظيم. مغفرة من الذنوب والمعاصي، صفحة جديدة مع الله، يأتي يوم القيامة نقي تقي الله. ولهذا ننتبه أيها الأحبة إلى هذه الآيات في هذه السورة، وإذا قرأناها وحفظناها نجعلها سلوكا ونجعلها أخلاقا، ونحاول قدر المستطاع في جلوسنا مع أهلنا العصر مع الشاي والأسرة كلها حول الوالد والوالدة، نأتي بهذه الآيات وهذه المعاني. كثير ما نسمع يا أحبابي خواطر في تفسير هذه السورة الكريمة، ما يكفي يا حبيبي أنك أخذت المعلومة حتى تنقلها إلى أهلك وبناتك وعيالك وزوجتك. واليوم وسائل يعني التواصل عندنا ما شاء الله، يعني بإمكانك تصير أكبر داعية حالا في الإنستغرامات والتويترات وترسل، ويحشرك الله سبحانه وتعالى مع هذا الجيل القرآني الفريد. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. شكرا لكم، استودعكم الله، السلام عليكم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. نعم، كانت لكل صحابي صورة تعبر فيها عن حبه لرسول الله وتفانيه في ذلك وإخلاصه وتضحيته.

0: بذبحه في سبيل الله وبين يدي رسوله الكريم. ونحدثكم أيضا عن البطلة الجريحة، لما كان يوم أحد قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية قتال الأبطال، وكانت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة أخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، أي بين أصحابه، والريح والدولة للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي. قالت أم سعد: فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قميئة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا. فاعترضت له أنا ومصعب ابن عمير، وأنا ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان. وبقيت أم عمارة تقاتل حتى جرح ولدها عبيد ابن زيد وصار دمه يسيل وهي منشغلة بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح على ولدها: أعصب جرحك. فتنبهت أم عمارة إلى ولدها وأخرجت عصائب كانت أعدتها للجراح، فربطت جرح ولدها وقالت: بني انهض فضارب القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يطيق ما تطيق أم عمارة؟ ثم أقبل الرجل الذي ضرب ولدها فضربته أم عمارة بسيفها على ساقه، فبرك إلى الأرض واحتوشته سيوف الصحابة، فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينيك من عدوك وأراك ذكرك في عينك. وقد أصيبت أم عمارة يوم أحد ب13 جرحا رضي الله عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد خسرت رباعيته اليمنى السفلى، أي أسنانه، وجرحت شفته السفلى، وشج في جبهته، وأصابه جرح في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته الشريفة في اللحم. فقام أبو عبيدة بن الجراح فنزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت ثنيته اللي عم يشيل فيها بسنانه، ثم نزعت الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى، ثم قام مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري فمص الدم عن رسول الله، مص عليه الصلاة والسلام، ثم ازدرده بلعه، فقيل له: أتشرب الدم؟ فقال: نعم، أشرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبزقه. نعم، أي نعم، من مس دمي، قال عليه الصلاة والسلام، من مس دمي دمه لن تصبه النار. أدركنا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تحور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج كيف نصيغ كلاما يقنع الآخرين بعظمة هذا الدين، علما أننا لسنا بحاجة لإقناع الآخرين ما دمنا قد آمنا تماما بأن هذا القرآن حق من الله عز وجل. ولكن هناك الكثير من الشبهات التي تثار حول ديننا، يجب ألا نتحدث إلا من خلال العلم والمعرفة. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار، الذي هو خبير في الرد على كل من يشكك بالقرآن العظيم من الناحية العلمية. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الدكتور، نتحدث اليوم عن خلق الإنسان. نجد أن هناك من يشكك في القرآن العظيم أن هناك مفارقات، يعني كلنا يعلم أن آدم من تراب كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن نجد أن القرآن نفسه يذكر أن سيدنا آدم مرة خلق من حمأ مسنون، مرة خلق من صلصال، ثم بعد ذلك يأتينا القرآن يقول أن الإنسان خلق من نطفة إذا تمنى. ما موقف العلم من هذه الآيات القرآنية، وأيهما أسبق إلى اكتشاف هذه الحقائق؟
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: أنا حضرت أحد المؤتمرات في جامعة لندن، سمى سواس سكول أورينتال أند أفريكان ستاديز، من عدة سنوات. المؤتمر كان عن القرآن الكريم، ودعيت لأتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم. وطبعا حشد لهذا المؤتمر عدد كبير من المستشرقين، وللأسف الشديد أغلب الذين اهتموا بدراسة الشرقية، الأمور الشرقية يعني، أو من يعرفون باسم المستشرقين، أغلبهم من غلاة اليهود وغلاة النصارى، ويقبلون على هذه الدراسة ليس من قبيل الفهم ولا من قبيل العلم، ولكن من قبيل الطعن في الإسلام ومحاولة تشويه صورته. فيعني وقف بعض هؤلاء الغلاة، قالوا كلاما سخيفا للغاية لا أساس له من الناحية العلمية، إلا التشفي في هذا الدين. ومن الغريب أن يقف عدد من شباب المستشرقين ليعلن إسلامه في المؤتمر، أو يعلن أنه أعلن إسلامه قبل المؤتمر بليلة واحدة أو ليلتين، وكان شيء يهز القلب حقيقة يعني. أحد هؤلاء الغلاة رجل اسمه بروفيسور ويلش من أستراليا، وقف يقول، بحثه كان عن الخلق في القرآن الكريم، قال حيرنا القرآن الكريم، مرة يقول أن الإنسان خلق من ماء، مرة من ماء دافق، ومرة من تراب، ومرة من طين، ومرة من سلالة من طين، ومرة من صلصال كالحمأ المسنون، ومرة من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار. احنا مش عارفين القرآن يعني عايز يقول لنا ايه. فانتظرت ان يعني يرد عليه احد الاخوة المتخصصين في دراسات الشرقية، وكان عدد من المسلمين موجود، لم يقف احد. فوقفت له، قلت له هل تعرف العربية؟ قال جيدا. قلت له هل احتجت الى قاموس لمعرفة دلالة هذه الألفاظ؟ قال أنا لا أحتاج إلى قواميس.
1: ما شاء الله.
2: قلت له نحن أبناء اللغة، وأصدقك القول أني والله وقفت أمام صلصال من حمأ مسنون عاجز حتى لجأت إلى قواميس اللغة ففهمت الدلالة. سلالة من طين يعني، ووقفت عاجزا.
1: نعم.
2: قلت له هل لك صلة بدراسات علمية؟ قال لا. قلت له كيف تتهم القرآن ولا تتهم عجزك أنت عن فهم هذه الدلالة؟
1: جميل.
2: قلت له كان أولى بك أن تقول أنا لم أستطع أن أفهم مقصود القرآن الكريم من هذا العرض.
1: يعني بين قوسين انظروا إلى الأسلوب، يعني لا نحاور الآخر بالتكفير ولا بالتهجم عليه. الآن بين يدينا حقيقتين، إما أن يكون عالما باللغة فيناقش بها، وإما أن يكون له جزر علمي ليناقش به.
2: قلت له هذه مراحل متتالية في الخلق، يعني الماء، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء يشكل الغالبية الساحقة من بناء أجساد كل الكائنات الحية، النبات والحيوان والإنسان، وجميع العمليات الحيوية لا تتم في غيبة الماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من ماء حق، إذا قال من تراب، قلت له التراب إذا ابتلى بالماء صار طينا، والطين إذا استلت منه عناصر معينة صار سلالة من طين، والطين إذا يبس صار أو بدأ في التعفن يعني صار صلصال كالحمأ المسنون، يعني الحمأ المتغير لونه الذي له رائحة كريهة. وبعدين صلصال كالفخار إذا يبس يعني صار كالفخار. وقلت له هذه مراحل متدرجة في الخلق، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا كيف تم الخلق. تراب ابتلى بالماء صار طينا، تعفن هذا الطين صار حمأ مسنون، يبس قليلا صار صلصال، يبس أكثر صلصال كالفخار. فهذه مراحل في الخلق. وقلت له مما يؤكد يعني دقة الوصف القرآني أن نرى الميت يتراجع في هذه السلسلة بعكس ما ذكر القرآن الكريم.
1: سبحان الله.
2: نعم تماما. إذا مات الإنسان تيبس جسده فصار كالتمثال كالصلصال كالفخار.
1: سبحان الله.
2: نعم. وبعدين إذا ترك هذا يبدأ يتعفن تطلع رائحته ويسود لونه كالحمأ المسنون. إذا ترك أكثر يبدأ الماء يتبخر ويتحول إلى طين. إذا ترك أكثر يبقى أصبح سلالة من طين. ترك أكثر صار تراب. فهي عكس عملية الخلق تماما، وعملية الموت تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما جاء عن مراحل الخلق. والله ألجمته حجرا.
1: والله كلام رائع جدا، لأن عكس ما عاش به الإنسان بدأ الخلق نراه بأم عينينا، لا داعي لأن نرى البداية ونحن نراها بأم عينينا.
2: كانت محاضرتي بعده مباشرة، وبعد أن عرضت العدد كبير من الإشارات الكونية في القرآن الكريم وأثبت ما فيها من دقة علمية راقية، وقف الرجل وقال يعني أصارحك أني مررت على هذه الآيات كثيرا ولم أتوقف عندها كما توقفت أنت، وأنا أعتذر عما قلته عن القرآن الكريم في الجلسة الماضي. فالعلم يا أخي مقنع، والعلم حجة على الناس، لابد أن نوظف العلم في فهم هذه الإشارات القرآنية، وإلا لن نستطيع أن نخاطب الناس في زمن العلم بالأسلوب القديم.
1: يعني فقط تساؤل.
2: نعم.
1: يعني عندما يذكر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن آدم من تراب.
2: نعم.
1: ثم يذكر وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.
2: هذا عملية تالية.
1: نعم.
2: لخلق آدم.
1: يعني هل الإنسان نفسه هل أنا الآن مخلوق من تراب أم من نطفة؟
2: لا، من النطفة ومن تراب. يعني أنا قلت في حلقة سابقة أن الإنسان منا يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية تناسلية ضئيلة من الأب لا ترى بالعين المجردة، وخلية تناسلية من الأم أكبر قليلا. هاتان الخليتان من التراب الأصلي الذي خلق منه آدم عليه السلام.
1: نعم.
2: جايين بالانقسام.
1: صحيح.
2: وبعدين حينما يعني تتكون النطفة الأمشاج المختلطة تبدأ في الانقسام حتى تستهلك تستهلك الغذاء الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى، مح البيضة.
1: نعم.
2: فتنقسم وتلتصق بجدار الرحم وتتغذى على دم الأم، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. سبحان. فكأننا نبنى من تراب الأرض.
1: سبحان.
2: بعد أن يولد يعني يرضع لبن الأم أو لبن أم أخرى أو لبن حيوان آخر، هذا اللبن مستمد من الغذاء، والغذاء مستمد من نبات الأرض ومن عناصر الأرض، فينمو من التراب. بعد أن يفطم ويبدأ يأكل هو بنفسه بعض الخضار والفاكهة وبعض منتجات الألبان، هذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا خلق ربنا من تراب صدقت يا ربنا، من نطفة إذا تمنى صدقت يا ربنا،
1: لأن في مجموعه يعود إلى التراب. تعلمنا منك فضيلة الدكتور أننا عندما ننتهي من القاعدة العلمية لابد أن نستقرئ الحكمة. يعني لو قيل لنا ما الحكمة في أن الله عز وجل قد خلقنا من تراب لم يخلقنا من عنصر آخر؟
2: هو طبعا حتى لا يغتر الإنسان، يعني الإنسان فيه جانب من الشعور بالذات وحب الكبر وحب الاستعلاء، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يطفئ هذه الشهوة في نفس كل مؤمن، فخلوا بتتكبر عليه أنا خلقتك من تراب
1: للتذكير بهذا
2: الأصله.
1: ماذا عن الجن؟ ذكرت أن الجن
2: خلقوا من النار.
1: من نار
2: يعني خلقوا من النار، ولذلك استكبر إبليس وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وأتخيل أنه هو يعني أكبر من الإنسان وأكبر من أن يسجد للإنسان. فعصى ربه فعاقبه رب العالمين بأن أعطاه المهلة في الدنيا وسيحاسبه حسابا عسيرا في الآخر.
1: هناك فقط ملحوظة صغيرة في هذه الآية إني جعل في الأرض خليفة، يعني تستشكل عند البعض عندما قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، كان يخاطب الملائكة.
2: نعم.
1: ثم بعد ذلك يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
2: نعم.
1: بعض المدافعين عن الشيطان، واسمح لي فضيلة الدكتور بين قوسين، هناك من يدافع عن الشيطان وهناك من يعبد الشيطان، يقول إن الشيطان لم يتلقى الأمر الذي تلقته الملائكة بدليل أن الله كان يخاطب الملائكة وإبليس لم يكن معهم، فبالتالي لماذا يعاتبه الله؟
2: لا كان معهم.
1: على أنه أمره بالسجود، أمره بالسجود.
2: كان معه. ودائما الخطاب في اللغة العربية يكون للغالب، يعني لو أنا عندي مثلا 100 رجل وفي وسطهم سيدة، أقول يعني أن الخطاب كان موجه للرجال، يعني فدائما الخطاب في اللغة العربية للغالب. فالملائكة كان عددهم كبير وإبليس كان فرد، فالخطاب للملائكة وإبليس كان يحضر هذا الخطاب. ولذلك لما أمره الله بسجود أبى، فطرده الله من رحمته. فيعني الذي يدافع عن الشيطان شيطان، والذي يعبد الشيطان ألعن من الشيطان حقيقة.
1: يعني هناك من يتأول أن الشيطان كان أعبد خلق الله لأنه لم يسجد لغير الله ولكن يعني الآخرين سجدوا.
2: هذا تحايل، يعني تحايل أو الإيه، يعني كلمة حق يرد بها باطل.
1: طيب السؤال الأخير عن الشيطان أيضا. يعني كيف يعذب الله بالنار من خلق من النار؟
2: ما أنا أقول لا تدخلوا في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، لأن هذا منزلق خطير. يعني الله خلقنا من تراب، فأصبحنا هذا اللحم والدم الذي يجري في عروقنا ويكسو عظامنا. طيب من الذي يقول أن التراب يتحول إلى هذا اللحم؟
1: سبحان الله،
2: عملية صعبة. فإذا كان الله خلق الجن أصلا من النار فأعطاهم هيئة مغايرة لهيئة النار، فإذا عذبه بالنار اكتوى بالنار.
1: فضيلة الدكتور، تحدثت أن الإنسان خلق من تراب. ماذا عن سيدتنا حواء، عن أمنا حواء؟ يعني هناك من يقول أن حواء، ويعني أذكر لك بالحوادث أن حواء هي عندما قال ربنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بعضهم يقول أن حواء خلقت من نفس مختلفة عن نفس آدم، بعضهم يقول أن حواء هي من أحد أضلاع آدم، بعضهم يجعل ذلك نقيصة لحواء أنها جزء من الرجل. هل حواء كلها هي جزء من الرجل؟ يعني زوجتك جزء منك، زوجتي جزء مني. كيف نفهم ذلك من خلال العلم الحديث؟ كيف استقرأ بداية الخلق؟
2: بارك الله فيكم. طبعا حينما يقول رب العالمين الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي الكيان الذي خلق منه آدم وحواء في آن واحد. قال وخلق منها زوجها، يعني الطين الذي خلق الله منه آدم عليه السلام هو الذي خلق منه حواء عليه رضوان الله.
1: الكلام كيانين منفصلين؟
2: لا، كيان واحد انقسم نصفين.
1: نعم.
2: لأن الله تعالى حتى يؤكد للناس جميعا يعني تفرده بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فهناك المادة وأضداد المادة، هناك الموجب والسالب في الطاقة، هناك الذكر والأنثى في الأحياء، هناك يعني الإلكترون والبوزيترون، النيوترون وضد النيوترون. فكل شيء في الوجود خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
1: يعني لكن ماذا عن النواة؟ يعني ولو كان استدراكا، ماذا عن النواة؟ يقال يعني الخلية، هناك فردية في الخلية في النواة.
2: لا هي مركبة من أشياء برضو، وفيها الأضداد، يعني المادة وضد المادة، البروتون ضد البروتون، النيوترون وضد النيوترون، كل هذا موجود. يعني
1: كل الكون كله مبني على الزوجية.
2: مبني على الزوجية. فآدم خلق من نفس واحدة، يعني من مادة واحدة، من طينة واحدة، وخلق منها زوجها. فنفس الطين الذي خلق منه آدم خلق منه حواء. ويؤكد ذلك أن العلم الآن، علم الوراثة، يكتشف DNA مخصوص للنساء موجود في أجهزة الطاقة في داخل الخلية سموها المتقدرات أو الميتوكوندريا. بسموها الميتوكوندريا دي ان ايه، الدي ان ايه أو الحمض النووي الريبي الموجود في المتقدرات. هذا وجود في النساء فقط، لا يوجد في الرجال. ويقول أن هذا الدي ان ايه أو الميتوكوندريا دي ان ايه هذا ينسب كل نساء الأرض الذين يمنعون جنبات الأرض اليوم، والذين جاءوا من قبلنا، والذين سيأتون من بعدنا إلى الخامس الساعة، إلى أم واحدة هي حواء عليه رضوان الله. فخلق حواء خلق كما خلق آدم في زوجية كاملة الذكر والأنثى،
1: ليس نعم. من أحد أضلاعه يعني أبداً. يوجد أحاديث أبداً. في هذا
2: الحديث فهمها الناس خطأ. يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهم الإنسان أن المرأة لها طبيعة خاصة، فقال إنها خلقت من ضلع أعوج، ويعني أعوج ما في الضلع أعلى. عايز يقول أن المرأة لها طبيعة خاصة تغلب عليها العاطفة، العاطفة تغلب
1: ليس
2: على
1: من القفص الصدري.
2: لا لا لا لا أبدا نعم. هذه من الإسرائيليات يعني التي أدخلت على الإسلام، هي موجودة في العهد القديم نعم. أنها خلقت من ضلع، أن الله خلى آدم نايم وكسر ضلعه وخلق منه حواء. هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله العلم. نعم، هي خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، وأعطيت الصفات التي تميزها عن الرجل. والعلم يؤكد أن هناك فارق كبير في الحجم، في البناء الجسدي، في العواطف، في المشاعر. وإن كان المرأة لا تقل عن الرجل أبدا، قد تكون أذكى منه بعشرات المرات، ولدينا حالات كثيرة تفوقت المرأة في الذكاء عن الرجل، لكن تبقى العاطفة تسبق عندها العقل بحكم تكوينها نعم. للقيام بدورها كأم. لكن أقول أن يعني النفس الواحدة هي نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، حتى يبقى قانون الزوجية منطبقا حتى على بني آدم كما هو منطبق على اللبنات الأولية للمادة.
1: يعني هل هذا يعني ينسدح مباشرة على المخلوقات الأخرى
2: كلها؟
1: يعني كلها. كل الخروف أخرج طبعاً. الله عز وجل طبعاً. زوجه منه، النباتات
2: نعم. نعم.
1: كلها من نفس نعم. واحدة،
2: قانون واحد، لأن واضعه واحد سبحانه وتعالى، بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد.
1: يعني من باب الطرفة يعني نعم. هل لدينا جواب على من خلق أول، البيضة أم الدجاجة؟ يعني حسب منطق القرآن،
2: القرآن يقول أنه نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني الاثنين خلقوا في نفس اللحظة
1: سبحان الله.
2: نعم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، من النفس.
1: ذكرت في يعني طي كلامك أنه لكن لا فرق جوهري بين الرجل والأنثى، ولكن يعني بصراحة مما يعاب أحيانا على الإسلام أن هناك تفريق بين الرجل والمرأة، فعند الشهادة مثلا، عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، بعض الأبحاث التي ذكرت، ودعني أتحدث معك بمنتهى الصراحة، يرد فيها على الدكتور زغلول النجار نفسه أنه لم يتنبه إلى هذه الفروقات التي يذكرها العلم الحديث بين الذكر والأنثى. فعلا هناك فروقات، هناك أبحاث تشير أنه لا فرق على الإطلاق بينهم.
2: أبداً لي مقال نعم. بعنوان وليس الذكر كالأنثى، موجود على موقعي
1: نعم.
2: أنا ذكرت أنه هي الاختلاف تكامل، ليس اختلاف ميزة وفضل، اختلاف تكامل. يعني هناك يعني اختلافات جسدية واضحة في حجم الجمجمة، في حجم الهيكل العظمي، في طبيعة البدن، في العواطف، في المشاعر، في بعض السلوكيات، في بعض ما تحب المرأة وما تكره. يعني هناك فوارق كبيرة، والذي قال ربنا وليس الذكر كالأنثى، لأنها جاءت في مقام آخر نعم. لكن أنا لي مقال بهذا المعنى، وضعت فيه كل الفروق الجسدية والتشريحية والنفسية بين الذكر والأنثى، وقلت هذه فروق للتكامل الذي أراده ربنا تبارك وتعالى لعمارة الأرض، وليس فروق أفضلية ولا ميزة.
1: هل هناك نقص في عقل
2: لا لا لا أبدا، يعني العلم لا يستحي من الحق
1: نعم.
2: حقيقة أنا أقول لأخي الكريم أن قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة، لكن المشكلة أن العاطفة عندها أقوى من العقل، فالعاطفة تسبق العقل، ولذلك الذي يحكم قرار المرأة العاطفة. وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، ليس ذما، هو تشخيص لطبيعة المرأة في غاية الدقة وفي غاية الإحكام. ناقصة عقل لسبق العاطفة عندها للعقل، وناقصة دين لأن في فترات لا تستطيع أن تصلي أو تصوم فيها،
0: الأكثر والأقل.
1: يعني هناك يعني الآن نرى نعم. يعني نساء على قمة العمل السياسي، على قمة العمل الحكومي. أين نقصان العقل؟
2: الإسلام لا يبرر أبدا أن تتولى المرأة المسؤولية العامة، يعني رئاسة الدولة مثلا أو رئاسة الوزراء، لا يقره الإسلام، لأن هذا مصير أمة، ومصير الأمة لا تحكمه العواطف. وجميع المناصب التي شغلتها المرأة في غير دائرة اختصاصها يعني أضرت بنفسها وبالعمل الذي تقوم به.
1: علميا ما دمنا نعم. نتحدث عن العلم نعم. هل يعني وجدت من خلال أبحاثك هناك فعلا هناك نقص في قدرات العقلية عند المرأة؟ يعني لو أتينا الآن بذكر وأنثى،
2: أنا ما قلت أبدا في نقص في القدرات العقلية، أنا أقول يعني أنا صادفت في حياتي كثير من النساء اللائي أو اللاتي يبلغن من الذكاء ما يفوق ذكاء الرجل بمراحل كثيرة جدا. هناك عباقرة يعني من النساء.
1: نقصان العقل الذي ترجح فيه عدم ولايتها العام.
2: أنا أقول نقصان العقل سببه أن العاطفة عندها أقوى من العقل، العاطفة عندها تسبق العقل، الحكم عندها أغلبه عاطفي ليس عقلاني.
1: هل هناك معايير علمية أثبتت
2: طبعا
1: ذلك؟
2: طبعا نعم. يعني دراسات كثيرة جدا تثبت أن العاطفة عند المرأة هي سيدة القرار.
1: لذلك
2: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، لا يجوز أن تكون المرأة حاكم عام، لا يجوز أن تكون المرأة قائدة للجيش، لا يجوز أن تكون المرأة فيما رئيسة وزراء مثلا، لا يجوز.
1: أما وقد حدث
2: والله أفسد فسادا عظيما. أنا زرت بنغلاديش والرئاسة متناوبة، رئاسة الدولة عندهم بين امرأتين مسلمتين
1: نعم.
2: وكلهم طحنين في بعض طحن لا أولى أول له ولا آخر.
1: يعني كانت هناك المرأة الحديدية، كانت هناك ملكات عبر التاريخ.
2: أساءت المرأة الحديدية أساءت إساءة بالغة لبلدها وللدين بصفة عامة يعني لبريطانيا بصفة خاصة. المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر نعم. أساءت إلى بريطانيا إساءت بالغة، إساءت بالغة، وقالت كلاما باطلا تماما. يعني هي التي أصدرت قرار بمنع تحول بيوت عبادة إلى عبادة أخرى، لأن لاحظة النصارى واليهود بيبيعوا أماكن عبادتهم للمسلمين.
1: هذا يعني فضيلة الدكتور دعني نعم. يعني ربما يكون هذا من الحديث الإشكالي
2: نعم.
1: ولكن كما يعني تذكر أن لهذا سببا علميا وجوهريا، ولكن يعني هذه تبقى من الإشكاليات التي تقال عن الإسلام أنه لم يراعي ما يحدث الآن.
2: لا يا أخي، يعني لو تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء في عشرات المواقف
1: نعم.
2: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: يعني أم سلمة، أنت تعلم نعم. فضيلة الدكتور أن السيدة أم سلمة هي التي أنقذت 1400 صحابي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون ناقصة عقل وهي تحمل هذه الميزات؟
2: وأنا أقول ليس هذا يعني حكما مطلقا
1: نعم.
2: يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرأة في حالات الغضب العاطفة عندها تسبق العقل، في حالات الفرح العاطفة عندها تسبق العقل، لكن في الأمور العادية قد تفوق الرجل في حكمتها في حسن قرارها قد تفوقه. هو يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها الأنثوي لها طبيعة خاصة، هذه الطبيعة العاطفة فيها تسبق العقل في مواقف تتطلب أن يكون العقل هو الذي يسبق العاطفة.
1: جميل.
2: بس
1: إذن هي قضية تكاملية وليست قضية تنازع، بين
2: اختلاف التكامل وليس اختلاف التمايز.
1: فقط كانت هذه الإجابات للتوضيح. في برنامجنا نستوضح ما أشكل على كثير من الناس حول الشبهات التي ترد عن الإسلام وفي الإسلام. في الحلقة القادمة سنكون مع موضوع هام جدا، نحن نطالب غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نطالبهم أن يشهدوا على ما لم يروا؟ الإجابة في الحلقة القادمة بإذن الله مع فضيلة العلامة زغلول النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إني أعظك. حين أغرق الله عز وجل قوم نوح بمن فيهم ابنه الذي أبى أن يؤمن، نادى نوح ربه عز وجل بما وعده به سبحانه من نجاة أهله، فقال: إن ابني من أهلي. فقال الله عز وجل له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما أعظم الواعظ سبحانه في جلاله، وما أشرف من وعظ عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يعظ نوحا عليه السلام، نوح الذي قضى في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أول الرسل إلى أهل الأرض، سماه ربه تبارك وتعالى عبدا شكورا، ومع ذلك يعظه سبحانه وتعالى ويحذره أن يكون من الجاهلين. ارتبط الوعظ في أذهان كثير من الناس اليوم بصورة ذهنية تخالف حقيقته الشرعية، إنه لا يليق بمتعلم مثقف، فالوعظ شأن العامة البسطاء، والوعظ لا يليق بمن هو صالح قد عرف طريق الرشاد والهدى، فلا يوجه إلا لمن انغمس في الخطايا واللمم. وارتسمت صورة أخرى عمن يمارس الوعظ، فالواعظ كلمة تعني الانتقاص والقصور. طالب العلم والفقيه ليس كالواعظ المفكر الناضج، إنما يخاطب العقل المتفتح، ولا يليق به أن يمارس الوعظ. دعني من ذلك كله، لا تذكرني بأي تبرير أو تسويغ لهذه النظرة الخاطئة نحو الموعظة ومن يحتاجها أو يمارسها. يكفي أن الله سبحانه وتعالى بنفسه يعظ أول رسول أرسله إلى أهل الأرض، ويعظ سبحانه خير جيل عرفته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأنه موعظة. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وينزل سبحانه وتعالى على عبده موسى التوراة ويصفها بأنها موعظة، فيقول عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ما دمنا بشرا لم نغادر الدنيا ولم نرحل إلى الباقية، فنحن بحاجة إلى الموعظة لا غنى لنا عنها، وصلاحنا وتقوانا لن يرفعنا إلى منزلة فوق منزلة عباد الله المرسلين. فلنستمع إلى الموعظة ونرقق بها قلوبنا، ولنقرأ في مواعظ أهل العلم، عل الله عز وجل أن يلين قلوبا قاسية ويصلح أنفسا للحق ظامئة. وخير ما نعظ به أنفسنا كتاب الله الكريم، وحري بالداعية وطالب العلم أن يعظ الناس ولا يستنكف من ذلك، فليست منزلة الواعظ بالدون، ولا حال الناس في غنى عن سماع الموعظة. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفعون بمواعظه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من الآداب النبوية والسنن المنسية عند بعض الناس هي سنن النظافة الشخصية، وأنا هقول لك على حاجة في الموضوع ده مرتبطة بالشغل ومرتبطة بالحياة. نادرا ما حد بيبقى ريحته مش حلوة، سواء ريحة جسمه أو ريحة بقه أو مبهدل في نفسه ومش نظيف، نادرا ما حد بيقوله. إنما الناس وهي بتتعامل معاه بتبقى بعيدة عنه عن مستويات معينة من القرب، يعني ممكن تلاقيه مش بيترقى أو مش بيتحط في حتت معينة مهمة لأنه مش ممثل جيد للعمل، مش عشان شكله بسيط أو فقير، هو ممكن يكون مش بيهتم بنظافته، لا ريحة جسمه ولا ضوافره ولا ريحة بقه ولا نظافة لبسه، فغالبا بيتحجم دوره في الحياة. غير المشاكل الزوجية، لو أنت تقرأ الإحصائيات اللي مرتبطة ببعد الراجل عن الست والست عن الراجل بسبب عدم وجود نظافة شخصية. الشريعة الإسلام نزل للارتقاء بالإنسان، وما تقولش على فكرة مش مهم الناس، المهم بقى أنا راضي عن نفسي، ما هو ده غلط. ما فيش حاجة اسمها مش مهم الناس. لو أنا هأذي الناس يبقى لا، مهم الناس، لأن من علامات أن الإنسان صالح محترم أن ما يكونش مؤذي، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. ومدام الإنسان متواجد في وسط الناس لازم يحمي اللي حواليه من أي أذى، حتى الأذى المرتبط بنظافته وريحته وشكله. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في الموضوع ده، موضوع النظافة من أول ساسك لراسك، من رجلك لغاية شعرك. ومدام النبي يتكلم في الموضوع يبقى ده موضوع، لأنه لا يتكلم إلا في كل شريف. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. النبي قال كده في سنن الترمذي. فأول حاجة تاخد بالك منها نظافة بقك. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الصلوات خمسة، النبي بيقولك اغسل سنانك خمس مرات في اليوم، وكنت عايز أقول لهم كل مرة كده كفعل أمر بس ما حبيتش أشق عليهم. فالسواك ده غسل السنان، إما بالسواك نفسه لو تحب كده، أو باستبداله بالوسيلة الحديثة، لأن النبي كان بيستخدم الوسيلة الموجودة وقتها. فأنت وسيلتك الحديثة معجون الأسنان والفرشة أو بالسواك زي النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إنك أنت يبقى في نظافة مستمرة للسنان، لدرجة إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لواحد: ما تجيش تصلي معنا في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بسبعة وعشرين ألف ضعف، ألف عشان المسجد النبوي وسبعة وعشرين عشان صلاة الجماعة، ما هو صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. فقال له ما تجيش النهاردة، ليه؟ عشان كان واكل توم أو بصل، فريحة بقه مش حلوة.

0: فقال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدنا هذا. فتخيل عشان ما تأذيش اللي جنبك بريحة بقك اللي مش حلوة. طب ده احنا بنصلي وبنقرا قرآن، مش مهم الريحة، المهم ربنا. أيوة، ما هو ربنا اللي قال للنبي كلهم يصلوا في الجامع، هو اللي قال له، قال لهم ريحة البق دي لا خليه في بيته، مدام طبعا التوم أو البصل الني. طيب، فدي أول حاجة، نظافة البق. حاجة التانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي السنة التانية، ياخد باله جدا من شعره، العناية بالشعر. النبي كان بياخد باله من ده، والنبي فاضل ده كان بياخد باله من ده، لدرجة أن السيدة عائشة كانت لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب يقابل حد كان يصفف شعره ودقنه في ركوة، ركوة زي كده حلة فيها مية أو بركة فيها مية، فتقول له حضرتك يا رسول الله؟ قال نعم، من كان له شعر فليكرمه، وإذا أردتم أن تلقوا إخوانكم فأصلحوا من ثيابكم ورحالكم حتى تكونوا في الناس شامة. يبقى أنت علامة كده وشياكة، فاهتم بشعرك عشان لو عندك دقن اهتم أنها تبقى متصرحة. دي عنوان على السنة، فخليها شيك، ما تسيبهاش كده من أطوارة، خليها شيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أجمل لحية. السنة الثالثة، الاهتمام بالعطور. أنت عارف أن العطور دي عند العلماء في باب الصدقة، أنت لما تحط عطر أنت بتتصدق عليها بريحة حلوة وأنا اللي شاممها، فأنت كأنك اديتني حاجة، فأنفق في العطور. وكانت السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق رأسه فأضع له العطر في مفرق رأسه. زمان كان العطر زيت كان بيتحط على الشعر، فكانت تحط له العطر في مفرق الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب والدهن، طيب والدهن يعني العطور، مش كان زمان زي الزيوت. وكان يكثر القناع، القناع حتة قماشة تتحط تحت العمامة عشان العمامة من كتر الزيوت والعطور اللي في شعره العمامة ما تحصلهاش جيش فيها الزيت كده فتبقع، فكان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات من كتر العطر النبي كان بيحطه، كأن لبسه لبس زيات، إما زيات بتاع الزيت أو زيات بتاع العطر اللي بيبيع عطور عليه الصلاة والسلام، هو ما كانش بيبيع عطور بس من كتر العطر اللي عليه. أما السنة الرابعة ودي مهمة جدا، سنة الاغتسال، أن الواحد يستحمى. وأنا عارف أن في ناس كتير مهتمة بده وفي ناس كتير مش مهتمة بده، وأكتر واحد ما بياخدش باله أن ريحته وحشة الشخص نفسه. فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم، وجي النبي في مجتمعات ما بتهتمش بالاغتسال والمية عندها قليلة، فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع. أنا عارف أن أنت عايز تغتسل كل يوم عشان أنت من كتر ما تعلمت من سيدنا النبي بقيت نظيف جدا، بس وجي في العرب لو ما بيغتسلوش خالص ومش مهتمين بالموضوع ده خالص، فقال لهم ما ينفعش يعدي عليك أسبوع. أنا متصور من عندي الكلام ده، لو النبي في وسطنا دلوقتي هوصيك تستحمى كل يوم بالذات في الصيف إكراما لجسمك أنه يطلع منه أي ريحة. فالاغتسال الاغتسال الاغتسال، وخد بنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما السنة رقم خمسة وهي سنة نظافة اللبس. اللبس مش لازم يبقى غالي، لو معاك فلوس ربنا يوسع عليك البس الغالي يا سيدي، ولو معكش البس لبس بسيط على قد دخلك صنظيف ومكوي. ولما النبي شاف واحد كما في الحديث عليه ثياب وسخة فقال أما وجد هذا ما يغسل به ثوبه، لما النبي يقف ويتكلم في الموضوع ده يبقى ده موضوع، وإلا ما كانش النبي يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام، الذي لا يتكلم إلا في كل شريف وكل عظيم يرضي الله. السنة الأخيرة، وأقول لك على حاجة قبل ما أقول لك السنة الأخيرة، اكرم نفسك بأنك أنت ما تلبسش اللبس كذا مرة، عشان ريحته، عشان الياء اللي ممكن تبقاش نظيفة، وعشان اللبس اللي ممكن يكون مبقع. اكرم نفسك بده، ده بيسيب انطباع أنت مش عايز تسيبه عند الناس، وركز في الحتة دي. آخر حاجة، نظافة الجسم بقى عموما، لأنها من سنن الفطرة، يعني النبي الفطرة البني آدم ربنا خلقه فدي يبقى نظيف، فمنها تقليم الأظافر أو الأظفار، سيبش ضوافرك طويلة مهما حصل، حتى لو احتجت لضفرك عارف الحركة بتاعت انك تطول ضفرك عشان بتعمل بيه حاجة، دي تصرفات مش نبوية. النبي وصى ان الضوافر طبعا بيبقى تحتها اسود كده، ده يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها نتف الإبط، حلق شعر الجسم الزائد، كل ده. ومنها من سنن النبي قص الشارب، ما يبقاش شنبك نازل على شفايفك فتيجي تشرب مية يبقى شنبك في الأكل وفي المية، قص الشارب بحيث الشفايف تبقى باينة. كل دي من سنن الفطرة المهمة، ودول كده ست سنن لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، آخرهم سنة نظافة الجسد عموما. وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في أعلى درجات النظافة، لأن الله جميل يحب الجمال.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. في زمن الدولة البويهية في العهد العباسي كانت هناك خلافات وصراعات، وكان الوالي على بغداد رجل يقال له معز الدولة، وكان هذا الرجل عنده رئيس الخدم المسؤول عن المطبخ في القصر، وكان يلقب بابن بقية البغدادي. ابن بقية هذا كان مشهورا في ذلك القصر بأنه كان يحسن الخدمة، فانتقل من خدمة إلى أعلى منها حتى صار رئيسا على الخدم، وتوفي معز الدولة وحكم بعده ابنه عز الدولة، فرقاه أكثر حتى صار وزيرا للدولة وعلى شأنه من المطبخ إلى وزارة الدولة، كأنه الذي يحكم باسم الوالي، وصار عنده راتب وعز أمره وارتفع شأنه، وكان عز الدولة يرجع إليه بكل شؤونه، أي شيء استشيره، لأنه كان صاحب رأي وعنده حكمة، وكان كريما يحبه الناس، ما طلبه أحد من الناس فرده. أصلا أمواله وراتب الذي كان يأخذه لا يبقي منه شيئا له إلا القليل، أغلبه ينفقه على الناس. فكان يأتيه أحيانا بعض الناس من أصدقائه، من المحتاجين، من الشعراء، فيذكرون بعض الشعر عنده، فيعجبه شعرهم، وكان يعطيهم أحيانا. حتى يوم من الأيام قال فيه أحدهم شعرا جميلا أحد الأعراب، فلم يجد شيئا من ماله ليعطيه، شوفوا من كرمه، نزع بردة له فألقاه عليه، ألقى البردة وأعطاه إياها. فجاء رجل آخر فذكر فيه شعرا جميلا أيضا، فلم يجد شيئا يعطيه، فنادى إحدى الجاريات قال ائتيني ببردة لي، فذهبت إلى خزانته فأخذت بردة أخرى وأعطاها لذلك الرجل، وكلما أتاه رجل أعطاه بردة فلم يبقي لنفسه بردة واحدة. كان كريما، كان سخيا، وكان خلوقا، فأحبه الناس. حتى جاء زمن الخلاف، فجاء ابن عم لعز الدولة اسمه عبد الدولة، شوف الأسماء والألقاب كانت ببلاش في ذلك الزمان، رجل اسمه عبد الدولة أراد أن يأخذ الحكم من عز الدولة، فاستشار ابن بقية البغدادي فقال له ماذا أفعل الآن؟ الوالي يسأل وزيره شو سوي؟ قال هذا حكم، يعني بمعنى كلامه ما في لعب، ما في هزل، إذا أراد الحكم قاتله، لأنه لن يقف حتى يقتلك، إما تقتله أو يقتلك، هذا حكم ما في هزل. وفعلا نفذ وصيته أو أخذ بمشورة ابن بقية وبدأ القتال، وصار قتالا شرسا بين عز الدولة وعضد الدولة، بين الرجل وابن عمه، كلاهما يختلف على الحكم، منو يبي يحكم، والناس تموت في ذلك الزمان. حتى هزم عز الدولة وهرب ولحق بمدينة أخرى، فنادى ابن بقية وقال له أنت الذي ورطتني بهذه المشورة، وأنت الذي نصحتني بهذه الحرب وهذه المعركة التي هزمت فيها، تدري سوى فيه؟ أخذ عينيه، سمل عينيه، فقع عينيه الثنتين، خلاه أعمى يمشي بين الناس لا يبصر، وسحب منه كل أمواله ورماه في بيته هكذا، وهرب حتى مات عز الدولة. فجاء عضد الدولة وقال للناس ائتوني بابن بقية، قال وما تريد به؟ سمل عز الدولة عينيه وظل في البيت جالس ما يسوي شيء، ائتوني به، هو يعرف أنه هو الذي أشار على ابن عمه بالقتال، وأيضا لا زالت الناس تحبه، أنا ما بإنسان أحد يحب غيري، أنا الأول في المدينة، ما أريد أحدا يفوقني، سأقتله لإشارته على ابن عمي أن يقاتلني.
ناداه عضد الدولة وأدخل عليه وهو بلا عينين، فقئت عيناه، فقال له إني قاتلك. قال افعل. قال لست بخائف؟ قال لا، ومما أخاف، يعني إذا أردت أن أموت فلن أموت جبانا. قال ألا تريد أن تعتذر عما فعلت؟ قال لا أريد. لم يعتذر له، رماه وهو حي تحت أقدام الفيلة والناس ينظرون، يبي يعذبه قبل أن يموت، أعمى، رماه على الأرض وأدخل الفيلة عليه لتطأه بأقدامها، وفعلا قتل الرجل دهسا بأقدام الفيلة. ثم قال لحراسه، لجنوده، خذوه واصلبوه على أعلى شجرة واتركوا جثته هكذا، لا تدفنوه، لا يستحق الصلاة ولا الدفن. فعلق على شجرة طويلة في وسط المدينة، وكان الناس يأتون إليه ينظرون لأنهم كانوا يحبونه، كان رجلا كريما، ما كان يرد أحدا من الناس لما كان وزيرا، كان يخدم الجميع والناس كانت تحبه، فكل واحد كان يأتي وينظر إليه ويتذكر أيامه. سبحان الله، أين كنت يا ابن بقية وإلى أي شيء صرت؟ حزن الناس عليه. وكان ممن يكرمه رجل اسمه أبو الحسن الأنباري، شاعر من الشعراء، دخل بغداد سألهم وين ابن بقية، قالوا له ها هو ذا، هذا ابن بقية، ما الذي حدث؟ أخبروه بقصته، فلما نظر إليه قال فيه شعرا وصل إلى عضد الدولة، وتمنى عضد الدولة أنه هو الميت المصلوب وأن الشعر قيل فيه، قال فيه شعرا إلى يومنا هذا يذكر، علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ذيك الأيام ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، الرياح صارت الكفن، لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا، كذلك كنت أيام الحياة، ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات. شوف كيف قاعد يمدح والناس تنظر، ثم قال ولم أرى قبل جذعك قبل جذعا تمكن من عناق المكرمات، أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأر النائبات. أخذ يقول له شعرا جميلا عظيما حتى قال وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات، وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تفرقوا بالمنحسات. شعر طويل حتى وصل الشعر إلى عضد الدولة وقال يا ليتني كنت أنا المصلوب وهذا الشعر قيل في، وإلى اليوم يردد هذا الشعر في ابن بقية البغدادي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.